0: musique vivante sur DWNFM.
1: Les docks,

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

عيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم.
1: ديوانفم صوتكم.
2: ديوانفم فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوانفم صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتؤكد على الدور المحوري للبنك في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، وتؤكد على أن هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال السنة 2025 لتستقر في مستوى 7%. رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر يؤكد أن وزارة الصحة تفاعلت مع التحذيرات التي أطلقتها الغرفة بشأن إمكانية توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات والمستلزمات الطبية بداية من 31 أوت القادم، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان الفهمة.
4: وزارة الصحة مشكورة رياجي، معناها احنا مازلنا ما كملناش مع المادة الصحفية نتاعنا، جاءنا اخبار من الوزارة اللي هم مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. فيكتيفمون قبلنا سيد وزير الصحة امبارح، كان متفاهم ياسر، حاجة طبيعية ما يعرف شنو صاير في الوزارة نتاعو، يعرف كل شيء، معناها طمنا نبكوا مع بعضنا، نعرف اللازمة اللي تمر بها بلادنا باش يرصدوا مبالغ معناها هامة في جويليا وأوت باش نقلصوا من الأزمة.
3: شركة النقل بتونس تعلن أحداث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من اليوم، مضيفة أن هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5، وتتجه الخطوط نحو شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. إلى الشأن الدولي، الديوان الأميري القطري ينعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المالية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما، وقد تولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 1995 وأعلن عام 2013 تسليم الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عقدا محادثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف تنسيق المواقف بين البلدين بشأن الترتيبات الخاصة بإدارة حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز، وتؤكد أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة العبور في المضيق ينبغي أن يتم عبر التشاور بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما الحرب التي قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتها وما نتج عنها من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق. وأضاف البيان أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مواصلة المشاورات على المستويين السياسي والفني القانوني بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
1: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: ويكاند على كيف كل سبت وحد.

نلاقيكم حبيبي صباح العندلي بالصوت الجميل، نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل متابعينا الغالين على موجات ديوان فام. هكا صبحيتنا تبدا في ويكاند على الكيف مع مستمعين على الكيف. خلينا نقولوا اللي قاموا من المستمعين بعد سهريه نتاع البارح، ما شاء الله حركيه كبيره ليله ولا نهار ونهارنا ولا ليل بسبب حراره الطقس. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يحميكم. الناس الكل ويكاند على الكيف كيف العادة من توا حتى النصف نهار. إيمان ساكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، معنا أمونة شابي في الإخراج الرقمي، ومريوم امتراوي استجر لي معنا في الإعداد. عديد الفقرات اللي تنتظر فيكم. فقرة جيمينج تيبس اليوم باش نحكي وكيفاش نجمو ندخلوا الفلوس من الجيمينج يا جماعة، سورتو للناس اللي قاعدة دخلت بشوية بشوية للموندو هذية. التفاصيل تلقاوها معنا في ساعتنا الأولى من ويكاند على الكيف. طونطون دو بلاد اليوم باش نمشيو روسيا، وباش يكون حاضر معنا تونسي عايش في روسيا باش يحكينا على الأجواء غاديكا وخاصة وضعية الطلبة التوانسة في روسيا. المهرجان الدولي اللي باجة تفاصيله باش تكون مع مدير المهرجان فتحي الشريف. زوزة توما بنات حاضرين معنا اليوم مع أحمد ومحمد باش نكتشفوا حياتهم، باش نكتشفوا الموند وزادة متاع الغرام متاعهم اللي هو الكوجينة في توين توك أيضا في المغرمة. باش نحكيو على الدريفت يا جماعة اللي هي غرام عند برشا ناس، ولكن كانوا صاروا عديد الإجراءات التنظيم الرياضة الإلكترونية هذية. دونك خليكم متابعين معنا، كل الفقرات تستنى فيكم. موزيكا بينا أكيد باش ترافقكم سواء في دياركم سواء ماشيين تعملوا في تبحيرة على بكري. طريق سليمة لكم الكل. نكملوا بالموزيكا، نشوفوا حالة الطقس بعد شوية على ديونا فام صوتكم.

0: انا اللي متونسه بيكم مستمعينا الغاليين على ديوان فهم. نهاركم مزيان، نهاركم فل وياسمين، نهاركم طاقه ايجابيه، نهاركم محبه، نهاركم رزق، ونهاركم برود. كان نسمه لي هكا فقدين النايرين هذوما، يا ربي يبرد علينا الدنيا. تحياتي لكم الكل، خاصه ناس الماتينال. قالوا لنا ما تعملوش برشا حس على الناس اللي راقدين، لازمنا نقيموهم باش يعيشوا الصبحيه معانا في ويكاند على الكيف. هذه موزيكتنا على ديوان فهم، وخلينا نشوفوا حاله الطقس تو سويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس لحد 12 جويلية 2026 باش يكون حار وصافي الى قليل السحب على كامل البلاد. تتواصل الحراره مرتفعه وانت تتراوح القصوى بين 35 و40 درجه بالمناطق الساحليه، وبين 41 و45 درجه ببقيه الجهات، وتوصل ل 46 درجه بجهه القيروان مع ظهور الشهيلي. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه للقطاع الشمالي. وكانت هذه حاله طقس لليوم.
1: ميتيو
0: من ميتيو نمشيو للاستوس انفيرونمون، النصيحه البيئيه، ومع السخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها واللي وليت كل عام اقوى من العام اللي قبلها. برشا ناس يخموا في تاثيرها كان على الانسان، ولكن الحقيقه انه زاد الطبيعه باش تتاثر. هذاك علاش اليوم حبينا نحكيو على التنوع البيولوجي وتاثير السخانه عليه. الحقيقه فما برشا انواع متاع حيوانات ونباتات، منها اللي يعيش في البر، منها اللي يعيش في البحر، وكل نوع عنده دور. مثلا النحل يعاون على التلقيح، مهم باش يحافظ على التوازن الطبيعي. النبتة دورها تنظيف الهواء وتوفر لنا الماكلة، يعني الطبيعة تخدم. ولكن مع السخانة القوية كيما كل سلسلة غذائية وكل حلقة عندها قيمة كبيرة، والتغيرات المناخية هذية قاعدة تأثر على الكائنات هذية اللي تواجه في عديد الصعوبات، وقاعدين يتأثروا التغيرات المناخية، وخاصة اليوم على الحاجات اللي قاعد يعمل فيهم الإنسان من رميان لسخ في الماء وإلا البلاستيك. وحكينا برشا على المضار امتاعه، وخاصة على الثروة المائية امتاعنا. هذاك علاش اليوم تصرف صغير ممكن يعمل فارق كبير، انه ننظفوا البوبيل في الشطوط اللي نمشي ونعوموا فيها، انه ننقصوا الاستعمال متاع البلاستيك، انه ما نرميوش البلاستيك في البحر، انه نخمو كيفاش نحميو الثروه الحيوانيه والنباتيه في العالم هذيا وفي البيئه اللي متواجدين فيها. وهذا مهم لتوازننا، وخاصه للصحه نتاعنا ومستقبل الاجيال القادمه. وكانت هذه استوس انفيرونمون لليوم. نواصلوا بالموسيقى في ويكاند على كيف ايروس رامازوتي توت سويت في نوع الاستازي. هذيا موسيقتنا، نرجعوا بعد شويه ما تبعدوش.

0: Diwan FM.
1: Oh yeah. Ooh.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: مع ويكاند على الكيف
3: وبنة الويكاند مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الكل, صباحكم مزيان. التحقوا بي الثنائي التوأم أحمد محمد على بكري بحذيوني. محمد صباح الخيرات.
4: صباح الفل والياسمين, صباح الفل لكل مستمعين الكل.
3: أحمد بونجورات.
4: صباح النور وصباح الورد وتحية لكل المستمعين, وإن شاء الله نعديه أحد مزيان
3: كيف العادة. ويكاند مزيان ومعكم كما قلت مع مستمعين على الكيف. ضيف بحثنا تكتشفوا تود سويت في Gaming Tips.
5: Gaming Tips.
3: جيمينج تيبس, الفقرة لكل مرة نمشي الواحد من اللي جيمر ندخلوا للموندو امتاع, والأهم من هذا نحاول ناخذ من عنده نصايح من خلال التجربة اللي خاضها في العالم هذايا. واليوم باش نحكي وكيفاش نجمو ندخلوا فلوس من الجيمينج. هيا كان لي بارون اللي قاعدين نهار كامل وهم يعاركوا في صغيرات امتاعهم يزي من اللعب يزي من اللعب. اليوم باش نشوفوا انه اليوم الجيمينج راهو صناعة عالمية وينجم يكون فيه استثمار جيد, وهذا الكل يحكينا عليه. مجدي مباركي, صباح الخيرات مجدي.
6: بونجور, صباح الخير.
3: مرحبا, أنسنا
6: وبيك يا عيش.
3: مجدي, قداش عندك في الموندو متاع الجيمينج؟
6: والله في الموندو متاع الجيمينج ملينا صغير بالكل. بديت في الانتوراج متاعي, حليت عناية معناه لقيت عندي أصحاب يلعبوا. من وقتها بديت بالكونسول بلاي ستيشن 1. بديت بك اللي جو الصغار على الاخر الخفيف, ومن بعد كما مع العمر كل ما تزيد كل ما الماديات تتحسن شويه تولي تنجم تاخو تشري بي سي, فهمت, وبشوي بشوي تدخل الموندو فيك تعمل أصحاب وتبدأ تلعب.
3: أي دونك بديت من غادي بشوية بشوية, كيما عزيز وكا قاعد يسمع فينا توا. الموندو متاع الجيمينج اللي يسحر, ولكن مش كيما يشوفوه اللي خارج العالم هذية, مش كيما يشوفوه الناس اللي قاعدة تعيش. ومبكري نسأل فيه مجدي وقلت له اش تعمل في حياتك, قال إيمان نقرأ ونخدم ونلعب. قلت له محليها الثلاثية هذية, ولكن اللعب بطريقة أخرى, وممكن انتوما من وسط العالم هذية تنجموا تعطيونا معناها التفاصيل وإلا السحر متاع العالم هذية. خلينا نحكيوا على تأثير اللي جو فيديو في في في حياتك. تحس انه اثر في شخصيتك, في علاقاتك مع الناس, ولا خليك روتيغي اكثر؟ كيفاش تحس علاقتك بالعالم هذية؟
6: والله هو شوف العكس, انا كنت نوعا ما كالعبيد اللي منعزل شويه. مع الجيمينج تحس انه تاخو اكثر جرأه, فهمتني, باش معناها تحكي اكثر, توصل فكره معينه, تعرف على العباد. ومع مع نفس مع الوقت انك تتعرف على العباد تولي عندك اكثر معناها السوسيال نتاعك يتحسن مع الوقت والكوميونيكاسيون نتاعك تحسن. دونك في البوان هذي انا واحد من الناس استفدت فيها على الاخر, فهمت.
3: يعني خرجتك من عالم العزلة وليت أكثر معناها تواصل مع العبيد اللي نورمال مول الفكرة العكس, يقول لك ليه أهره. إذا كان خاصة تدخل في العالم هذي وخاصة تولي عندك نوع من الأديكسيون, بالعكس تولي تعيش أكثر في العالم الافتراضي, تولي أقل تواصل مع العبيد العاديين. ولكن اللي صار معك مجدي العكس.
6: ولا العكس, هو مش بضرورة نجم يعمل أديكسيون, هو أي حاجة في الدنيا هذي كل ما كفر منها معناها تنجم تفرك. اما انت تحاول معناها تحاول شوي شوي تعطي دي بريوريتي للحاجات المهمين في حياتك وتلعب زاد فرد وقت. مهم برشا الجيمينج في حياة العبد, انا نحسه يخليه احسن, ياخذ قرارات في حياته باهين من ناحيه ديسيزيون, ينظم وقته مخير, ويعمل مانجمنت باهي لحياته, فهمت.
3: قداش تعدي وقت في خلينا نقولوا في نهارك في لي جو؟ بيان سور باش نحكي على اكثر وقت, ديما اي جيمر نقولوا اكثر وقت عديته وانت قاعد تلعب قداش؟
6: فما أكثر من خمسة سوية.
3: خمسة سوية. ما زلنا دون لي ليميت خاطر ريت الركور عندي توا اللي دخل معايا 58 ساعة. فما شكون اللي دخل 58 ساعة قال لي للي تحرقت الكونسول اللي عندي وقال لي وقتها وين فقت اللي أنا فريمون وليت مدمن. خلينا توا نحكيو على لي زاستوس في علاقة بالجيمينغ والفلوس. الناس كل هكا تجلبها الكلمة هذه يقول لك أنا نلعب كيفاش نجم ندخل فلوس من الجيمينغ، وخاصة كيف نحكيه على مستوى العالم نحكيه على صناعة كاملة لاعبين محترفين بطولات عالمية، وخاصة أنه شركات تستثمر بالملايين في الدومين هذا.
6: هو أكيد معنى ساعات واحد يقعد يلعب ويسأل سؤال يقول طوى أنا اللعبة في الكل علش ما نحاولوش كوسيلة أني دخل منه فلوس. هو طوى الجيمين كما نعرفه نس كل اندستري كبيرة على الأخر، فتت الموسيقى وفتت حتى السينما وبرشة دي نحكي على دي شيفر مليارات. نجم مثلا كانك أنت تلعب إنسان تلعب برشة وعندك موهبة في جو معينة، نجم تبرتجي مع العبيد تعمل صناعة محتوى على ريزو سوسيو، تكون ستريمر مثلا، عندك لي بلاتفورم تعمل معناها بث مباشر للجو اللي انت تلعب فيها والمحتوى اللي تعمل فيه. عندك مثلا الكيك، عندك اليوتيوب، عندك تيك توك. رغم اني ما نحببش انه انسان يلعب معناها يستريم على تيك توك، اما هذوما الكل تولز يخليوك تعمل منهم فلوس.
3: هذوما معناها خلينا نجم نقولوا انه اليوم الجيمينغ ينجم يكون خدمه والا مورد رزق والا لا يكون هكا حاجه اكوتيز مكتعيش حياتك ولا تقرا ولا عندك مورد الخاص، ولكن هذا مورد اضافي. فما الناس اللي عملته معناها مصدر رزق اساسي في حياتها.
6: اكيد هو احنا في تونس عندنا فيدراسيون وزارة تبع وزارة الرياضة لي جو الكترونيك، معناها انت كتبدا معاهم مومبر تبدا في الكارد ايدونتيتي نتاعك لاعب رياضات الكترونية، تنجم تسافر تشارك في لي تورنوا وتلعب في البطولات لنا في تونس. خدمة معناها
3: في علاقة. قلت لي اليوم معنا بطولات زادة احنا في تونس، حكينا شوية في الأوف، قلت لي من قبل رنا كنا عنا ما نقوله في رواحنا في الموندو هذيه، ولكن ماشيين ونوخروا شوية مع جينيراسيون الجديدة، فما لهوة أكثر بالعالم هذيه. كيفاش تقيم واقع الجيمينغ في تونس اليوم؟
6: واقع الجيمينغ في تونس توا ما نش في أحسن إطاء، ما فما تحسن. قاعدين نراو في جمعية تظهر، قبل ما كانتش ما كناش نراو دي معناها إكيبات تحت شرف معناها أوفيسيال مستعرفين بهم. طبعا مولت عنا إكيبات تحت الفيدراسيون، عنا دي تورنوا يتعاملوا معناها بصفة معناها دائمة على طول العام، ونلقاو دي تورنوا كبار زيادة، وفما معناها تحسن به في
3: مقارنة بالواقع متاع الجيمينغ في العالم. احنا وين؟
6: منش احسن حاجة في شمال افريقيا مثلا، مصر مازالت فوتنا بمراحل برشا. كواما فما
3: يعني كيفاش نجم نحسن القطاع هذية، وين ترى هكا الخلل اللي بتتر يخلينا نجم النفس وحتى على مستوى
5: ممكن سمح نقول حاجة نجمي فهمني الدخالي على القطاع، انه مش ستريمر 100% ستريمر، اما مش جيمر 100% على الإيماج متاعه، كيفاش يحكي كيفاش يسوق، وساعات تغيظ الجيمر هكاك
6: بالضبط. هي مسؤوليه
3: قطاع في دخله زاد القطاعات الكل نحكيوا على دخله بيكي، خلينا نحكيوا شوي على الاكس هذايا.
6: مسؤوليه الناس الكل لازمها تكون واعيه، معناها بالحق لازم العبد مثلا لي سبونسور ينفستيو يعاونوا معناها الجمعيات، يعاونوا الستريمرز، يعاونوا العبيد اللي عندها بوتونسييل انها تقدم في المجال هذا، خاطر برسي مجال مربح على الاخر. في دول اخرى برسمي برشا فلوس قاعده تدخل، واندستري معناها قاعده تخدم في الناس الكل، معناها لي تكنيسيان الكاسترز تلقى معلقين معناها يخدموا، تلقى كل شيء معناها في
3: اي يعني اليوم ترى انه في تونس محتاجين انه نستثمروا اكثر في القطاع هذا وانه الناس تؤمن بالبوتنسيال نتاعه وخاصة كما قلت انت وقت اللي نقارنوا مع دول كما مصر كما حتى السعودية حتى معناها فما بعض الدول اليوم على مستوى عالمي واللي قاعدين ينافسوا زادة في الدول الكبيرة في المقابل وإحنا نحكيوا على ديزانفستيسمون كبار في العالم ولكن نلقاو زادة بعض الدول اللي قاعدة تعمل في دي ريستريكسيون وإلا قيود على الاستعمالات متاع الانترنت والاستعمالات متاع اللي كونسول متاع مع الصغار كأنه فما تناقض ما بين انفستيسمون وكيف كيف وميم طون زاد اليوم قاعدة ليميتي في السوية مثلا لاستعمال الوسائل هذوما كيفاش ترى المسألة هذية انت ماجدي؟
6: والله هو منعرفش هو كان بالنسبة للي يلعب انت ونوعيه لي جو اللي تلعبهم انت نوعيه الوقت اللي تستثمروا فهمت ما نراش فما مشكل كبير من الجيمينج
3: وين المشكل بالضبط
6: المشكل في الاستعمال معناه هو فما صحيح فما حاجات معناها دي جو فيديو يستعملوهم العباد باش يستغلوا معناها كسوا يسرقوا حاجات معناها دي كارت تاع عباد اخرين مثلا دي ونراو برشا دي اكزامبل معناها فما برشا عباد سرقوا دي كارتي معناها بنكير تاع صغار معناها يستغلوهم باش يسرقوا معناها
3: يعني لي جو يستعملوهم لل
6: اي انت تلعب ينجم يجيك اي عبد يقنعك بطريقه خاصه صغير ما تعرف ماهوش ما عندوش مسؤوليه كبيره باش يكون مسؤول على الحاجات اللي يستعمل فيها
3: اوكي
6: نحيلو لي كارت نتاعو لي كونت يستغل بالخايب
3: هذا الاستغلال الخايب هذاك علاش ديما نقول وممكن انت تنجم تعطي نصيحه سواء للي بارون سواء للصغيرات اللي في العالم هذايا واللي يحلموا عندهم معناها ديزيدول معينين في الموندو هذايا شنو تنجم تقول لهم على الاقل باش يعملوا التوازن وباش ما يتعرضوش للزغناك من نوع هذا
6: والله ننصح العباد باش ديما هو كما قلنا من الاول الجيمينج ماهوش خايب بالعكس معناها يكون عنده امباكت به برشا لحياه العبد اما ديما يكون فما توازن معناها ما تنجمش انت مثلا تحكيو على صغير يضيع قرايته يضيع حاجات مهمه في حياته على خاطر يلعب ديما حاول يوازن شويه جيمينج شويه قرايه شويه خدمه تلقى كل شيء مليجب.
3: التوازن هذه هي اكثر كلمه اللي سمعناها احمد عنده ما يعلق
4: عندي ما يعلق جت فتره انه برشا ناس يقول لك ولدي قال نحب نبطل القرايه ونولي في دومين الجيمينج فهمت كيفاش لهنا لازمنا ما نبيعوش لو هي راهو تصدف الواحد في الالف ولا الواحد العشرة الاف انه باش يولي يدخل منه فلوس يعني مش كان تلعب الباهي راهو حتى محبه الناس وكيفاش تعدي الوقت مع المتابعين متاعك هذاك عنده دور كبير يعني مش الناس الكل باش تنجح فيه الدومين تنجم تجرب راهو تنجم تجرب وتعطي الوقت الكافي أما حاول ما تاخوهاش كناس الكل راهو باش تنجح فيه الدومين هذا
3: هذا هو ممكن الحاجة اللي نجمو نختموا بها جيمينج تيبس لليوم لأنه فما ناس عندهم أحلام كبيرة وكيف يراو وكما قلت لكم بعض العبيد اللي تبعهم يقول لك أنا نحب نولي كيما فلان نحب نولي كيما فلان ولكن المسألة كما قلت أنت ما تنجمش تنجح مع الناس الكل وأهم حاجة هي أنك تعرف توازن ما بين حياتك الخاصة وما بين حياتك الاجتماعية وما بين العالم هذا متاع الجيمينج أنا استنبرشة بحضورك مجدي مباركي كل شكر ليك يعطيك الصحة وكانت هذه فقرة جيمينج تيبس لليوم جيمينج تيبس احنا عنا موعد مع الأخبار بعد شوية سينو نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف ما تبعتوش

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Radio Anapham.
1: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. ونبدأ الموجز الإخباري بطقس اليوم حيث يكون حار وصاف إلى قليل السحب على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة ببعض الأمطار. وتتواصل الحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهلي. وتكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه من القطاع الشمالي بالشمال حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ووزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتؤكد أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وغلق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عليه أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا التبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمسوغة حاليا يبلغ 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق ما ورد في عرض قدمه ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتارا، فيما بلغت مداخل كراء واستغلال المقاطع السنة الماضية حوالي 14 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، أنظمة الدفاع الجوي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين تتصدى لهجوم إيراني منسق نفذ بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة بالتزامن مع استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. ووزارة الداخلية القطرية تعلن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بشظايا ناجمة عن عملية اعتراض صواريخ إيرانية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمي خنوش الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
5: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: صوتكم
5: ديوانا فام فلاش سبور.
0: صباح النور بك بداية مع كأس العالم وآخر مواجهات للدور ربع النهائي. تلعبت اليوم الأصباح بين منتخب سويسرا والمنتخب الأرجنتين وفات بفوز منتخب الأرجنتين 3 أهداف مقابل هدف بعد المرور إلى الأشواط الإضافية. مباراة في 90 دقيقة وفات هدف مقابل هدف تقدم المنتخب الأرجنتيني عن طريق أليكسيس ماك أليستير وعدل دان دوي لمنتخب سويسرا. ثم في الشوط الإضافي الثاني جوليان ألفاريز كان هو سجل الهدف الثاني ولوتارو مارتينيز كان أضاف الهدف الثالث دقيقة 120. المنتخب الأرجنتيني بيشكون في مواجهة منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي. منتخب إنجلترا كان فاز يوم أمس أمام منتخب النرويج هدفين مقابل هدف. إلى آخر أخبار الميركاتو، كان من المنتظر أن مدافع الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي يمضي رسميا مع الترجي يوم أمس لمدة 3 مواسم، ولكن بحسب معنا من معطيات ومعلومات فإن الإمضاء الرسمي ما صارش كما كان متفق عليه بسبب مطالبة رئيس الاتحاد المنستيري مسلم سلامة بمبلغ مالي إضافي. نذكر أن عرض الترجي متمثل في 700,000 دينار مع عمل المهاجم أحمد بعصيدة. في المقابل فريق الاتحاد المنستيري طلب ما لا يقل على 1.2 مليون دينار من أجل بيع المدافع رائد الشيخاوي. أكيد كما قلنا رائد الشيخاوي لم يمضي يوم أمس لمدة 3 مواسم، وموضوع أكيد يبقى للمتابعة، والمفاوضات ما زالت موجودة بين الترجي والاتحاد المنستيري. نادي الصفاقسي رفض رسميا يوم أمس العرض اللي كان قدم به نادي هاكن السويدي من أجل التعاقد مع المدافع يوسف حبشية. قيمة العرض 150,000 أورو، وهكا يوسف حبشية سيواصل المشوار مع فريق نادي رياضي الصفاقسي. فريق مستقبل المرسى تعاقد يوم أمس مع المهاجم الإيفواري يان ديومونديه لمدة 3 مواسم. فريق مستقبل المرسى هذا كان تعاقد يوم الجمعة مع متوسط ميدان إيفواري اسمه اللي هي أوريال ديباما، عقد لمدة 3 مواسم وقادم من فريق أفريكا سبور صفقة انتقال حر بالنسبة للزوز ملعبية. الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردان برئاسة عمر الجري أعلنت يوم أمس نهاية مهامها واستقالتها بسبب الأزمة المالية الموجودة في الفريق وغياب دعم الجمهور وغياب الدعم المادي بصفة عامة. الهيئة المستقيلة أكدت في بلاغها أنه بيتم عقد جلسة عامة عادية من أجل عرض التقرير المالي والأدبي وتسليم المهام لهيئة أخرى. كانت هذه ونشرتنا الرياضية لليوم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ويكند على كيف.
7: ديوان فلم إلى بالأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متانا 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوانا فام بوان نت تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم برشا, نهاركم أسعد الأيام. قولوا لي شنية الأجواء اليوم, شنية برنامجكم, كيفاش تعدى عليكم النهار البارح؟ كان صعيب برشا, دونك التعليقات نقراهم بعد شوية. ما تود سويت خلينا نمشيو لفقرة طونطون دو بلاد.
2: Tonton du bled, tonton du bled.
3: Tonton du bled.
1: في طنطن دي بلاد نهار السبت نحكيو على مشاغل التوانسة بالخارج, نجيبو المعلومات الجديدة في علاقة بجالياتنا التونسية, ولكن كل نهار حد باش ناخذو واحد من التوانسة في بلاد من البلدان نعيشو معاه تفاصيل حياته, اختياره للبلاد هذيك, كيفاش يعيش الغربة وكيفاش يتونس في البلاد هذيك. واليوم اخترنا انو نمشيو لروسيا لجماعة يا جماعة, روسيا اللي عندها الخصوصية امتاحة, وأيضا بسبب الأوضاع اللي صايرة في العالم أكيد الجالية امتاحنا التونسية اللي غاديكا أثرت عليها. دونك التفاصيل الكل باش ناخذوها مع صديقنا حسام النفاتي اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات حسام, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
4: صباح النور على السلامة, مرحبا.
1: مرحبا يا حسام, أنستنا فيها صبحية. قولي قداش عندكم وقت توا غادية؟
4: الله يختي عم توا العشرة
1: انقطع الاتصال واحنا قاعدين نشوفه في الوقت باش نشوفه مع حسام علاش اختار الهجرة, علاش اختار روسيا, باش نحكيه أكثر على حياته قبل الحرب وحياته بعد الحرب, باش نحكيه زادة على معلومات سمعناهم وقصص متاع توينسا ريناهم على الريزو سوسيو, خاصة اللي قاعدين يتعرضوا المشاكل في علاقة بعقود العمل وإلا حتى بموضوع التجنيد بعد وصولهم لروسيا. دونك ان شاء الله مع حسام باش نحاولوا نشوفوا التفاصيل هذه الكل, وشنو اللي خلاه حسام مازال قاعد الغديك رغم الوضع هذا الكل. ما نعرفش حسام حاضر معنا ولا لا, هذه فقره طونطون دو بلاد, وانتم مازال اللي قاعدين تسمعوا فينا توا في اي بلاد انت موجود فيها, فمش كنت واصل معنا من كوريا الجنوبيه ايضا. ان شاء الله كل نهار احد نحاول ندخلوا للموندو متاعكم ونعيشوا معاكم تفاصيل الغربة اللي ما هيش سهلة, الغربة اللي يحب لها قلب كيسح. حسام حاضر معايا, مرحبا من جديد يا حسام.
4: مرحبا بك أختي, مرحبا بالتوينسة كله بالمستمعين وبالتوينسة في الغربة. أحلى توينسة,
1: أحلى توينسة في الغربة. حسام قداش عندك توا من اللي خرجت من تونس؟
4: عندي 5 سنين.
1: 5 سنين. روسيا كانت وجهتك الأساسية من الأول ولا مشيت البلدان أخرى قبل؟
4: مشيت كانت وجهتي الأولى يعني, أنا مشيت البلدان, مشيت التركي, مشيت المصر.
1: دونك خروجك لروسيا, علاش اخترت روسيا في أنا إطار مشيت, ممكن فكرة الخروج من تونس علاش جيت؟
4: والله الحقيقة كأي شاب تونسي نحب نخرج نبدل الوضع, نخدم نشوف الدنيا نشوف العالم. بحكم كنت نخدم سياحة تعرفت على مرتي السابقة روسية وبدأت الحكاية من غادي من 2017.
1: دونك الحكاية مرتك كانت سبب هي الاختيار الوجهة هذية. احكينا شوية على حياتك غاديك حسين, شنية تعمل, كيفاش تأقلمت مع مجتمع بعيد علينا في عاداته في تقاليده؟
4: وخمس سنين أخرين وما ليش متأقلم, أنا تونسي وما استأقلمتي. أنا نحكي معك سوا وعنا مطر تصب البرة ورعد وبرق برة يعني جويلي الدنيا مطر.
1: والله يصح عليكم, احنا هوني كلتنا سخانة يا حسين, ماذا بينا هكا على شوية مطر.
4: محنك الكاميرا توا تفرح اللي في تونس تخونه هزنا الماء
1: ماني برشا برشا امطار. قل لي اعطيني الصعوبات بتتر اللي تعرضت لهم المواقف اللي ممكن ما تنساهمش حسين اللي مشيت الغاديكا قلت لي ما صعيب نتاقلم معناها كتونسي في البلاد هذيك ولكن قاعد تتعايش اكيد 5 سنين غاديكا ممكن لقيت الادوات باش انك هكا تلقى روحك في وسط الـ الـ الـ المواطنين الروس غادي.
4: صعيبة روسيا صعيبة برشا على خاطر عالم بعيد علينا بحكم احنا توينسا ونعيشوا في الافريق عندنا فكرة عن الاوروب اللي الاوروبيان استينسوا بهم اما روسيا بعيدة ياسر صعيبة خاصة اللغة والطقس يعني انسان ولد ديما اقل يعني درجة الحرارة 18 توصل 45 في الشتاء 12-11 جي لهنا درجة الحرارة صعبت حتى 35-37 يعني الصباح ما تنجمش تفيق ما تنجمش تفيق تأثر على النفسية تدخل في ديبريسيون 6 شهور الدنيا ظلام الشعب مختلف مش كيما احنا التوانسة يعني تفيق الصباح تسمع صباح الخير بونجور تعمل قهوة تيك في عقلك لهنا تفيق من نوم أختي تجري طول للخدمة ماشي يعني العباد كلها هكيك عالم هكيك هم يعيشوا مستنسين بلادهم طحروا بيت هم هكيك مستنسين يعني فهمت انت كي تصبح عليه ولا تحكي معاه تجي بيزار ولا تبدا تضحك يقول لك شبيك تضحك علاش تضحك وليش بيك تبسم ما فهمت كيفاش يعني مونتاليتي مختلفة جملة طريقة حياة مختلفة جملة كل شيء مختلف علينا احنا شفتوا احنا التوانسة ناس نحبوا الدنيا ونحبوا العيشة ونحبوا التدليك وعنا أمل بربي ونفضل كويسر يعني جينا صعيبة ونتعب ويسر كل التوانسة كل التوانسة يسر طول التوانسة يعاني من المشكلة هذه والناس يقول ما نجمش الأقل فما اللي يروح فما اللي يبيقي فما اللي يحب يروح كل واحد وظروفه.
1: حسين كيفاش نجمت تلقى التوازن متاعك كيفاش نجمت تتقاوم خليني نقول الحالات مثلا تاع الاكتئاب اللي تجيك وإلى الحالات بتتر متاع الضغط اللي تعيشهم مع ناس ما همش فاهمينك ولا مع ناس ما نجمتش تتواصل معهم خاطر الإنسان مدني بطبعه يحب يتواصل مع العبد يحب يحكي مع العبد وكما قلت انت احنا توانسة عنا الخصوصية متاعنا عايشة ونحبوا الجو ونحبوا الامبيونس دوك انت كيفاش حسين لقيت التوازن متاعك؟
4: والله ما كانش بسهل من العام الاول والثاني كان صعيب ولكن نحكي وحدي في الشارع انا كالمهبول نحكي وحدي
1: تلمام
4: والله صراحه يعني ما عندي حتى شيء خبي وليت كالمهبول حتى الاصحاب اللي كلموني يقول لي راني اعظم منك فهمت اما انا كوتش يعني انا بيرسونال ترينر نخدم في سال دي سبور كنت ديما نحكي مع الروس في سال دي سبور نحكي انجلي انا فهمت كانوا عندي حرفاء نحكي معاهم بالانجلي فما عبيد كانوا يفهموني نمشي معاهم يصدقوني نمشي ونعملوا يعني خرجة فهمتني كنت نحكي باللونجلي وبحكم كانت معايا زوجتي السابقة زادة نحكي معاها في الدار كان أخف شوية الوضع فهمتني
1: توا ولا هكا تحس في روحك صعبت عليك شوية حسين
4: هو أختي الدنيا تخوف الدنيا قايدة مش تخوف الدنيا تختر أنا والله العظيم يعني نحكي في حاجة أنا الفيديو اللي هبطها هكيك في ديلي حد أصحابي أما بالحق هي عملت بيز كبيرة أما الدنيا تخوف حروبات الموت كل يوم الدنيا واقفة بالحق يعني صار ربي وكا هو يعني توا فتنة كحكاية اللغة ما عادش أما واحد اللغة يتواصل مع شعب واحد عطيه عي تفيق الصباح ويحل عينيه ويشوف السماء يفرح ولا فهمتني فتفيق الصباح احنا يجيكني اس ام اس لهنا رد بالك فما صواريخ باقي يطير في السماء يعني مال الخبر على الصباح وما احلاه
1: يعني الحياه يعني كانت صعيبه واصبحت اصعب بعد اندلاع الحرب حسين ونتخيل معناها وكنا سمعنا قصص نتاع توانسة عايشين الغادي كما قلت فما اللي اختار انه يروح فما اللي ظروف معينه تلزمه انه يكون موجود غادي فما اللي ما نجمش حتى كيفاش يروح وهذه حقيقه الوضع في روسيا ومع هذا حسين مازلنا نشوفه في توانسة قاعدين يعتبروا روسيا وجهة للدراسة يعتبروا روسيا وجهة لتحسين الوضع رغم ما قاعدين نسمعوا فيه من أخبار رغم اللي قاعدين زادا نسمعوا في قصص متاع توانسة اللي قاعدين عندهم مشاكل في علاقة بعقود العمل اللي قاعدين يوصلوا بها روسيا في علاقة أيضا بمشكلة التجنيد دوبا يوصلوا لروسيا انت أقرب حسين غديكا للوضع حكينا هل أنه القصص هذه صحيحة غلطة؟ شنية اللي قاعدة ترى فيه يوميا في علاقة بالتوانسة؟
4: بيه أول حاجة نبدأ لك، أنا نورمال مو سنين نخل الباسبور الروسي متاعي، عندي 5 سنين في الباسبور متاعي، أنا نخدم في روحي يعني أونر. يعني أنا خلص فترتي مع الدولة دوبل وتعاد تريبا خمس أكثر من المواطن العادي. يعني كل شيء قانوني، كربتي داري كل شيء قانوني، نخلص وعندي حتى مشكلة نخل باسبوري ورأسي الفوق. حبوش يعطوني باسبوري إلا ما تمشي تحارب، هذه حاجة. سوى ما تاخذ باسبورك ولا إقامة مؤقتة ولا إقامة دائمة إلا ما تمشي تحارب.
1: يعني هذه أصبحت مش شروط، أي
4: شروط أساسية. معرس تجيب ولدك تجيبش 5 أولاد ما تاخذش الباسبور الروسي إلا ما تمشي تحارب، صح كونترا. كي تموت كي تموت غادي في الحرب ليا وليك ربي، أقسم بدين الله هذه من القلب، يعني متاع الأمن هكا بفمه نحكي لك حاجة. كي الموت قلت له يعمل لي ليه وليك ربي، هاي سامحني خليه عندكم الباسبور ما عادش حاجتي بيه.
1: دونك هذه الخطوة هذه حاجة من الحاجات اللي يعانيوها توانسة في علاقة بالأوراق الرسمية متاعهم، دونك ما ينجموا يتحصلوا عليهم كان ما يشاركوا في الحرب ويقع تجنيدهم. اي
4: ويبي يمشي بطبيعته يمشي ما عادش يرجع، ما فماش واحد مشي ورجع.
1: فما توانسة مشي وحسام
4: حاليا فما توانسة توا حاليا في الحرب، وفما توانسة موقوفين في الحبس كيرثة راي. راهو ما عندناش واحد محامي تتابع الدولة ولا تتابع المسؤولية يحكي بالروح.
1: حسين فما مشكل مع الصوت قاعد يتقطع يا حسين، مانيش قاعدين نسمع فيك بالقدا. حسين تسمع فينا انت؟
4: تسمع فيك.
1: اي تفضلي قولي.
4: قلت لك عنا عبيد في الحبس موقفين على حاجات تافه ما يستحقش يمشي يحارب، تاع قضيه عركه نتاع مشكله هكا عاديه نتاع فيزا وفات الحبس. المشكلة ما عندناش شكون في الدولة ولا في السفارة ولا لهنا في روسيا إنسان يحكي لغة روسية أهل الاختصاص. مش كيما أنا مدرب نحكي لغة روسية، مش كيما واحد متاع محكمة متاع قانون ومتاع الدنيا وكل شيء. فهمتني؟ ما عندناش كارثة. فما عباد تعيش 10 سنين ما تحكيش لغة، فهمت؟ هذه مشكلة. يعني فما عبيد غلط صحيح ولا وفيت الفيزا ولا فما عبيد تحب تروح ما يعرفش يحكي لغه، كي يجي يحكي مع الامن الامن ما يفهموش يحطوه غاديك ويعدوه. يعني فهمت
1: هذايا في علاقة معناها يمكن اللغة خليت برشا توانسة اليوم يتعرضوا المظالم في روسيا، ولليوم ما همش لاقين شكون يدافع عليهم. وهذايا ممكن من المواضيع اللي نجموا نتواصلوا مع الجهات الرسمية ونحاولوا نفهموه أكثر، لأنه سيغمو العائلات متاعهم متحير عليهم، سيغمو العائلات متاعهم ما همش عارفين شنية الوضع بالضبط. فمهم جدا أنه اليوم ملو إلا تونسي يعني ولد بلادنا، مهم جدا انه يكون عايش في ظروف كريمه. فاذا كان تكون عندنا معطيات من نوع هذايا مهم جدا انه نحاولوا نفهموا اكثر. تحكي ايضا حسام على موضوع العقود نتاع العمل والا الدراسه في روسيا، وفما يقال انه فما شبكات استغلال اللي تستغل في الناس اللي عندها حلم الهجره ولكن تهز فيها لمواضع ممكن ادخول سهل ولكن الخروج منها صعيب.
4: بيان سير اي مش تدخل الحمام تخرج. باهي عقود العمل ما فماش عقود عمل في روسيا، هذيك اكبر تحايل وكذبه. ما تعملش روسيا عقود عمل للاجانب باش يجوا يخدموا لهنا. علاش؟ على خاطر عندك الأوزبكستان التاجيك الشيشان الدغستان وطوع يجيو الهنود يخدموا لهنا ما تستحقش خدامة، ما عندهاش مشكلة يعني في العمل، ما فما حتى هذيك تحايل كبير. اثنين نبقى بيت انا توانسة كيفاش يبعث ولده ويقرا، يعني باش يتعلم اللغة الروسية يحب لك على الأقل 4-5 سنين باش يتعلم، يعني باش يضيعها من عمره وهو لهنا ويخلص فلوس التلميذ باش يقرا لهنا باش يتعلم اللغة وما يتعلمش اللغة. بالنسبة للقراية هذه لهنا في روسيا هي أصلا الأسوام اللي يجيبوا فيها من الناس أسوام فوات رواف وكاد ما تستحقش، يعني تنجم تدخل على الإنترنت تسجل وتجيب تقرأ وحدك. لكن المشكلة شنو؟ الطالب يجي يحكي مع واحد ولا مع أجونس يحلوا في الجنة ذريع، يعني الجو بيه وتخدم وتعمل فلوس وشعب محلي وشعب طيب وكذا، يجي لهنا يتضم يعني تصور انت يعني حتى دارهم باش يبعثوا له حق القرايه ولا باش يخلص الكري ولا مصروفه ما نجموش يبعثوا له. تعرفش علاش؟ على خاطر احنا العقوبات الاوروبيه ما نجموش نبعثوا فلوس من روسيا لتونس ومن تونس لروسيا. يعني الوزير ما يخدمش لهنا ما نجموش نبعثوا فلوس.
1: واضح. دونك عديد الاشكاليات اللي قاعدين يعيشوا فيها توانسه في روسيا وظروف صعيبه قاعدين يعيشوها الغاديكا. ممكن الوقت ما يسمحناش باش نغوصوا اكثر في التفاصيل، ولكن بعض الملفات اللي مهم جدا انه اليوم نتابعوهم ونشوفوهم. واكيد كل الشكر ليك حسام على توضيحك بعض المسائل. خلينا نرجع لحسام، وبعد السنوات هذه اللي عشتها في روسيا، شنو هي اهم درس تعلم وتحب توصلوا أي تونسي يفكر يعيش وإلا يخدم خارج بلاده؟
4: ساعة تحية للتونس كل مرة أخرى. تونس نمبر أعز واحد. أنا هزيت علم تونس هنا ثلاثة مرات، نشارك في ماراثون نجي لول، هزيت علم بلاد تونس والله باقيت وكعبتين عظمة بيت شبعان وتفضحك وتلعب مع الناس ومع جيرانك رقم واحد. أنا عرفت قيمة تونس بعد ما خرجت. الناس الكل في الغربة يكلموني يحبوا يروحوا، لكن الله غالب ما تعرف تونس أحسن واحد يحبوا تونس. وبربي يا ناس ويا توانس يحبوا بعضكم، الدنيا فيها الموت، اليوم حيين غدوة يا بالصاروخ الموت وكانت فما حياة. وإن شاء الله ربي يبقي الستر وربي ينصر تونس وإن شاء الله ربي يفرج علينا.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يحميكم ويحفظكم. حسام النفاتي وتحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة في روسيا، إن شاء الله ربي يبقي عليكم الستر. وكل الشكر ليك على مقاسمتك معنا تجربتك في روسيا. حسام النفاتي كان معنا في طنطن دو بلاد.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد.
1: كانت هذه طنطن دو بلاد لليوم. احنا نوصلوا معكم بالموزيكا في ويكند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: هذه موزيكتنا على ديوانا فام في ويكاند على الكيف. تحياتنا لكل المتابعين وين ما كنتوا. نهاركم فلو ياسمين. ويكاند على الكيف متواصل معكم حتى النصف نهار, وفي متابعة لآخر الأخبار وخاصة في علاقة بالحريق اللي اندلع البارح بغابات وجبل الشحبة اللي تابعة لولاية زغوان, واللي رينا عديد الفيديوهات اللي داروا البارح. حبينا نشوفوا آخر التطورات والوضع حاليا في ولاية زغوين في علاقة بالحريق هذية. حضر معنا سي فتحي الأبيض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوين باش يعطينا آخر المعطيات. صباح الأنوار سي فتحي, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
1: أهلا وسهلا, مرحبا.
0: مرحبا سي فتحي, إن شاء الله تكون الأمور خير. تورينا حريق للحقيقة خفنا, وخاصة أنه بدأ يتطور بشوية بشوية. الحماية المدنية كانت متواجدة, وتحياتنا لكل الوحدات اللي متواجدة غاديكا واللي قاعدة تحاول أنها تطوق الحريق. ولكن اليوم الصباح كيفاش الوضع سي فتحي؟
1: والله الوضع وضع صعيب برشا صراحة, خاطر جبل الشحمة هذايا هو جبل واعر برشا, ما نجموش مشكورين الاخوين نتاع الحماية المدنية والإدارة الدار الجهوية للغابات والسلطة الجهوية راس مشيت الدولي انهم بجبل ما نجموش تغلبوا عليه, برغم دخلوا زوز طائرات هليكوبتر. وان شاء الله ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم يتغلبوا عليه ان شاء الله, خاطر جبل واعر برشا ما نجموش يدخلوا للآلات بتاع الحماية
0: نتاع الحماية. يعني العملية الإخماد نتاع الحريق اللي ريناها من قبل جيش الطيران صارت على في الجبل الفوق, ولكن اليوم نحكيه على أسفل الجبل هكا ولا لا سي فتحي؟ اللي مازال
1: حتى هي تفرق, يعني نقولوا احنا بلغتنا العامة هي تفرقت فرقت النار وتسحت على الجبل كامل. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بإذن الله حسب, حتى حبيت أن نتصل بالسيد رئيس دائرة الغابات تليفونه مسكرين, والرئيس مركز الغابات مسكرين تليفونات, مش مسكرين نتصور حتى تليفوناتهم وفات من الشارج وما في الجبل البيتي.
0: أكيد أكيد, وتحيتنا لهم. نعرف أنه موضوع كما هكي صعيب. النار اللي حاليا قريبة من المواضع متاع السكن, قريبة من السكن ولا بعيدة؟
1: مش بعيدة, هي في قريبة لسيدي مدين.
0: سيدي مدين
1: وسيدي مدين دي ولت منطقة سياحية وفيها نقولوا احنا مساكن ذو جودة عالية, معناتها قيمتها غالية برشا على خاطر الناس يعني المواطنين بنين فيها ديار بهي وستر الله. احنا نقول ربي يستر وربي يبقى على الستر علينا وعلى تونس كامل
0: ان شاء الله يا ربي. دونك للحد الان الوضع مازال صعيب شوية, دونك ما عندكش معطيات قديش قريب؟
1: ما عنديش معطيات, اذا كان اول ما نحصل المعطيات نسلميكم. اما تقريبا بحسب الفراس نتاع عندي زوز من نعرفهم من الفراس نتاع الغابات بالجهه هذيك اتصلت بهم يقولوا لي احنا ان شاء الله ان شاء الله اليوم يتغلبوا عليه
0: اليوم يعني. ان شاء الله هذاك اللي نتمناوه ان شاء الله يا رب, وما يوصلش للمنطقه نتاع سيدي مدين كما قلت انت اللي هي منطقه سياحيه, ومهما كانت معناها المنطقه المهم ما يوصلش وين فما السكان. ان شاء الله ربي يعين الرجال, ان شاء الله ربي يعين الناس اللي اليوم واقفه باش انها تخمد الحريق هذايا كما قلت وحده الحمايه المدنيه اداره الغابات. ما عندكش فكره على الاسباب نتاع الحرائق هذايا اللي قاعده والله هكا تتواتر سي فتحي؟
1: هذوما اشياء من بعد الاداره الجهويه للغابات والحمايه المدنيه هم اللي يقيموا الامور, وبعد الابحاث اللي يقوموا بها يبان منش. انا ما جبت نعطيك حتى شيء على خاطر ما ثم حتى سبب واضح الى حد
0: الان. الحد الان نتابعوا ان شاء الله معاك سي فتحي المعطيات في انتظار
1: ان شاء الله ان شاء الله نخلطوا تطفى النار وبعد يعمل الله دليل في الأسباب والمسبب.
0: إن شاء الله هذيك أهم حاجة. إن شاء الله يا ربي معاكم أكيد باش نقعدوا نتابعوا الموضوع هذايا معاك سي فتحي.
1: من حسب من أحد الحراس الغابات اللي سألته يقول لي جات النار شالت فرات في الجبل الفوق
0: أي ومن بعد
1: انت ما نعرفش يمكن من قوه السخانه خاطر نهار البارح
0: اي نهار السخانه
1: ما شفته سخانه كبيره
0: أي.
1: وهو الجبل فيه معناتها فيه حجر كبير برشا ممكن ينجم يصبر الجبل الحجر يشعل النار ممكن ما نعرفش
0: معناها
1: تقيم الحمايه والغابات
0: دونك البدايه نتاع الحريق كانت في راس الجبل ومن بعد انتشرت بشويه بشويه وهبطت معناها وقع الاخماد على مستوى راس الجبل ولكن في اسفل الجبل حسب المعطيات الاخيره اللي قالهم سي فتحي من خلال بعض الحراس اللي متواجدين غاديك انه ان شاء الله اليوم يقع اخماد الحريق كما قلت لك سي فتحي نقعدوا على تواصل ناخذوا من عندك اخر المعطيات وان شاء الله خير يا رب
1: تكون عندي معطيات نطلبكم ونقول لكم وصلوا في الخماد الحريق وربي يطفي على خير
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يحميكم ان شاء الله يحمي اهالينا في زغوان وكان هذا سي فتحي الابيض
1: رئيس الاتحاد
0: ويحمي تونس اكيد هذيك اهم حاجه سي فتحي الابيض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بزغوان كل الشكر ليك على اخر المعطيات في علاقه بحريق جبل الشحمه كما قلت لكم البارح رينا عديد الفيديوهات اللي دارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشكور جيش الطيران اللي دخل لإخماد الحريق على المستوى رأس الجبل باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات ولكن اليوم قفم محاولات على إحاطة الحريق على مستوى أسفل الجبل إن شاء الله يا ربي معاكم الكل أهالينا في زغوان وخاصة أهالينا في منطقة سيدي مدين بزغوان احنا نكملوا معاكم بالموسيقى في ويكاند على الكيف بعدها عندكم موعد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية زميلتنا بهيرة العوجي تقدم لكم الأخبار نواصلوا المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعتوش

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز واتسعة. ديوان اف ام صباح الخير. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يساند الاحتجاجات السلمية التي ينفذها أهالي مدينة المتلوي دفاعا عن حقهم في التزود بالماء الصالح للشراب إثر انقطاعه المتكرر منذ أكثر من أسبوع بالجهة، ويستنكر في بيان له البطء الذي رافق التعامل مع هذا الإشكال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، داعيا سلطة الإشراف إلى تحمل المسؤولية كاملة والتسريع بإيجاد حلول جذرية تضمن حق المواطنين في الماء الصالح للشرب. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشير إلى أن سنة 2025 سجلت نقاط إيجابية تعكس تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث حققت نسبة النمو الاقتصادية ارتفاعا لتصل إلى 2.5% مقارنة ب 1.6% في سنة 2024، والمالية العمومية تسجل تراجعا في عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.3% سنة 2024، توازيا مع انخفاض نسبة الدين العمومي إلى 82.1%، وهو ما يفسره السوسي خلال حضوره في برنامج هنا تونس بتوجه الدولة نحو تسديد الديون القائمة بنسق أعلى من الاقتراض الجديد.
2: هذا طبعا نظر البنك المركزي. ثم الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هذا التقرير هو كونه هناك عجز تاخي، معناه يطرح إشكال كبير يمكن تركيز على العجز الطاقي ودور العجز الطاقي وما هي الحلول. نلقاها في الكلمة تاع المحافظ البنك المركزي في فتحي زهير نوري اللي نحييه، واللي هو عنده تكوين أكاديمي في مجال البترول. يعني
1: العائدات السياحية التراكمية لتونس تسجل في السداس الأول من السنة الحالية ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 التي بلغت فيها العائدات 3211 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف بعد أن تحولت السيارات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحا للاستخدام اليومي، مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات. وأضافت الوزارة أن الحصار المستمر والاستهداف المباشر وتراكم الأعطال الفنية ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع قطع الغيار والزيوت أسفر عن خروج 70% من سيارات الوزارة عن الخدمة تماما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، وتؤكد استهداف حوالي 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل إثر قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. هجمات روسية بالصواريخ وطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنته سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني دعوته لحلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: التسعة 21 دقيقة. مرحبا بكم الكل مكملين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف. نسلم برشا على أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معنا على شان يوتيوب دي وانا فهم يزمني نصبح عليهم. هذوكم هما أصحابي اللي من الصباح يبدأوا معايا. معز منوبي نهارك فل, صديقنا كمال, فدوى الديلي, ببكر وفي, إبراهيم أيضا موجود معنا نهارك, أسعد الأيام, صديقنا ياسين مزهود, سامية الهواري, نهاركم أسعد الأيامات يا رب, ورب يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة وكلامكم الجميل اللي قاعد يوصلني هذية في علاقة بمتابعينا. سينا أحمد ومحمد مصبح موجودين, بشير موجود قبل أحمد ومحمد, ما عنده برشا خدمة قاعد يحضر فيها في الأوف. كوتش صباح الخيرات.
2: صباح الخير, صباح الفل للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. كالعادة نفس الفورمة نفس الانرجي, جوست حاجة واحدة إيمان, نعرفوا ديما في الصيف يكثروا الحرائق وديجا كنتوا تحكيوا الكل, دونك بالله نداء صغير للي يمشيوا كامبي ولا يمشيوا للبحورات اللي جنبها الجبولات والكل, بربي حتى كان شعلتوا النار ما نحاولوا نطفيه ونحاولوا معناتها البونتة تاع السيجار وما تايشوهاش وهي تشعل, راهو الدنيا سخونة برشا ونعرفوا في ساعة
1: الاحتكاك
2: يصير وشد وفي ساعة تشعل النار. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس وإن شاء الله تعديوا معنا درجين بهن, نقص ثلاثة سوايع بهن,
1: ثلاثة سوايع هما خمسة سوايع إن شاء الله يكون الوقت مزيان. مع جيل المشاغب يحكي لكم على هكا النشاط والحيوية. الجروب نهار السبت ما سكتش ليلة السبت البارح, قريب نحكيو مع بعضنا بالحواجب تلمو التعب متاع ليميسيون متاع البارح باش تفهموا الانرجي قاعدين منين قاعدين نلقاو فيها. أكيد متابعين على كيف اللي تابعوا فينا, خلينا نمشيو تودسويت الفقرة فقرة توين توك. توين توك فرحانة برشا باستقبالهم توأم بنيت, وانا عندي مدة وانا كل مرة نحب ندخل للموندو هذية, عالم ساحر, عالم التوامة, عالم اللي فيه علاقات ممكن تختلف على العلاقات متاع الأخوة العاديين. ملك وملكة الجسمي ضيافنا اليوم في توين توك. ملك صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: قمرتك يا ملك. مرحبا.
3: عايشك.
1: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. جوست ملك أمي كسمعوك بالكدا أنسنا ملك. صباح الخيرات.
3: صباح النور. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. ان شاء الله اوكي
1: باش نعديو قايت مزيان سيغمو. جست قرب الميكرو ليك انت مثالش عادي باش يسمعوكم بالكدا ملك وملكة. خلنا ندخلوا للعالم نتاع ملك وملكة. فكره انه عندك اختك توام فكره جميله هكا ومحليها.
3: والله فكره ما نعرفش كيفاش كنت نجم نعيش معناها كي ما جيناش توام والكل معناها

0: بالرسمي حاجة سايبة خطر حياتنا الكل مقسومة على اثنين، فهمت؟ روح واحدة في زوز أجساد.
1: روح واحدة في زوز أجساد، محليها الكلمة هذية. ملك نتعرف عليكم، أعماركم، شنية تعملوا في الدنيا، ونبدأ بشوية بشوية.
2: ملك وملك الجسمي، الجمعة جاي 25 سنة نعملوا صلاة.
1: نحتفلوا بالعيد ميلاد متاعهم.
2: عنا باتيسري في حم لنف، قرينا BTS باتيسري، وبعديك ديريكت دخلنا في الإجراءات وحلينا باتيسري متاعنا. حبينا على بروجي يجمعنا الزوز، معناها باش ما نبعدوش على بعضنا. ومغرومين الحقيقة شوية بالبزنس، دونك ماذا بينا نتطور ونكبر إن شاء الله.
1: وأكيد أكيد مدام مع بعضكم، مدام عندك شكون سيندك وانت عندك شكون سيندك، سيغمو توصلوا تحقوا الحاجة اللي تحبوا عليها. الموندو متاع الباتيسري تحبوه الزوز ملكة، ولا فما شكون اللي اختاروا، ولا غرامكم الزوز؟
2: الحقيقة لا،
1: جملة بعيدة عليكم.
0: أول ما خذينا ديسيزيون اللي احنا باش نمشيو نقراو باتيسري، ساعة زوز قصينا من الفاكولتي ومشينا نقرينا BTS باتيسري. ما اخترناه خاطر أكثر حاجة تمشي في تونس هي الماكلة، دونك احنا اخترناه كبداية خاطر احنا معناها طموحنا كبير برشا ونحب ندخل في مجالات برشا. اول حاجة اخترناها باش نبداو بها هي الريستوراسيون، دونك اخترنا ان نقراو BTS باتيسري. وطول
2: الحقيقة من الاول ما كناش مغرومين، اما من بعديك كي دخلنا في وسط الدومين والكل فيه برشا فينا وبرشا بنا معناها، دونك تغرمنا وبدينا نعملوا في دي ريشيرش والكل باش نطلعوا دي برودوي بنين. ومعناها الحمد لله اللي برودوي اللي عندنا برشا اللي جاونا وذاقوا معناها عجبهم، وبدينا نعمل في اسم الحمد لله معناها. جوست ما هوش غرام كبير صحيح، اما فما جانب متاع غرام، اما فما اكثر غرام بالبزنس.
1: دونك هذه وسيغمو مادام يحكيوا على البزنس سيغمو معناها هذه الخطوه الاولى في موندو كبير. ملك وملكه قاعدين يحبوا يدخلوا له، قاعده نتفرج في تصويرتهم وهم صغار مع عزهم وما شابهم، قولوا لي انا هي ملك وانا هي ملكايه.
0: والله ما نعرفش
2: بالرسميه. نتصور اللي على اليسار انا وعلى اليمين ملكه، خاطرها تضحك.
1: خلينا ندخل في الطبيعه توا، عندكم حاجات اللي مختلفين فيهم في الطبيعه. اي خلي ملك تحكي لي على ملكه، ملكه تحكي لي على ملك.
2: ملكه اجتماعيه اكثر مني انا، و معناها عرفت في ساعه دخل روحها في الواحد، انا لازم تبربسني شوية باش نحكي، فهمت؟ دونك هو زوز اجتماعي، زوز عنا مع معناها زوز من النوع اللي ندخلوا رواحنا والكل، اما هي تحكي اكثر مني بيسر
1: درجة اكبر. اي
2: صحيح، و تخمم ياسر بقلبها بارابوريانا معناها، فهمت؟ تاخو قراراتها الاغلب بالعاطفة، فهمت؟
1: اي
2: كاو، والفرق بيناتنا يظهر في النقطه هذه خاصه
1: اكثر حاجه معناها في في اللفت. احكي لي تو انت على ملكي.
0: ملك
1: ملك
0: ملك تخمم برشا بعقلها بارابوريانا. مثلا سوفي قالت كلمه معناها راهي ما عادش ترجع فيها، فهمت؟ مثلا قبل كي كنا نستحقوا باش نعملوا حاجه حكايه، با كي تمشي له هي مثلا تقول له اعطيني كهرباء، يقولها راهو فيها حكايه ولا حكايه، ترجع طول امبوسيبل تعاود
1: تطلب كل حاجه.
0: انا منكبش ما نسيبه، كان ما عرفت يقول لي يا اخي شبيك تجي، كان انت شبيه ملك يا اخي ما تحكيش. عرفت قال لي ما عنديش الروح ريح بين يدور، فهمت؟
1: يا اي لي وكها
0: يا اي لي، انا لي انا عندي المفاوضات
1: تفاوض اكثر. وممكن الفكره هذه نتاع انكم تكملوا بعضكم على الاقل في القرارات وفي الخيارات في الدنيا وفي الخدمه، ولا حتى في دي سيتوياسيون تتحطوا فيهم واحدة تخمم بقلبها الأخرى تفايقها تقول لها ليه أمان نفيق راو فما الكوتي هذية، والعكس بالعكس هذية التكامل اللي محليه اللي
2: القرار اللي ياخذوه. القرار ما ياخذوه كان الأغلب نحلوه من جهة العاطفة
1: ومن جهة والأغلب قرارات شكون اللي تمشي ولا أرى شكون اللي تمشي، القلب ولا العقل؟
0: والله أكيد العقل.
1: العقل
0: صحيح،
1: ملك هي اللي مسيطرة على الديسيزيون الكل.
0: وأنا عندي مثلا حاجة، عندي ساعات عادي نقول حاجة من غير مفكر فيها، عرفت ملك؟
2: حياتنا الكل فما حاجة تفضحت في حياتنا، رأي ملكة
1: رأي ملكة فضحتك.
0: وعندك مثلا في الخدمة زيدة مقسمين، مثلا هي الإدارة والكل والكونتاكت مع الخدمة وأي حاجة يستحقوها الحكاية، ملك عند ملك عندي انا عرفت كلي ساعتي يستحقوا حاجه كي يقول اسمعني ريم برجولي ما نجمش نقولها الملك
1: الملك انت تسلك
0: انا عندي هكا السوشيال ميديا والكونتاكت مع الكليون والكل عندي انا دونك
1: عارفه صعيبه ظهر فيها ملك
3: هي ضحكت
1: كبيره خلينا نحكيوا على صغركم الطرايف اللي عشتوهم الحاجات اللي ممكن ما تتنسيش هكا وقعدوا ماركي في في في في حياتكم اللي تحب تبدا تبدا وانتم ما تخيلوا ملك وملك يحكيوا مع بعض
0: احنا تو قاعدين نحكيوا بالبلوتوث
1: معناها بالبلوتوث فما فكره انه فما فما الفكره هذيك عفله في التوام
0: وعندنا كلي بالرسم ساعه نقولوا برشا كلام مع بعضنا فرد وقت هذيك فهمت ونفكر ساعات مارتين وثلاثة قمنا حلمنا نفس الحلمة بنفس الأشخاص معناها فهمت
1: سبحان الله
0: والله بالرسم يمين
3: حب نعرف حاجة عديتوا الدفوار لبعضكم تحب نعرف أن احنا عملناها
1: العميل متاحهم عملوا لي برشا مشاكل في الريزو سوسيو
0: مارتين
3: شفتك فيهم يمين شفتك
0: فيهم عملناها عام في الباك ومش في الباك برانسيبال عملناها في دفوار تاريخ وجغرافيا
1: دفوار تاريخ
0: انت عطيت لها إشارة البروف عسلامة مدام سمحنا دونك شعملنا احنا وقت ليلة صلالة بشريفزو دونك اخترنا واحدة تريبس التاريخ واحدة جغرافيا واللي كو تاريخ وجغرافيا يتعديوا مع بعض يتعديوا مع بعض دونك شعملنا ملك حفظ التاريخ وانا ما حفظتش الجغرافيا
1: يعني حتى ولو كان قاسمين وهي ما
0: صحيح انا عندي اللي هي
1: دونك انت عديتكم
0: شيء انا عديت لها جيتني ورقتها شنو هذا نتاع ملك هندس وحدك مكتب وحدك يا اخي في الاخر شنو جبنا زوز 13 في تاريخ و7 7 في جغرافيا رغم اللي هي ما خذيت شيء من الوقت هي ما جبنا نفس
1: ال ال ال النوت هذوما
0: في دفور في الباتسيري
1: زيد هذوما باش نحيوا لهم شهاده الباك وانتم عسوا على رواحكم
0: لا مش ياسر لا مش حاجه جراف اما شنو ساعه نهار الدفور شعملنا له البروف كل شيء كيف كيف حتى مستيلو حطينا له ستيلو ازرق واحمر باش ما يقمرش
1: ما عندكوش حتى قمر
0: صحيح ديجا هو واش قال لي قال لي معناها كي تغلط وحده نقص للزوز ولا شنو نعمل انا كهو بعديك كملنا دوفار مري جرين والكل جينا في بارتي انه باش نقصوا لي تاغت اللي عملناهم احنا اول دوفار هذه دونك مالك ما تعرفش وقت مزيت ما تعرفش تخصنا نقص خير معنا يا اخي اش عملنا هو فما عرسه بحذا الفريجيدير يا اخي انا درت حطيت دوفاري وجبت نتاع ملك وعلى اساس انا ملك اللي رجعت فهمت مش قصيت
1: له قصيت رجعت كهو هذوما
3: المهم نعم من عند ربي لازم الواحد يستغل في حاجات كيما هكا
1: لا عاد ما نستغلوهاش في حاجه كيما هكا
0: حاجه تافهه
3: حاجه ما نفعل المجتمع ما شاء الله هكا ما خدتوش الشهاده
0: صحيح في الاخر حالين نفيدوا في المجتمع في كرش
1: في اي الوالد والوالده كيفاش كانوا يفرقوا فيكم بيناتكم وانتم صغار
0: والله حقيقة ما حتى بالصوت كل شيء تفرقنا فهمت با برشا مرات يغلط ملي احنا صغار ديما يغلط
1: شكون كلات التريحة مرتين
0: ما سرتنيش اما
2: تريحة ناكلوها مع بعضنا ديما العمين مع بعضنا فهمت اما صار انه نتحايلوا مثلا كيما مثلا ميما الله يرحمها مرة عملت ساندويتش الملكة وعنا فرح في الدار وقت دخلت عملت ساندويتش الملكة ملكة عاودت رجعت لها عملت ساندويتش وانا خدت على الساندويتش الثاني متاع ملكة جيت قلت لها ميما تعمل الملكة وانا ليه قلت لي برافك علي انا عملت لكم الزوز خاطر انا بعد ما كملت مزلت يعني رجعت لها قلت لها ميما شبيك عملت الملك وانا ليه يا اخي مالك شافتني في الثاني دونك مشيت مش تعاود
1: انتحلت الصفه في الـ في الـ في الـ في الماكله ربي يرحمها بيبا ونتخيل انتم صغار كنتوا مشاغبين صغار
2: والله الحقيقه اللي مش برشا
0: مش برشا لا لا
2: نعملوا عميل عاديين معناها كيما الصغار
1: كيما
2: ما استغليناش توقمتنا برشا كيما عملوا برشا ناس فهمت كنا من صغار مش القرايين برشا ما اللي شادين الرجلة فهمت أمي مربية
1: كان قتل المعلومة هذه من الأول نفهم الديسيبلين اللي عايشين فيه وتحياتنا
2: واحنا جماعة كشافة 14 سنة كشافة دونك تفهم اللي فما ديسيبلين
1: في الكشافة صارت لكم طرايف
0: والله شنو اللي يصير مثلا احنا عندنا في الكشافة عميد وعميد عمداء والكل دونك انا وقتها في الطليعة متاعي عميد مي ملك عميد العمداء فهمت هما يخافوا من ملك اكثر من يخافوا مني انا خاطر انا يعني صحاب برشا بالكل دونك شنو ساعات يسالوني انت ملك ولا ملك ملك
1: ملك ديما ملك
0: صحيح كي نعطي اوردر ولا حكي انا ملك باش ما يقعدوش
1: يقعدوش لا هذيا والله يصح عليكم بشير اش قولك بشير يعني انه يكون عندك توأم شنو اكثر حاجة ممكن هكا تستغلها إذا كان يكون عندك توأم
4: أنا على حسب ما سمعته مع تحيلات صغيرة أنا كجي عندي توأم الحقيقة راي كانت تحيلات أكبر برشا أما الحقيقة محليهم إيمان كحكيه وقالوا واحد العقل وواحد المخ احنا اللي ما عندناش القلب احنا ديزوني ما عندناش توامة والكل القلب والمخ في جسد واحد انتوما سبحان ربي المخ والقلب في زوز بدونات وقديش معناتها تكملوا بعضكم وهذه الحاجة اللي خلتكم معناتها تقدموا الكل ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله تنجيو الحمام لنف ونجيو نذوقوا
1: ياسر لازم كان ما يستغلش هو البلاصة هذه باش يقضي قضيته
4: هاتش بلبز الرجيم تنجيو
1: الملك وملكة نحكيوا شوية أصحاب عندكم أصحاب مشتركين ولا كل واحدة عندها أصحابنا
0: كل مشتركين أغلبهم معنا بون وأغلبهم تويمة زيادة
1: أصحابكم
0: أنا باش أصحاب تويمة أما بنسبة 99% أصحابنا مشتركين معنا نفس الجروب نفس الأصحاب تلقاش ملكة عندها شكون ولا صاحب معناها ولا صاحبة ما نعرفوش أنا ولا حاجة فهمت دونك ويوليو يفرقونا راهو بالمده
1: اي
0: التصرفات بكل شيء
1: بالطبيعه أي. اي انا عملت قماره سي بون على الاقل نقمركم باش نجم نسلك روحي في الحلقه الاسرار فما حاجات مخبينها على بعضكم ولا كل شيء تحكيوه فما حاجات اللي هكا تفضل انك بتات باش ما توجعش اختك ولا باش ما تحيرهاش تقول لي خليني نحتفظ بالحكايه هذه روحي والا كل شيء مفتوح بيناتك
0: والله كل شيء مفتوح اما ساعات هكا يصيروا حاجتهم في الاخر نحكيوا امبوسيبل يقعد فما سر عندي في
4: قلبي مش تحكي كل شيء
0: برزق معناه نفس الشيء معناه
2: 99%
0: ما يبقاوش فما اسرار
4: ما لو 1% شنو اللي ما تعرفوه
0: الواحد بالمية والله ساعات معناها
5: ممكن حاجه ما عنديش معنى ما تحكيهاش
0: بالضبط والا تعديت وتفسخت من المخ فهمت خاطر سيرتو توا مع البروجي والكل تكثر المشاغل ساعات ما نلقاش وقت حتى باش نبقاو مع بعضنا
1: صحيح
0: فهمت دونك حتى كان تعديت حاجه راهي في غلطه
1: في
0: اي وتويتي من بعديك القدام تتحكي معناها فماش اسرار
1: فماش اسرار
0: جمله
1: تقريبا نفس الكلام اللي سمعناه من احمد ومحمد معناها وكانه العالم تاع التوامه ما يبعدش على بعضه احنا باش نعملوا فاصل بالموسيقى ونرجع احمد ومحمد عندهم ما يسألوا أكيد الملك وملكة والعكس بالعكس حديث التوامة بعد شوية
6: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فام صوتكم

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوكفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
4: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
5: 9:33 دقيقة رجعنا لكم من جديد موصلين معكم الويكاند على الكيف وزارة الصحة تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحر من البارحة هبطت جملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر النجمة على موجات الحر المنشور هذا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك من عدد من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة أكدت الوزارة على أهمية شرب الماء بانتظام بكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش نجم تشرب الماء الناس الكل إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و 4 متاع العشية والحرص على البقاء في أماكن متاع ظل أوصت أيضا بارتداء ملابس خفيفة قطنية استعمال القبعات المظلات للوقاية من أشعة الشمس إضافة لتهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة هذه توصيات وزارة الصحة إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل نهار اليوم أكسح شوية من نهار البحر ما فماش عمين مادام فما ويكاند على الكيف العمين في وسط الجماعة ديما أحمد ومحمد المعلومة اللي عندهم أنه البحر مسكر في الويكاند خلينا نكملوا في حديث التويمة عزيز نمشي وتوين توك
6: توين توك
5: بشير باش نخليهم متوامه في بعضهم ويسالوا اللي يحبوا عليه دونك خليني نبدا بمحمد سؤالك تختاروا الملكه والا تختاروا الملائكه
7: الملكه حاسس اكثر سؤالي الملكه هي وحده فيكم باش تمشي 5 سنين البلاد في اخر نقطه في العالم لكن بوحدها لكن باش تروح ببارشة فلوس ما عادش تخدموا بعد
5: هذه لغه البزنس توا دخلت الفلوس في الحكايه يا محمد
7: وحدك تقعد غادي
8: لا مستحيل على خاطر احنا ديجا كي نتقسموا الريزوتي كده بعد شوي ديجا صرت قبل وقت عادي نستاش في اوتيل يا اخي انا وقت ساقي ضربت دونك بقيت 3 أيام في الدار عايشك وقتها احنا حكينا ديجا مع الشيف باش يعطينا كونجينا زوز فرد نهار قال لي تو نخمم يا اخي شيف مالك كيفاش معناها وحالتها وكل اسمع قال لهم مازم تعطيهم كونجي فرد نهار
5: جست باش نركز كيف تبعدوا على بعضكم شنو يصير معناها كيفاش شنو الاحساس خلي تحكي شوية ملك
8: والله كي نبعدوا على بعضنا المدة بالرسمي تبعد مثلا شنبيت وساعة ما صارت مرة انه بتنا على بعد على بعضنا وبالغلطة معنى فهمت مش مقرر انه تمشي ملكة وكي كنا صغار زوز نهارتها مرقدناش توا الحقيقة صارت برشا مرات انه ساعات كي الخدمة الحقيقة هي راي فرقتنا شوي اما ما نبعدوش برشا على بعضنا ماكسيموم نهار فهمت ما نقعدوش نراو بعضنا حتى ولو حتى كان باش نبعدوا على بعضنا تاع الجمعة توا كبرنا فهمت اما
0: مش نبعدوا على بعضنا متاع شهر ومتاع
5: لا مستحيل. ما تتوقش الاحساس
0: معناها مبدئيا نقول لك اللي راهم ما نجموش
6: مثلا احنا صغار ايمان انا كنت نفرح كي واحد من اخواتي يشيب شيبات في بلاصه اخرى تتفضل لي البلاصه
5: تفرغ الداء
0: نجاوب على سؤاله هو الحقيقه معناها سيرتو كانك تركز على البزنس انك باش تمشي تخدم 5 سنين وتجيب برشا فلوس انا نفضل انه معناها
8: وجودنا مع بعضنا
0: وجودنا مع بعضنا
8: 5 سنين هذيكم
0: نجيبوا اكثر فلوس من
5: الزوز مع بعضنا ما احليها الكلمه باش نقعد في النقطه هذه ملكة القات الشريك المثالي في حياتها وقصة حب وسيبون باش تاخو ديسيجن بتاع العرس كيفاش باش تكون الموقف متاع ملك؟
0: والله الحقيقة ما يقلقنيش انه المفيد السكنة هنا خدرش نسكن معاهم حد لنا شريك المثالي
5: طولها وكا
0: فدلك عليك الحقيقة قبل كانت عنا فكرة انه مش ناخذو تواما توا الفكرة هذه تنحات شوية وقال نجم بعدت أصلا الفكرة أنه باش ناخذه أصلا توا مبدئيا
5: مازلنا في الفانساين
0: دونك هذي موضوع حطيناه ما عشان نخمو فيه حاليا
5: وإذا تحطيتوا في موقف كيما هكاكا
0: والله كانت حطينا الحقيقة اللي يلقى شكون الإنسان اللي شي يحبه الكل
8: مفيد نسكنوا قرب من بعضنا
0: قرب لبعضنا وكهو نفرحوا لبعضنا معناها
5: أكيد هي وضعية إن شاء الله ما تتيحوا إن شاء الله تلقاو معناها الأخوات تتويمة اللي هو معناها بيشتهدوا في الكونديس
8: وقتها قبل عخطر ما يفهموا لي أحنا ما نجموش نبعدوا على بعضنا كانت تويمة فهمت ذيك عليش خذينا هالديسيزيون قبل ما توا عرفت كاللي ساعة مع البروجي والكل ناحية فكرة الجملة مخي 10 سنين قدام خمم فيها
5: العشر سنين توفق لماما
8: وكان يعني سبحان الله ينجم واحدة فينا تحب شكون معناها معناها كهو
0: المفيد تقرب مع بعض
5: المهم تكونوا فرد
0: صعيب انه كل واحدة في ولاية صعيبة
5: اوكي احمد
9: خلينا في نفس الموضوع يعني حابب نمشي اكثر في التبايع الكاسة مثل الكاسة يعني محمد كيف كيف فرد كاسة
0: احنا كيف كيف بالضبط نفس نصرفه من نفس الكاس
8: ساعينا ما تحتيش فلوس دي ما
5: مالك دي عند مالك مالك تعرف تصرف خيرة
9: اللي عادة نحن الكاسة دي ما ناقصة في الليل ترجع في الصباح لقاها ناقصة الكاسة انتم كيف كيف ولا عادكم شكون يصرف اكثر
0: هي احنا ملكة تصرف اكثر بطبيعة كان سيب لها نفسه معناها اما جوست ما نعرفش معناها انتم ما فهمتش انتم
8: معناها تعملوا معناها واحد فيكم يزم غير ما نقول الاخر
9: لا لا مش ما يقولش اما يصرف
5: يصرف اكثر من الاخر
8: والله هو راهو الاغلب اني خرجيتنا كل شيء مع بعضنا معناها بريسك نصرفوا نفس الشيء فهمت مي
0: يصير انه اللي يخرج هز عادي الحقيقه ما تقلقش
8: ما تقلقوش فهمت
5: محمد مازال عندك دي كيستيون
7: اكيد سؤال
5: ولا خليني خليه الكيستيون تاعك خليني نقلب توا خلي اموا شويه يسالوكم هم
8: والله بريسك نفس لسه اللي كنت نسالهم لهم
5: تليباتي بينات التوام
6: انا شيخ حصيل شيخ نتفرج فيهم صلي على النبي
5: في الكرو شوف الكرو محلي
6: مش قاعدين انا قاعد نتفرج في الكرو ساعات يحطوني معاهم نظهر لك كعبه الحمص
8: والله ريت علاش خاطر لسه لهذو مرو احنا التويمه رانا فضناهم كل يوم يسالونا فهمت نتاع سيرتو كالي تو صحيت كالي كي تبعدوا على بعضكم ما نموتوش والله لا نموت معناها كي بعدنا على بعضنا نعيش وما نجموش فهمت على طول فهمت بسؤالي كان نفس الشيء اللي سالته لي انت كان واحد فيكم تجيه فرصه نتاع خدمه لبرا ومده كبيره معناها والاخر شيء يبقى لهنا اسكو تمشي ولا
7: صارت وفرضت على الشركة باش نهزوا معايا فرضت عليهم
5: قالوا يا نخدم انا وخويا يا ما نخدموش معناها
9: شفت على قد ما احليها حياتي توا ما فيها زادة بجانب اخر اللي ما ينجموش يفارقوا بعضهم
5: وي قالوا لكم شهرية واحدة ولا زوج شهري عزيز
8: حتى احنا وقت دوبا كملنا القرايه وحبينا نخدمه مشينا يمكن العشرة وتلا ولا قديش ما شرطنا ذيك هو راهو يتقبلونا مع بعضنا يا ليه فهمت دونك باش في الاخر هكا تقبلنا في
7: هذاك شرطنا كان على ايمان زاد يتقبلنا مع بعضنا
5: الزوز كنت انا باش ننتدب واحد يا اخي الزوز مرحبا بكم انستوني الكل محليها العيشه نتاع التويمه وممكن كيما قلت من المره اللي فاتت قلت معناها ملي نفقدوهم نوعيه العلاقات هذوما خاطر اون فان كونت خويتنا العرق اكثر منه
7: اكثر منه ان شاء الله كنت بشير ربي يرزقه بتوابة
6: والله شهيتوني في
5: مش هو ان شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل باش نختم معكم ملك وملكة في كلمة كل واحدة توصف اختها ولا كلمة تقولها لاختها
8: والله بالنسبة لي انا ملك روحي اللي ما نجمش نعيش بلاش بها معناها
7: كيف نجم تقول تحبك نحبك
8: اه بيان سور نحبك برشا عليك ونزيد نحبك برشا وما نتصورش انه معناها بعمري في حياتي لا خممت انه نجم ونعيشوا بعض على بعضنا سيرتو انه تولدنا مع بعضنا معناها استنس الانسان يعيش فما شكون في حياته فهمت ما تعلمنيش انه شي يعيش واحد وحده رغم اللي لازمنا نتعلم مهاره على خاطر الدنيا ساعات تفرض علينا انه شي يكون واحد فينا وحده لازم يتاقلم ومعناها يلقى روحه فهمت
10: جا البريود اللي فات معناها الدنيا فرضت علينا اللي احنا موليت مثلا انا نخرج نعمل مارش وحدي نمشي فهمت بيسك الخدمه والكل دونك حسيت روحي الفتره ذيك بالرسمي راني دبرمت معناها عرفت كلي حسيت فما حاجه جديده صايره في حياتي انك باش تعيش وحدك اللي هي الناس كل يعيشوها كحاجه عاديه احنا تولي حاجه جديده
5: حاجه جديده دونك يلزمك تتأقلم ممكن الكلام اللي قالته ملك مهم كما قلت انت ساعات ظروف معينه تخليك انك يلزمك تتأقلم معها ولكن ان شاء الله ما يجي حتى الظرف يفرقكم وان شاء الله يا ربي تقعدوا بالعلاقه المزيانه هذه وتعيشوا كل التفاصيل وتعيشوا الحلمه الكبيره نتاعكم مع بعضكم ميساج وتجيب حذايا هوني تقولوا لي ايمان تيا بعد 10 سنين ارانا عملنا كذا وكذا وكذا ومع بعضنا والخطوه بالخطوه وكالخمس سنين اللي حاب يضيعهم لنا محمد بعد على بعضنا رانا جبنا الدوبل نتاعهم فلوس
8: ان شاء الله
5: ملك وملكة انستونا برشا في صبحيه اليوم في توين توك نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف نرجع بعد شويه ما تبعتوش
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: فنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: 59 دقيقة، مرحبا بكم الكل، مكملين معاكم في ويكاند على كيف. بدينا حديث الاتوامة وعدينا ترانت الويكاند، خلينا نمشي مباشرة لفقرة ترانت الويكاند.
0: ترانت الويكاند.
1: محمد، ايش حضرتنا في ترند الويكاند؟
2: ترند الويكاند عنده علاقه بالكونتينيوم تاعنا، انه اغلاق مضيق هرمز مره اخرى، واغلاقه باش ياثر على اقتصاد العالم ككل، كيف وقود الطائرات، اسعار الوقود اللي باش نشهدوا ارتفاعها في اخر هذا الشهر.
1: هذا الاخبار العالمي واللي في بين اللي الامور بدات تتحسن شويه،
2: وللاسف زاد الموضوع بالشرق الاوسط، وفاه شيخ حماد
1: الله يرحمه،
2: ربي يرحمه وربي يصبر عائلته والناس اللي تحبوا في قطر، فاجعة، ربي يصبرهم الناس القطريين
1: إن شاء الله. هذه في علاقة بأخبار العالم. أحمد،
3: ترند الويكاند، أهالي متلوي أسبوعين ما غير ماء، شو واحد أقل حاجة سيف، أقل واحد راوي يدوش مرتين في النهار، الناس هذو مروا حتى بشو شربوا مش لاقين. نداء يرحم والديكم، شوفوا لهم حل عاجل، راو جمعتين من غير ماء، راو حاجة كارثية، شوف روحك انت نهار ما تنجمش عاديه من غير ماء، شو بالك جمعتين.
2: شفنا البلاغ اللي عنده ايامات كيف منطقة سوسة والمهدية والمستير باش يقص عليهم الماء من نص الليل خمسة صباحا، بيقصيت على المواطنين. انا متأكد انه النزل ما تقصش عليهم المياه، ونحن هوني صوتكم مواطنين، لازمكم تدافعوا على رواحكم، ونحن هوني ندافعوا عليكم، من حقكم المياه توصل لكم، ومن حقكم انه مش خاطر مش غلطتكم علاش لا تنقص الفاتوره، خاطر مش السبب نتاعكم الماء مش متوفر من نص الليل لخمسة تاع الصباح.
1: هذايا في علاقه بالاهالينا في المتلوي، والحقيقه بعثوا لنا برشا مساجات، وخاصه حتى على اللي لايف امتانا، وضعيه صعيبه قاعدين يعيشوا فيها اهالينا في المتلوي. ان شاء الله على قريب نلقاو حل، كما قلتوا الاولاد معناها واحد هو توا مع السخانه هذيا، معناها اقل حاجه انت تحكي على الدوش، ابسط الاساسيات اليوميه تحتاج الماء. ان شاء الله تتحرك السلطات من اجل ايجاد الحل السريع المشكل هذا. بشير، ترند الويكاند
4: اليوم الحقيقة إيمان باش نحكيو في موضوع شوية حساسة، مش نحاولو نحكيو فيه بمسؤولية، خطر الحكاية تتعلق مستقبل صغيراتنا ومستقبل جيل كامل. الحقيقة نعرفوا اللي البريود هذية هي بريود متاع لي تيست اللي يعملوهم ليزيكيب سيفيل، معناتها في الأصناف الشابة للصغيرات، ونعرفوا شنو قاعد يصير فيهم والكل. أنا نحب نقول حاجة، إنه إحنا ديما نسمع كلمة تونس تسخر بالمواهب الشابة بالمواهب السعدة. نحب نسأل سؤال، عناشي صغير تكون من الأكاديمي وتعدى بالأصناف الشابة، وبعد تعدى فريق الأكابر، وبعد تعدى للإيكيب ناسيونال، وبعد احترف في البطولات الكبرى، ولا حتى كان فما راهي نسبة قليلة برشا. فما حاجة أخرى زادة نحب نحكي فيها، أنه الفرق الكبرى ذي اللي متسمية كبرى عندها عدد لباس بيه، وعندها عدد كبير برشا في الأكاديمي متاحها والكل. هل أنه فما باساج من الأكاديمي معناتها الأصناف الأخرى؟ الحقيقة الجواب شي يقول لا، ونعرف شنو قاعد يصير في الأصناف هذيك. فما شعور سائد عند الأولياء وعند الصغيرات أنه مش بالموهبة كهو توصل في تونس، سيرتو في الرياضة اللي هو دوماني النجم نحكي فيه، ما تنجم توصل، كان نجم توصل بشوية وموهبة وبرشا إمكانيات مالية، وما غير ما ندخلوا في التفاصيل،
2: خلنا ندخلوا في كاس كروتيتو
4: نتصور فهمتوني كيفاش؟
2: ندخلوا فيهم كاس كروتيت وماء وكور،
4: يا حسرة كي كانت كاس كروتيت تولات برشا، معناتها برشا امتيازات. الحقيقة قاعد نختار في كلامي، خاطر نعرفوا اللي نجم يصير فيها برشا مشاكل، من اللي يسمعوا فينا واللي مهتمين واللي عندهم صغيرات في معناتها تعديوا بالمرحلة ذي، يعرفوا انه ما تنجمش بالموهبة كهو توصل، وما تنجمش تكون في مستوى اجتماعي معين توصل، ما توصل إلا ما تكون في مع مستوى انتر بارانتيز راقي. فما حاجة أخرى نحب نقولها، انه باش وهذا نداء للزملاء والليكوتش اللي يخدموا معايا الحقيقه واصحابي واخواتي راهو مسؤوليتنا كبيره خاطر احنا الحلقه الاولى في تكوين لاعب نجم يكون نهار اخر هو بطل ونداء زاد للمسؤولين بربي يحطوا معايير معينه ومعايير صارمه للاختبارات اللي تصير للصغيرات راهو نحب ونختم نحب نقول نجمو نخسروا ماتش ونخسروا تورنوا ونخسروا شامبيونا ونخسروا أما إذا الصغير حس أنه ما فماش عدل وما فماش مساواة بينه وبين الصغار الآخرين راهو نجمو نخسروا جيل كامل.
1: أنت حكيت على مشكل كبير بشير والحقيقة ممكن اللي قراب من الدومين متاع الكورة إذا كان عندك في عائلتك من أخواتك من ولاد أخواتك من كذا تفهم على شنية قاعد يحكي بشير وتفهم خلينا نقوله بين ظفرين الترافيك اللي صاير في علاقه بال بال بال بالصغار اللي يلعبوا بالكره الاولي الكل اللي ما قاعدين يدفعوا انهم صغارهم يدخلوا للموندو هذايا وهذايا موضوع اخر ولكن فما برشا صغار اللي ظلمت فما برشا صغار اللي كرهت الكره بسبب ممارسات معينه قاعدين يشوفوا فيها سواء من نوادي وحتى في الاكاديمي زيدا فما ناس اللي كما قلت لكم وليت كان الشغف نتاعها والحلم نتاعها انها تكمل في كرة القدم وتتحلم وتطمح انها تدخل للكيب اللي تحب عليها وتكور فيها في المقابل وقت اللي يلقى روحه خاطر ما عندوش امكانيات يلقى روحه وقت اللي يلزمه يدفع فلوس من اجل انه يدخل النادي معين ولا يدفع فلوس من اجل انه يكون عنده بعض الامتيازات فكيفاش باش يطلع لك الصغير هذية للاسف عنا برشا كفاءات شادين القهوي برشا كفاءات كورجية مساكن يلعبوا في البطاحي ما لقاوش حتى فرصة في انهم يثبتوا الموهبة امتاحهم والامكانيات امتاحهم في وسط الانترنت ملف كبير ان شاء الله يتحل يا بشير وانت من قلبه حكيت بما انه الاختصاص امتاعك هذه كانت تراند الويكاند ادم بحذية هون يا ادم ظهر لي باش يجيني موعد الاخبار باش ناخذك بعد الاخبار من بكري نعيط لك يا ادم مرحبا ادم زواري
5: بكم ومرحبا بالمستمعين الكل وان شاء الله هكا عرف صافي بليزير بور موا انه نكون في كادر بروفيسيونال هذا
1: احنا زيدا فرحانين بوجودك ادم باش تكتشفوه ادم مشموم خليني نقولكم وتعرفوا حكايته بعد الاخبار في تونسي وراسي عالي خليكم معنا في الاستماع لدي وانا فهم صوتكم
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
6: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فهم صوتكم
7: Publicité.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
9: عندك أورانج
0: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان فم عسلمة
10: مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توضح في بلاغ سابق لها أن إقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع، من بينها أساسا تفعيل زيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع صندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا غدا الاثنين، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين عن الأكنام، أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجل متفق عليها. وبينت النقابة أن الاتفاق ينص على صرف دفعة أولى قبل 15 جويلية الجاري، تليها دفعة ثانية بين 30 جويلية و5 أوت القادم، والثالثة بين 31 أوت و5 سبتمبر، وذلك بهدف تقليص أجل الدفع إلى 90 يوما. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يشرف على إشغال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية، ويؤكد أن البلاد تعتبر التكوين المهني خيارا استراتيجيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل. إلى الشأن الدولي، فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن غلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. مقتل 44 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في بنغلاديش. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد مخنوش. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمر الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مقابلات يوم امس واليوم الاصبح لحساب الدور الربع النهائي. منتخب انجلترا فاز امام المنتخب النرويجي يوم امس هدفين مقابل هدف. مباراة تم فيها مرور الاشواط الاضافية بعد نهايتها في 90 دقيقة، هدف مقابل هدف. تقدم منتخب النرويج عن طريق لاعب بنفيكا لشبونة اندرياس شيلدروب في الدقيقة 36، في الدقيقة 45+2 جود بيلينغهام عدلوا في الشوط الاضافي الاول. في الدقيقة 93 بيلينغهام اضاف الهدف الثاني لمنتخب انجلترا. منتخب انجلترا للمرة الرابعة في تاريخه باش يلعب الدور نصف النهائي بعد مونديال 1966 1990 و2018، وقتها ضد كرواتيا وكانت الهزيمة هدفين مقابل هدف. منتخب انجلترا باش يكون في مواجهة المنتخب الارجنتيني اللي كان ربح البارح منتخب سويسرا بعد المرور ايضا الى الاشواط الاضافية. مباراة توفيت في 90 دقيقة، هدف مقابل هدف. تقدم المنتخب الارجنتيني بهدف ماكاليستير ثم عدل دان دوي لمنتخب سويسرا في دقيقة 68. ثم في الشوط الاضافي الثاني جوليان الفاريز سجل هو الهدف الثاني في دقيقة 121. لوتارو مارتينيز اضاف الهدف الثالث لمنتخب التانجو الارجنتين في المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه في المونديال. قابلت الأرجنتين وسويسرا عرفت احتجاج كبير من مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين، كيف قائد منتخب سويسرا تشاكا بعد إقصاء أمبولو بالنظر الثاني في دقيقة 70 اللي جاء عن طريق الفار بسبب أن أمبولو كان مثل على حكم المباراة في كونتاكت بينه وبين متوسط ميدان المنتخب الأرجنتيني باريدس. وبعد العودة للفار جو بينيرو حكم المباراة أقصى بريل أمبولو بالنظر الثاني. روما فرويلر لاعب وسط ميدان سويسرا قال مش فاهمين علاش حكام الفار عيطوا للحكم على مخالفة في وسط الملعب وقت اللي فما برشا فوتات زفروا ضدنا والفار لم يتدخل. ومرة أخرى معايير تطبيق الفار تكون مختلفة ومحل جدل كبير وقت اللي يبدأ المنتخب الأرجنتيني طرف في المباراة. بالنسبة لبرنامج الدور نصف النهائي، فرنسا اسبانيا يوم 14 جويلة بداية من الساعة 8، ثم انجلترا الأرجنتين يوم 15 جويلة كيف بداية من الساعة 8. أخبار المونديال متواصلة على موقعنا ديوان FM. نخليكم مع برنامج ويكند على كيف
0: مونديال

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وخمسة دقائق مكملين معاكم في ويكند على الكيف. فكرني عزيز ساعتنا الثالثة ولا الرابعة ولا الثانية؟ ساعتنا الثالثة سيبو شد لحسب عزيز. نسلم عليكم وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق سليمة لكم الكل. شاء الله نكونوا مأنسينكم إن شاء الله وين ما كنتوا. حكاية من حكاية التوينسة اللي عندهم إغرام، حكاية من حكاية التوينسة اللي عندهم حلمة نكتشفوها تتسويت في تونسي وراسي عالي.
2: تونسي وراسي عالي
1: من الموندو متاع الفيزيك انرجي للموندو متاع المشموم، شاب تونسي اللي اختار عالم مش سهل بعد على الجو متاع الأساتذة والبروفيت والقراية، ومشي للشارع وين يلزمك تقنع الحريف باش يشري سلعتك، للشارع اللي يلزمك تفرض روحك في مجال ممكن منعرفش بعيد عليك وإلا ليه. هذا الكل باش نكتشفه في عالم آدم الزواري اللي حاضر بحذية هوني وفرحانة باستقباله. مرحبا يا آدم.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: مرحبا آدم. آدم اللي عرفته في شنو تحلم مع صديقنا زياد بوفتاح اللي يخدم في خدمة جبارة ويخلي فينا نسمع في حكايات وحلمات التوانسة اللي محتاجين ندعموهم، محتاجين ندزوا معهم، خطر بالحق حكاياتهم ياسر مؤثرة. نتعرف عليك آدم، وخاصة خاصة فكرة دخولك للمجال متاع البيع متاع المشموم رغم اللي انت متخرج وماخذ ليسانس متاعك، كيفاش كانت؟
3: السلام عليكم ورحمه الله. انا ادم الزواري، نقرا فيزيك انرجي، والمشموم التونسي بديته مليانه صغير الاج دو 9 ans. وقتها مامي الله يرحمها عطاتني زوز مشمومات وقالت لي برا اعطيهم لجدك الله يرحمه. انا في الثنيه كي عرضني راجل قال لي هات نشريهم من عندك. انا هكا قاعد بوش بيه، عرفت؟ قلت اش بيه هذا اخي؟ مد لي فلوس قال لي برق لجدك اللي انا شريته، نسيت اسمه الرجل.
1: ايه
3: حصل، مشيت لجدي كنت تكلي خايف لايك اللي ما وصلتش امانه وكل. اخي جدي شجعني وقال لي هذه هي العقليه الاستثماريه اللي نحبها متوارثه جيل بعد جيل.
1: ايه
3: وعرفتك اللي قال لي هكا ثم ياسمينات في دار الجيران برا، ومن غاديك كبرت الحلمه وعرفتك اللي غرسنا ياسمين وفلفل الدار لي نلقى روحي بعد الباك نفيزي على انه نقرا حاجه باش نولي نعمل برودكسيون 12 على 12 ولا نقوي الكاليتي نتاع المشموم ولا حاجه، فهمت؟ قريت الفيزيك انرجي. كي قريت الفيزيك انرجي عاونتني بالباه الحمد لله. انه مثلا احنا تو مثلا تو نعطيك اكزامبل، هكا مثلا شجره الفل لازمتها رطوبه ما بين 60 و70%. كان المناخ يعني كان الامور طبيعيه هكا قاعدة تعمل في برودكسيون، كان الأمور غير طبيعية كوم ليزانجينيور في الطاقة يدخلوا يعطيوا دي سوليسيون ويحاولوا كيفاش يلقوا حل.
1: أوكي.
3: مثلا أنا كي نلقى الرطوبة طايحة مثلا نجي الصباح بكري نبدأ كنبخ بالماء ودوكو هيك الماء يبدأ في الأوراق بعد جي الشمس هيك البخار هذاك يخلق لها رطوبة.
1: أوكي.
3: هذه واحدة من ليزاستيوس عرفتو.
1: أي يعني استغليت القراية متاعك في ال
3: وقاعدة معاونتني بالباهي والحمد لله. تو قاعدة نفيزي على أنه نخلق برفان في اللابو متاع المستير والنقرة.
1: أه؟
3: والحمد لله هاني قاعدة ستيب باي ستيب إن شاء الله.
1: ممكن المشموم عند برشا توينسا مجرد ورد
3: مجرد مشموم، أما المشموم أنا بور موا واحد من الناس فيه

0: إيش مشكلة مع المجتمع الجملة السفير قاعد نعمل في حاجة مدخل في فلوس حلال ومرضي والدي وربي سبحانه قبل عادي بالعكس أنا واحد من الناس كي نقع روحي تو في كادر برو كيما هكا نعرف روحي اللي أنا قاعد نعمل في حاجة مزيانة.
1: أكيد أنت ما خلينا نجيبوك هوني كان بالحق محبتك للموند واللي قاعد أنت موجود فيه والغرام اللي ريناه بالخدمة اللي قاعد تخدم فيها وعلاقتك الاستثنائية بالمشموم كيما ألف خليني نقول مئات الصغار برشا سيرتو في صفاقس خليني نقول في صفاقس علاقتهم بالمشموم اللي يلم مصروف قرايته في الصيف بالبيعان متاع المشموم.
0: سامحني راه وصلت المرحلة أنها تنفستي خبراتها الأكاديمية في خدم عندها حتى علاقة بالقراية واللي هي الفكرة جنرالمو أنه راه لسوفي تنفستي في العلم مش تلقى روحك تنجم تدخل في وسط المجتمع تكومينيك تشري وتبيع تفيزي مخك ديجا محلول فهمت هذا هو الاستثمار في العلم دونك مساج إن شاء الله يوصل أنه راه الانفستسمون في العلم يقوي اللي شيفر الدفير متاع الدول العظمى وهذا أكبر دليل على ذلك نشوفه أمريكا الألمان فرانسيس الدول المتقدمة هي اللي انفستت في العالم إن شاء الله وصل المساج.
1: أكيد يوصل من خلالك آدم أنت حكيت لنا على الشغف وحكيت لنا على الحاجة اللي تعمل فيها بحب ولكن فيها برشة تعب آدم التعب اللي ممكن احنا ما نشوفوهش احنا ساعات تبدا في كرهبتك ويتعدى واحد يبيع بالمشموم تسكر كرهبتك ولا ما تحكيش معاه ولا تقول ويا برا بعد عليا ولا يدخل لك وليد صغير ساعات للاسف ممارسات نشوفهم كل يوم تحقروا ولا تكش عليه باش ما يمدلكش هكا المشمومه هذايا الكل حاجات اللي نراوها يوميا تقريبا
0: موجود
1: في الفترات هذه كيفاش يعيشهم آدم؟
0: انا واحد من الناس استانست يعني وليت اصلا الكليون كي نشوفه نعرفه باش يشري ولا ما غير ما نوصل له نقول له تاخذ مشموم وليت انفيزي مثلا على مثلا لي كوبل لي سالون دو تي تو سيرتو لانستا وليت ناس تجيني عندي فرحه عندي نزول عندي خطبه كذا هيك الكادر اللي حاجتي بلا محاله فهمتو الحمد لله اصلا ريت حتى المشموم والكاليتي ويبدا بلاتو هكا مزيان وتبدا انت بريزون الناس تجي تشري إن شاء الله ورزقك تاخده.
1: أصعب موقف عشته آدم؟
0: أصعب موقف وقتها عمري 12 سنة وقتها في غيوت صبت مطر وقتها عندي قريب 100 مشمومة والمشمومات هذوما ما همش متاعي كل شاريهم لازم تنبيعهم ورجع رأس مال وأنا صغير فهم صبت المطر ومانيش عارف شنو نعمل يعني كيس فراغ والعباد روحت وكل الحمد لله كل تذكيت عليه قلت أنا صغير وقتها شعري طويل دخلت للقهوة اخي الناس كل سخفت علي اخذتها بمشمومات وروح
1: سخفت
0: والله هاك الذكي
1: المهم
0: الفايدة رجعت راس مالي
1: المهم رجعت راس مالك
2: الفكرة ايمان سيكورة وما فهمش دومين هو اللي فيه الفلوس ودومين اخر ما فيهش الفلوس مثلا كنجيو نقول لمشي للدومين هذك خاطر فيه فلوس والناس تستقاط منه ولا ليه هي الفكرة انه الغرام متاعك كيفاش تطوره كيفاش تنفستي في العلم باش تطوره هو ملي عمره 12 سنة حتى الاورينتاسيون بعد الباك حب يعملها باش بعد يرجع للغرام متاعه بالحاجة اللي اكتشفها وهو صغير فيه وما شاء الله معناتها وانا متأكد معناتها بعد ما سمعته انه نهار اخر باش نسمع بيه وشركة
1: ايدم الزواري الكبيرة متاع السغمة يا ايدم باش نخلي لك كلمة الختام واعطي لي ريزو متاعك زايدة للناس اللي تسمع فيك اللي تحب المشموم وتحب تدعم حلمة ايدم. ايدم قال لي من حتى اذا كان نحب نكمل قرايتي يلزمني نلم فلوس خاطر القراية متاعك يزمك تبعد على صفاقس يزمك بيجي متاع الكريم
0: معناها فما ربي مش بعيد والله الحق متاع ربي انا فرحان برشا اللي وصلت المرحلة هذه ونحب نقول بابا وامي اللي هما تو ديجا يسمعوا فيا انه السوفي ولدكم قاعد يتطور من الناحية العلمية والناحية الاجتماعية وسيرتو الأخلاقية عارفوا اللي راهو ولدكم في الثنية الصحيحة
3: تحية لهم
0: لأن محمد صلى الله نعطي لي ريزو متاعي مثلا انا ادم الزواري عندي باج الانستغرام متاعي اللي هي فلاورز باي زواري وتسحقوني اتو مامون بريزونتي لكم المشموم نعملوا الجو والشو المشموم فل وياسمين على بعض وكل
1: ربي معاك يا ادم انا فخوره بيك واكيد بوك وامك فخورين بيك واكيد التوانسه اللي يسمعوا فيك توا فخورين بيك بالحق خاطر اللي في عمرك توا مازال يخو في مصروفه ما عند دهرهم، اللي في عمرك توا ما يحبش يتعب ما يحبش

0: يحب يلقى الفلوس
1: والله حق
0: حاضرة.
1: نتاع ربي راهي صعيبة.
0: ايه؟
1: راهو إنسان في المرحلة ما بين 20 و30 سنة راهو مطالب أنه يكون نفسه بأي طريقة كانت، أما لازم تكون طريقة حلال، ذاك أولا وليس آخرا.
0: خلي ديما راسك عالي
1: آدم،
0: وهذه هي الفقرة متاعنا لليوم، تونسي وراسي عالي.
2: تونسي وراسي عالي.
0: نوصلوا بالموسيقى، احنا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: هذه أغنية ليهم لطفي بوشناقي. وصلنا العشرة وتسعتاشر دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا مكملين معاكم الويكاند على الكيف مع مستمعين على الكيف وضيف على الكيف. والحقيقة حكيت إيدم قديش أثرت فيا وهي رسالة الكل تونسي عنده حلمة مهما كانت يلزمه يدز ويلزمه يواصل ويلزمه يتحدى كل حاجة من أجل أنه يوصل حاجة اللي يحلم بها ملغي ظروف الكل. لكن إيدم يصنع في ثنية في عالم ممكن أحنا كما قلت لكم نراهم في الشارع يبيعوا في المشموم ساعات حتى ما نتلفتوا لهمش ولكن برشة تعب وبرشة محبة وبرشة غرام بالموند. وهذه تحياتنا من جديد الآدم ضيف جديد بحذية زيدة فرحانة أنه موجود هوني ضيفنا عزيز بالوذنين وبش نحكيه على موضوع الدريفت توت سويت في المغرمة. المغرمة المغرمة زميلة قبل ما نحكي في الغرام مرحبا بك نسنا عزيز.
1: عايشك مرحبا ميرسي بوكو سي على الاستضافة وبتبيع شكر لكل مستمعين وكل مشاهدين اللي يتابعوا فينا ديما.
0: تحسها الرياضات الميكانيكية مظلومة في تونس
1: على الاخر
0: ما تحكيش عليها وي
1: اوه على الاخر منين تحب نبدا؟
0: يعني بديت لك من غادي نبديت لك بالتنهيد بالتنهيد نتاعك
1: مظلوم على الاخر خاطر شنو ماهيش تاخذ في الصدام نتاعها ماهيش تاخذ في كيما نقولوا احنا الفالور نتاعها القيمه نتاعها هي وقت اللي سي ان سبور تري بو سي ان سبور تري ريش معناها من ليموسيون من الادرينالين والكل لو فيت انه ما عندناش سيركوي اول حاجه مادام فماش سيركوي الباقي الكل يقعد ظل معناها من مادام فماش سيركوي ما نجموش حتى نكملوا نحكيوا معناها فهمت
0: تو نحكيوا على المشاكل والظلم اللي موجود في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الرياضات الميكانيكيه بصفه عامه في تونس. مريم تقول لي احكي له على فيلم راش باش يذكرك الفيلم هذا
1: تاريخ البدايه فيلم راش سا رومونت 2014 سا رومونت 2014 الفيلم هذاك هو اللي صنع في شعله بالحق في السبور اوتوموبيل في الفورمولا وقتها تو الموند ا كومونسي سوا بار لا فورمولا سوا بار لو دريفت فهمت كي بديت وقتها تفرجت الفيلم جي ادوري ومن غاديك
0: اكتشفت انه غاديك الغرام نتاعك
1: هو شنو والله العظيم هو انا كي ندور وقت نتفرج معناها في التلفزه وقتها في التلفزه والمره ريتو معناتها الفيلم Il y avait une scène, il y avait Niki Lauda et James Hunt. Mm-hmm. C'était les deux pilotes de Denia, mais c'était interprété par Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Kalou, est-ce que tu penses que nous sommes une star ou quand vous me traitez de rat mm-hmm. Non, Kalou, les rats sont très intelligents et c'est pour ça que je gagne. انا حسيت كلي معناها قلت اوكي سي اون بون اكروش كان كم تفرش الفيلم اي دوبوي بدايه اللعنه انا موجود
0: بي البدايات اكيد ديما نحكيو على اول كهربه تساقط واول حاجه بدات تطلع لك في الادرينالين ومنين بدا الادمان سيغمون من اول مره
1: والله بون كاول كهربه سقطت بتبيع الكهربه نتاع الوالده كليتها 16 مره اي 16 مره كليتها توا الحمد لله سائق سباق سيارات محترف بطلت 2023
2: كل جواد كبوه
1: ليه بون خويا لما حلم يكون ما عرفش كيفاش يعلمني وقتها وانا مانيش مغروم كليتها 16 مره 6 فوا جو رابيل سينو بالنسبه للكورس وقت اللي بديت بتبيعها سور معناتها لي جو فيديو فهمت بتبيع الاكس بوكس في الكل معناتها كلي مانيت وكل واحد يتعلم فهمت C'était la Formule 1 2013. Bessie, ça, Bessie, ça. Le gramme ou le simulateur.
0: Ok.
1: Mour de Tower, très bien, le permis. L'arcade de Tower. Fna Karouha et Hurtoust. Quand t'as marre, tu une vie normale, on connaît
0: rien.
1: بس كيما هكاك اللي نوصلنا للنيفو هذا
0: للنيفو هذايا واكيد كيف نقولوا النيفو هذايا نحكيو على برشا خدمه
2: وهذا هو اللي لاحظته ايمان سيكو مغروم مالغري المشاكل ومالغري اللي كل شيء معناتها مش مقلق معناتها في الغرام هذايا مي مكبش ومكمل ويقول لك هاني لهنا اما راني فادد ومتقلق من داخله هذا مهم راهو الغرام والشغف راهو مش بالساهل تسيبه
1: صحيح
2: معناتها مالغري اللي ما الظروف ومشاكل والكل ما مكبش وتقعد تعمل في الحاجه اللي تحب فيها.
1: نحبش نجاوبك عليها. ما تنجمش تنحيها من بدنك، قداش من بيلوت تونسي من غير ذكر الاسماء الكلهم رجال ونساء كبار وصغار. راهو ديما نقولوا كهويزي ما عادش نحب نلعب كهو، ما تنجمش. على خاطر يمكن الناس عندها دم هوني ا بلوس او موا، احنا عندنا 10 دبليو 40 و 5 دبليو 30. فهمت؟ الناس تشرف الشامبيون 95 معناها في بقعه الماء والجازوز معناها.
2: هذا المهم رايح فما حاجات من داخل تحكم فينا ما تخليناش
1: نسيب. تسمع صوت الكهرباء تخليك ترجع بالسيف. تعمل هكا ديريكت تقول نحب نهبط. قديش من بيلوت بيعكر هبته يجي يتفرج يقول يقعد ديما ولد الدار معناها يجي يتفرج والكل غوطت غوطت غوطت عرفت ديريكت يقول لك
0: اش عملت
2: انا
1: اش عملت من عامله ولا يقول لك حد باش حضر كهرباء جديده كهرباء من قد كهرباء مخيره عرفت مشكله فيش من فوا كنا نقولوها سي اون معناتها لو فيروس انجكتي دو سبور اوتوموبيل كو سوا دريفت كارتينغ تي تي سي سي معناتها تورينغ كار بصفه عامه سي ما عادش تخرج منه.
0: اكثر الذكريات والا لي مامون فور اللي عشتهم في الموندو هذايا تحديات معينه دي اكسيدون ديزون بوتيتر صاروا هكا وما ينساهمش عزيز
1: فما دي لي ايموشن موجودين برشا معناها شاك كورس لا راكونت اون هيستوار تحكي قصه ديما عندها القصص نتاعها ظروف الصعبه بدايه درايف تايم خلينا نقول كان صعيبه ياسر صعيبه صعيبه وش يجي نهار باش نعمل عليها دوكيومونتير تاع 45-50 مينوت كاملين كيفاش بديت من لا شيء بديت وانت جبت قلت على اكسيدون صار افكتيفمون اكسيدون باش نحكي عليها توا لاول مره صار ان اكسيدون اكسيدون خفيف مي لومبلور نتاعو كانت كبيره كان في اول حلقه لدرايف تايم خفيفه هي سلخه صغيره مي كبرت باش نحكي اكثر عليها تعبتنا برشا تعبتنا على الاخر حتى الكهرباء ما كانتش كهرباء عاديه سيتي اون فواتور دو تري غروند فالور معناها تسلخت سلخه صغيره ما كسلخه هذيك شتو يجي نهار وتنمر عليها دوكيومونتير
0: نحبوا نعرفوا اكثر تفاصيل انت شوقتنا تو عطيتنا عزيز هكا واحنا مركزين
1: تصليحها تصليحها كان غالي برشا
0: قداش
1: ما نجمش نقول
2: او اكثر ما فهمناش السالفه معناتها هي
1: تخبيشه معناتها هو شنو هي التخبيشه لكن حسب سيد ما كانش تونسي هو معناها فهمت التخبيشه نتاعها كانت قال على الاساس انه معناها سسبنسيون تمست سوف كو نو معناها نو بعثنا دوفي من البلاد الاخرى على فكره ماهوش سفيان عرب جي تي راهو
0: باش ما نبداوش نخمنوا في الاسم
1: على خاطر عندي علاقه معاه مزينه برشا والكل يعرفني معناها والناس تعرف احنا عندنا علاقه قريبه لا ماهوش سفيان
3: راح ولا كلكان دو تخرج
1: جوستومون سبونسور سي لوي كي اكوفير سي لو سبونسور كي اكوفير فهمت
0: انا ما ركزتش مع سبونسور انت ساعه الكاسكيت هذيك لازمك تنحيها عزيز ما ركزتش في كاسكيتك يا عزيز
1: انا ما نجمش انا ما قلتش انا ما قلتش
0: يا عزيز نحيها كاسكيتك لا يطردوني جماعه الكوميرسيال انا اليوم اي اي عزيز
1: انا دي من مصح عليا في كونترا انا ما نجمش انا ما قلتش الاسم ما قلتش انا مش نقول
0: سينو سي سي سي بون الحلقه مش تقف
3: خلينا نعرفوا ديما الام تبدا متخوفه كيفاش كان ردت فعلها كي عرفت لي انت بديت بالغرام هذا ومتواصل فيه حتى تو تدخل لك بطل ولا ايه
1: سي حقبب في الدار
0: اي نتخيل تخاف عليك
1: كانت تخاف بطبيعه الحال كانت تخاف على الاخر كانت تقول معناها ليه ما ماذا بينا اذا كان ما تلعبش عزيز في اطار غير قانوني ما نجموش معناها ما نجموش قلت لي ليه أنا واحد من الناس ما نكون ضد معناها الحكاية هذه لكن ما العزيمة والكر والإصرار
0: وي
1: اشتري نعملك قلت لي
2: أنا نحب ندخل في شوية هكا أخطأنا من الكورس اللي في الكادر البروفيسيونيل وفي خدمتك أنت في كرهبتك في الكياسات التوانسة قديش وصلت فيتيس
1: اللي تحب تفوتني في مشاكل مصر وتتأمنية نو صارمون تقبل ما ندخل في الدومين بروفيسيونيل ترجع على عام 2017 في لوتوروت التونسيه ما تنجمش تجري اكثر يظهر لي وقتها 230 240 ماكس ما تنجمش تجري اكثر
0: هذه
1: لوتوروت
2: التونسيه 160 حسيت روحي شو ما
0: خلينا نحكيوا توا على الممارسات اللي نشوفوهم في حوم نشوفوهم في بلايس واللي قلقوا المواطنين العاديين وتشكيات ودخلت حتى البلديات من اجل انها تنبه على الممارسات هذه واللي ترجعنا انه اليوم ما عندناش دي سيركوي في علاقه بالرياضه هذه دونك انت موقفك والا رايك في اللي صاير هذا يا عزيز
1: شو كلام منطقي والناس اللي تتشكى عندها الحق وهذا الكل راهو حتى حد ما ينجم يخالف الراي هذا واللي يخالف الراي هذا راهو غلط ولكن ما فماش بلاصه وين يتمرنوا راهو كاينك عندك الكوره وعندك كل شيء وما عندكش استاد وين تلعب اوتوماتيكمون باش يلعبوا في الحوم باش يحطوا حجره منه وحجره منه باش يلعبوا خاطر ما فماش لي زيسباس فهمت مالوغوزمون هو سبورنا سي بوكو يا بوكو ترو دادرينالين معناها فهمت راهو الادرينالين فوا تبدا موجوده راهو الناس الكل اللي تتحرك احنا مثلا تابعين الجامعه التونسيه للسيارات لا اف تي ا فيدراسيون تونيزيان دو لوتوموبيل وتمنع منعا باتا لكل السائقين المحترفين بالتظاهرات معناها في وسط معناتها الكياس الطرق
2: العمر
1: بدون ترخيص اي سائق راهو يحط روحه في الموقف هذايا راهو يتم اقصاؤه من الشامبيونا من جامعة في جوست في السيزون هذيك
0: okay.
1: والعقوبات تكون بحق راهي وخيمه وصعيبه صعيبه صعيبه الجامعه صعيبه في الحاجه هذه ما تلقى حتى سائق محترف في الشارع راهو اللي تروح فيهم اللي معناتها اللي في الشارع سوسون دي جون كلانديستان كيما احنا بديناها قبل هكاك قبل ما نبداو ريخي ما جرينيش في الشارع ما درفتينيش في الشارع ما عملناهمش معناها مي شنو كي دخلنا معناها في الكادر بروفيسيونيل ولينا اوتوماتيكمون منعا باتا انه باش نعملوه هذا بالطبيعه يلزم يصير كيما هكا لكن ما فماش سيركوي
0: يعني اليوم طالبوا انه اليوم
1: نجي نحكيوا على كارتاج مثلا كارتاج راهو جامعه تعبت السائقين تعبوا رؤساء الفرق تعبوا انا بسيفتي درايف تايم بروغرام ميدياتيك تعبنا الناس كلها تعب ما تلقاش الاجابه يقول لك هذيك منطقه اثريه ما تنجمش تعمل تظاهرات في الكياس في الطرق العامه والكل برغم انك تاخذ تراخيص في الاخر تلقى شكون يقول لك لازم يفو اليني لي بلانيت بور كون بيش سافوار معناتها باش يقولوها لوكي لازم لنا سيركوي نعرفش شطو لي كاميرا وين الكاميرا لازم نغزر لها
0: هذيك مقابلتك ديجا
1: ما نعرفش ان توكا لازم سانسيرمون سيركوي لازم مضمار لازم حلبة هاو ما نبعدوش لبعيد نفا با راكونتي معناتها ليستوار نتاع لي زوروبيان ولا لي زاميريكان
0: okay.
1: جوارنا هاو جيرانا ليبيا اشقائنا ما شاء الله جاو بحضنا عديو كلكو جور روحوا عملوا سيركوي
0: ديريكت معناتها
3: قداش ياخذ بلاصه صباحني
1: لا كيستيون مش البلاصه انت والديسيبلين اللي تحب تحطها معناتها نجم تعمل انت سيركوي صغير كيما موناكو كلكو كيلومتر كيما تعملو كيما نوتش لايف في المانيا 22 كيلومتر فيرغول 4 اكثر من حتى اكثر اذا كان تحسب معاها النوربغرين فهمتها دونك اسمع قلت رانا حايرين في بطحه
0: اعطيونا بطحه باش نبعدوا على المشاكل الكل عزيز باش نختم معاك ورسالتك للناس اللي مغرومين للناس اللي تحب تدخل للموند وهذه للناس اللي تحب تولي بروفيسيونيل وتتقدم بشويه بشويه شنو تنجم تقوله
1: شنو بالضبط معناها رسالة بصفة عامة كونسي ولا
0: اي كونسي لي بيان سور نمشيو في لي كونسي
1: في لي كونسي اول حاجة قبل كل شيء يلزمك تعرف روحك اسكو حاجة هذيك انت بالحق مستعد باش تكمل فيها للاخر والا لا روبور دوفنيغ ان بيلوت بروفيسيونيل خاصة في تونس وباش تكمل وتحب توصل للاخر ادفو بخي اساكريفي باش تضحي بوقتك باش تضحي بالتزاماتك باش تضحي بحياتك راك للسبور هذايا خاطر سبور سي ان سبور كي كو تري تري شير سبور غالي على الاخر بطريقه غير عاديه واحنا في تونس اللي نعرفوا الديوانه اللي ماشي مسهله الوزاره ماشي مسهله معناها دونك احنا النيفو نتاعنا كلي فوا دو معناها صعب هذه دو ان دو دو اذا كان وصل الجواب ترى قلت انا سي بون متمكن ونحب ومستعد على مهما كان خويا العزيز ننصحك ابدا بسيمولاتور ما ننصحش بالخروج في الشارع جملة حتى إذا كان مراكش يا سيدي الأمن وفي بلاصة بعيدة والكل راهو تنجم أنت بيدك تضرب كرهب يا سيدي ما قلناش تدخل في العبيد اللطف تضرب كرهبتك حتى العجيل راهو يكونسوميو أكثر الكرهب الموتور راهو يسخن لك أكثر معناها سا كوت أنكور بلوس دارجون
0: وي
1: خو سيمولاتور ترينا في دار يا انورميمون دو بلاتفورم
0: وي
1: سوا بور لا كورس سوا بور لو دريفت سوا بور لو رالي سوا ميم حتى لي سوبر كارت
0: اوكي
1: اعمل اللي انت تحب عليه تسرحك بعد انت متمكن
0: حاضر
1: شوف انت اكيبا متاع كورس فريق يعني رياضي تحت أوكي. اشراف الجامعه التونسيه للسيارات فركس دي كونتاكت يسوفي دو بوزي لي كيستيون يسوفي جوست مش تبعث لي ميساج ولا وي. تمشي للتظاهرات الرياضيه لي مونش دو كورس والكل تدخل مع اكيبا هما تزيدوا ياطروك من غاديك هذه نصيحه
2: لك ايمان عندك الشجاعه انك وقت هو يبدا يعمل في كورس تركب بجنبه
0: وي بوركو با اذا كان يستدعاني بوركو با نجي عزيز ما عنديش حتى مشكله انا سني بحضورك برشا عزيز
1: بالودنين
0: وهكا دخلتنا للغرام نتاعك الموندو نتاعك والحكايه كما قال هي بدات بمشهد في فيلم وكل واحد اكيد عنده ناس يتبع فيهم على مستوى العالم ولا حتى على مستوى وطني دونك اعطاكم على الاقل الخطوات الاولى اللي تنجموا تبداو بهم وكانت هذه فقرة المغرمة لليوم المغرمة المغرمة Alors on danse هذا Stromae tout de suite نسمعوه ونرجع بعد شوية في Lucky Kids

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم مشوارنا في ويكاند على كيف. ما زلتنا سبيعة ونص يا جماعة في الميسيون. حييكم برشا سواء كنتوا في تونس أو خارج تونس. تحية الجالية التونسية اللي متواجدة في الخارج, تحية التوينسة اللي جاونا زيدة بعد مديدة غياب وقاعدين مستمتعين بالأجواء بسخانة, متوحشين السخانة يا جماعة. نسلم عليكم الكل. نمشي وتدسويت الفقرة لكي كيتس.
0: Lucky Kids
1: من أقرب الفقرات القلبي, خاطر يحضروا فيها صغيرات, خاطر نسمع أحلام صغيرات, نعيش معاهم تفاصيلهم طموحاتهم, والأهم من هذا نعيش معاهم الغرام متاعهم والهوايات متاعهم. نبدأ بيوسف شيخ روحو. صباح الخيرات يوسف.
2: السلام عليكم.
1: مش نحويلك؟
2: الحمد لله.
1: مرحبا بك أنسنا. يوسف تعدى 6 سنين, نجح زاد في الكونكور متاع النموذج. نقول لك ألف مبروك يا يوسف. واليوم باش يتقاسم معنا غرامه في علاقة بالحساب الذهني, وأكيد عنده عديد الهوايات الأخرى باش نحكيو عليه. ماما تونيجي زاد بحذينا. صباح الخيرات.
3: صباح النور. صباح الفل والياسمين.
1: مرحبا بك مدام نيديا. نمشي توا الأمير فتوح, محمد أمير فتوح. صباح النور.
4: صباحي.
1: أصغر واحد بحضنا هوني باسنكي. مرحبا بك يا أمير. أنسني شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: في فورما؟
4: أي.
1: تسمعني ديما الصباح تقول لي ماماتك أو كل يوم بحذية باش نسمعك أنت. أيضا محمد مالك فتوح تعدى زادة 6 سنين ونجح في الكونكور متاع النموذجي. صباح الخيرات. مرحبا.
5: صباحي روبيك عايشك.
1: مرحبا بك أنسني يا ملوكة. ماماتك نرجس أكيد تعودتوا بها وتعودتوا بصوتها. صباح الخيرات نرجس.
5: صباح الفل إيمان. صباح النور للناس الكل.
1: محليها لما ولولاد
6: ليزيليت
1: أكيد كيف تقول ليزيليت, وهذوكم هما مستقبل تونس. نحكي على تجربة النموذج ميسالش كيفاش كانت مع الأولاد, كيفاش عاشوها الريتم متاع القراية كيفاش. دونك نبدأ بك يوسف, التجربة كيفاش عشتها؟ برشا تعب برشا ضغط, كيفاش كانت؟
2: برشا تعب وضغط وتوتر, معناها تحس روحك انك داخل الحاجه كان معناها ما نجحتش سي بون مستقبلك مشي. معناها
1: كيفاش وصلت للاحساس هذا يوسف؟
2: معناها وصلت قاعد راه برشا عباد كيما ينجحوش في البيلوت, معناها سي بون طاحوا في مستقبلهم وماشي نجموا معناها يوصلوا حاجه كبيره في مستقبلهم.
1: حسيت انه هذيك هي الباب للنجاح هكا ولا ليه؟ اي با الفكره راهي فيها وعليها يوسف. اما انت كان من احلامك ومن اهدافك انك تدخل للبيلوت. ممكن الصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا لي بارون يتسائلوا الريتم نتاع القرايه كيفاش كان التحضير؟ اكيد كان مش في السيزيام هكا, ونتخيل على امتداد 6 سنوات الكل.
2: ريتم صعيب على الاخر, الدروس معناها صعاب كي لازمك معناها تراجعهم كل يوم شجم معناها تقد روحك.
1: دونك برشا مراجعه وبرشا وقت. نشوفوا مالك, كنت عندك نفس الفكره معناها في علاقه بال بال بالكونكور؟
5: والله الحق متاع ربي ليه, انا كنت نخدم اون جينيرال قاعد نخدم على نيفو حتى لا يقدر ما مشيتش بيلوت. كنت نخدم على نيفو باش يكون نيفو يا بي حتى كان مشيت الكوليج نورمال معناتها. كنت نخدم باش نكون متميز حتى في لي كوليج العاديه, ومعناتها كان كنت نخدم جدا بالقداء على البيلوت خاطر انا كنت جدا نجيب في دي موين بهي برشا في معناتها في السيزيام في وسط العام. هذاك علاش معناتها زيد معناتها زدت تاكدت لي معناتها انه فما شانس اكبر باش نمشي بيلوت.
1: المراجعه كيفاش كانت؟ عشت برشا ضغط والا
5: فما ضغط؟ صحيح اما مش لك الدرجة برشا برشا ضغط خطر كانوا معناتها برشا عبيد مسانديني اللي هما كيما ما وبا ومعلميني ونقدم لهم تحية كبيرة. ومعتها كنت نخدم صحيح وفما ضغط أما مش لك الدرجة متاع ضغط كبير وكل شيء ديجا معتها كان ما خطفتش في السيزيام تنجم تخطف في النوفيام
1: يعني عادوا الفلو والفلو
5: ديجا أنا عملها كإكسبرينس باش ما نتصدمش في الباك وتجيني أول معتها شوك كنت معتها باش يكون عندي معتها إكسبرينس ونكون
1: تهيأ في روحك للكونكور يوسف كنت صعيب مع روحك أنت حسيت كنت صعيب برشا تحكي لنا مدام ناديه جست تقرب للميكرو يعني حاط بلافون عالي ونوعيه الناس هذوما راهو بالحق يوصلوا اما صعب برشا مع روحه
4: هو يوسف ملي هو صغير كيحط اوبجيكتيف في مخه يعمل كل شيء باش يوصل له الحقيقة ملي هو صغير متميز في قرايته في كل شيء معناتها وما شاء الله عليه أما ديما عنده ان اوبجيكتيف اللي هو البيلوت باش تكون فما ضغط في الدار لما كانش فما ضغط في الدار
1: وحده حسيته هو اللي
4: أنا كنت ديما يوسف بشوية كما كان يحكي توا دونك حاجة فعلا نحطوها في مخنا نحبوا نوصلوا لها نعملوا لي مويا بقدة ربي نوصلوا لها أما ما نفخطوش على رواحنا بالعكس أنا جيتي معناتها
1: أنت كنت تخفف عليه هو
4: أما هو ديما يحط دي زوبجيكتيف عاليين وديما الباغ نتاعو عالية والحمد لله هو ربي ما خيبوش تعب وليدي والحمد لله وصل وإن شاء الله ديما فيما خير
1: أكيد
7: هو راهو إيمان تنجم تقنع ترامب ورئيس إيران بالصلح ما تنجمش تقنع يوسف
1: لا ظهر يوسف معناها ظهر حلمتك الكبيرة شنية يوسف
2: نخدم في الناس
1: في النازة وي وي مسي سي حل مسي بالديسيبلين اللي انت عامله لروحك سيغمون يوسف باش نراوك غاديكا نرجس كيفاش عشت تجربة عشت معك شوية الفترة بتاع الامتحانات نرجس تعدي في بلاصة مالك
8: صحيح كما حكي مالك هو إلي تي الحقيقة أوتونوم احنا نحاول نقص الضغط عليه نمسي فما ضغط علينا حتى احنا ان طنك بارون اما نحاول نقص الضغط عليه مالك ديما في العوامل كل الحقيقة مالك وأمير نبدأ ديما ليلة الامتحانات نخرجوا نحوسوا ما نقراوش ليلة صلى الله جمعة الامتحانات ما نقصوش على الاكتيفيتي اللي نعملوهم الموسيق السبور نمشي ونواظبوا السيزيام الحقيقة سي أوتر شوز بطبيعة كان أصعب شوية الوقت غصرنا ما عادش نجمو نلقاو الوقت للاكتيفيتي هذوما الكل مي هو كان ريسبونسابل ويقول له مالك ارتاح يقول لي ليه ماما يزوني نخدم يقول له رتح روحك شوية دوك مخليته على راحته الحقيقة
1: خليني نسأل أمير شو عملوا فيك في فترة التحضير تلهيو بيك ولا ليه ولا تسمع كين خلي خوك يقرأ خلي نقص من الحس في الدار خوك عنده كونكور كيفاش عشت الفترة متاع الكونكور أمير
9: لي والله دهين بي
1: لهين بيك عيبه هنيتني
7: هو إيمان كي تشوف مدام نرجس في الأوف كيفاش تحضر فيهم باش يشدوا بلايسهم تفهم اللي راهو فما عدل ومساواة
1: أكيد أنت زادة عندك أحلامك وطموحاتك أمير ومتميز زادة في القراية متاعك حسب من تبع فيك حكي لي الحاجات اللي تحلم بيهم الحاجات اللي تحب تحققهم قلدي خلينا نعيشوا العالم نتاعك أميرة
9: الحق نحلم كيما ما هو باب شنو اللي اركتيكت انتيريور
1: تحب اركتيكت انتيريور شنو اللي جلبك في الخدمه هذه برشا تعب مسيكنا ماماتك نهار كامل من شانتي لشانتي وسخانه وحاله حليله شنو اللي جلبك في المهنه هذه
9: ما هو با يقولوا لي ملي وانا صغير يقولوا لي باش تولي اركتيكت انتيريور لازمك تكون متميز في الحساب وانا متميز في الحساب ديما نجيب في بون موين
1: دونك انت غاديك تميزت في الحساب اوتوماتيكمون تحب ترى روحك كيما ماماتك وباباتك وتكمل البروجي نتاعهم سيغمون باش توصل امير نحكيو شويه على الابار خلينا نحكي شويه على القرايه زايده فما ضغط فما لي كيفاش تنزل تقسم وقتك في نهارك امير
9: والله ما فهمش حتى ضغط وقت اللي نروح مثلا من المكتب صحيح الراجع ما نلعب زادة
1: عندك وقت للعب وعندك وقت للقراية وهذاك هو التوازن اللي نفركسوا عليه نرجع ليوسف خليني نحكي شوية على هواياتكم على غرامكم أبار القراية ما شاء الله عندكم دي زاكتيفيتي أخرين أحكي لي يوسف أبار القراية شنية تعمل بالضبط
2: في القراية مثلا كنحب نخف الضغط نعمل كالكيومونتال نعمل فوت وساعات لما نبدأ الاكتيفيتي معني مازال وقت نعمل شوية فيديوهات معني
1: تعمل كرياسيون دو كونتينو شنو هي المحتوى اللي تخدمه يوسف
2: جيمينغ
1: جيمينج تهبط فيهم وإلا تهبط فيهم على الريزو؟ أقرب حاجة لك أنت في اللي حكيتهم الكل ما بين الكالكول مونتال ما بين الجيمينج وإلا الفوت، شنية أكثر حاجة أنت تحبها وترى روحك فيها وتحس بالحق أنك أنت أكثر حاجة اللي تتفرهد فيها؟
2: الحقيقة الكل كيف كيف،
1: الكل كيف كيف، معناها الكل هم معناها المجال اللي تحب تكمل فيه تقدم
2: كل
1: فيه،
2: كل واحد يعاوني في مجال.
1: كيف إيش مثلا نزيد فسر
2: مثلا الجيمينج يخليني نتفرهد، الفوتي نحيلي الضغط ككموتاي نحيلي التوتر. أكيد كمان
1: دونك كل حاجة عندها عندها عندها لفي على على حياتك. يوسف
7: إيمان بقربي الحقيقة اليوسف والكل عنده الحس النقابي دي توكي يكبر يكتشفه
1: يدافع على
7: ديما يدافع على القسم ويدافع على المدرسته ويدافع وديما ضد
1: ديما
7: ضد القرارات دي حاسيله إن شاء الله نستنيه نقابي كبير
1: نقابي كبير. مالك نحكي وزد أنت على الهوايات، جيتنا بالميداليات، يوسف عنده زد راه ميداليات وكؤوس ما جيبهمش دونك ميسالش انتم زيدة عندكم الميداليات والكؤوس، احكي لي على غرامك الحاجات الهاك اللي تفرهد فيهم هوايتك اللي تعملهم.
5: والله انا نحب برشا نلعب فوت وغسمو ديجا دخلت نترينا في الفوت والكاكيل مونتال حق مانيش معناتها حاطه كهوايه كيما الفوت وكيما الديسان وكيما الكولورياج، حاطه ك مش اقل شويه من القرايه ما معناتها باش نركز عليه بالكدي، خاطر انا كي حاجه نعملها كهوايه وقت اللي يظهر لي نعمل ممارسه وقت اللي ما يظهر ليش ما نمارسهاش. اما الكالكول مونتال باش نوصل ما لازمنيش نعملها كيكه، خاطر لازم نعملها اكثر شويه من الهوايه باش نمارسها بالكدي ونتفوق فيها، خاطر اي حاجه نمارسها كهوايه ووقت اللي يظهر لي نمارسها وقت اللي ما يظهر ليش ما نمارسهاش ما بساعات ما نتفوقش فيها بالكدي.
1: اما هذه فيها ديسيبلين معين ومعناها حاجات معينين لازمك تعملهم باش تنجم معناها توصل في الـ في الـ في النيفو. اميري خلينا نعرفوا هواياتك وغرامك والمسابقات اللي شاركتوا فيهم انت ومالك.
9: ديما نحب نشارك في مسابقات تاع حساب الذهني بالطبيعة.
1: كيما مالك تحسوا حاجة أقل من القراية ولا حاجة اللي تعمل فيها جو هواية؟
9: نعم فيها جو،
1: تعمل فيها جو. أي شنو آخر عندك
9: كهواية؟
1: أي
9: هواية الفوت، حتى أنا مع مالك
1: تحب الفوت.
9: نحب الفوت ونحب الرسم والتلوين.
1: هذوما الحاجات ليزاكتيفيتي اللي تعملهم اللي تعبي بهم وقتك. احكي لي على اخر مسابقه شاركتوا فيها اميره.
9: والله اخر مسابقه شاركنا فيها تعديت به الحمد لله ونجحنا فيها وخذينا كوب وميداي.
1: كيفاش كانت التجربه؟ صعيبه سهله؟
9: الحق سهله،
1: كانت سهله. يوسف شاركت انت زاده في دي كومبيتيسيون، كيفاش كانت التجربه؟ برشا صغار ما شاء الله اليوم ماشيين في الحساب الذهني وعندنا مشاركات على مستوى عربي على مستوى دولي برمي المجالات اللي بالحق توانسه متفوقين فيهم برشا. انت شاركت في مسابقات وطنيه يوسف؟
2: اي ما الفوز انا بديت معناه العام ذايا شاركت كان في مسابقه الحقيقه
1: مسابقة
7: جهوية
2: أما ترشحت فيها مزيان عادي مسابقة منعش وقتيش بالضبط.
1: دونك مازلت بشوية بشوية كيف دخلت للعالم هذية أمير ومالك أفونسي في النيفو ده في السانك.
5: احنا شاركنا في احنا في النيفو سانك شاركنا في انا نعرش الحق عربي نسيت اللي هو شارك فيهم معايا الكل، اما لي نتذكر شاركت فيهم مسابقة الأولى على وطنية جيت فيها الثاني، وسبقة الثانية على مستوى العالم العربي جيت فيها زادة الثاني، والمسابقة الثالثة اللي هي هذه جيت فيها على مستوى المغرب العربي جيت فيها الخامس، وعلى مستوى الجهوي جيت فيها الأول.
1: الأول هذا المستوى الوطني. برافو لكم الأولاد ثلاثة، قداش فخورين بكم، وأكيد أمهاتكم فخورات بكم مدام نادية. نقول أنا وراء تميز الصغير زادة فما أولياء اللي واقفين، أولياء اللي يدعموا، أولياء اللي يساندوا وقت الأوقات الصعبة. وديما نحب نعدي مساج للبارون اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يراو صغارهم متميزين في كل مجال يقوموا به. شنية نجم تقوله؟
4: أنا أول حاجة نحب نقول ليوسف اللي أنا فخورة به برشا، معناتها جولي أكومبانيي في الباركور متاعو الكل. كنت ديما نحاول أني باش نقص الضغط، باش نوجهه بالقدي، باش نعطيه شنو ما لي ريكومونداسيون اللي نجم يقدم بهم في حياته. أهم حاجة كانت بالنسبة لي أنا الحقيقة ماهيش لا فورماسيون أكاديميك، ماهيش القراية، أني يوسف يكون رجل سوي، أنه يعرف يعيش في المجتمع متاعنا تو، في أنه يتحط في دي سيتواسيون صعاب، ينجم يجاري ستريس متاعو، ينجم يكون إنسان متكامل، وانه يكون انا ان شاء الله نكون اديت الرساله وكنت قد الامانه باش اني نكون انسان ينجم غدوه يفيد بلاده ويفيد نفسه ويكون ينجم يعيش في مجتمع. دونك اهم حاجه انه صغير لازم يكون متكمل في كل شيء، من القرايه، من هو في ذاته، حقق طموحه، هو عنده هدف كبير. كان ديما يقول لي ماما صعيب اني باش نوصل، قولوا في محط شيء مستحيل.
1: أكيد.
4: هو يحب يكون استرونوت إن شاء الله ربي يوجهه خير. صحيح هي حلمة كبيرة، أما أنا قلت له حتى شيء ما هو مستحيل.
1: أكيد طالما عنا توينسة دخلوا للموندو هذية، طالما عنا ناس اللي دخلت يوم ما بش نراوك غديكا. نرجس اليوم سباق التميز ولا الهاجس متاع الأولياء ونراو فيهم قدم المكاتب وقدم الكوليج وحتى قدم الليسي كيفاش عاملين هرس للصغار متاعهم، علاش نوتك هكيك، علاش ما جيتش الأول، علاش صاحبك خير منك، وكالمقارنات اللي بالحق اللي تنجم تأثر على التوازن كما حكيت مدام نادية في تجربتك أنت نرجس. كيفاش تنجم هكا توجه لبارون اللي قاعدين تبعوا فينا؟
8: والله احنا بالعكس بالنسبه لولادي ما عندناش الستريس هذاك كل مش موجود في الدار. بون ما همش نفس الكاركتير الاولاد
1: ظاهرين.
8: امير ديما متميز، ديما parmi les premiers، اما في الدار الحق
1: المشاغب مشيت فيك يا امير المشاغب.
8: امير ما معناتها بخيسك ما يقراش برشا في الدار، يركز وسط النهار، دونك الدار للراحة وللتفرهيد ومعناتها يحب يلفسه غبوزي معناتها في الدار الحقيقة. مالك إلي بلوز أوتونوم، كيبدا عنده خدمة، كيبدا عنده مراجعة وحده، يهز روحه ويقوم ويمشي ويراجع. مي احنا الضغط هذا مش احنا عاملينه معناتها. سي فغي كو لونتوراج برشا ضغط، نغزر للي بارون وبوان اللي نقول معناتها يبدا ولدي لول، اما انا ما في باليش اللي فما برشا دروس يقول لي ماما سي خدمتهم إلي غابيد ومعناتها وقت القرايه قرايه
1: وقت
8: والدار بالنسبه لي اللعب معناتها فهمت. دونك باركونت احنا نركزوا برشا الحقيقه، نركز على ليزاكتيفيتي حاجه مهمه برشا اللي تكون شخصيتهم. احنا من اللي صغار دخلتهم للسبور للموسيق. امير يعزف بيانو، مالك يعزف عود، كما قلت لك جست سنة عملنا كابوز صغيره على الوقت معناتها. مي سينو ان حاجه مهمه هما لي زكتيفيتي اون جينيرال كو سوا سبورتيف والا ارتستيك، راهم هذوك اللي تنمي شخصيه. على خاطر قرايه من غير شخصيه، من غير ما يعرفوا نهار اخر يواجهوا المجتمع باش يتعبوا برشا،
1: باش يتعبوا
8: برشا. هذيك هي هذيك سلاحهم نقول احنا.
1: انا استوني برشا محلها قاعده معاكم، قداش فرحانه بكم الاولاد، قداش فخوره بكم. ان شاء الله يا ربي يتحققوا احلامكم والطموحات نتاعكم. نخلي لك كلمه الختام لك انت امير، اصغر واحد فينا، شنو تحب تقول للمتابعين؟
9: نحب نقول للمتابعين
1: الصغار اللي كيفك هكا يقولهم شيخوا في الصيف استمتعوا عملوا جو،
9: واللي يقرا في حساب الذهني ننصحوا ما يقصش، واللي مازال ما يعملش ننصحوا يعمل
1: يدخل للعالم. هذه كلمه.
5: وانا ننصح كل واحد باش يعمل في الحساب الذهني ولا عنده كونكور ولا حاجه ما يخصصش وقته كل للقرايه ويعمل ديزاكتيفيتي اخرين.
1: يوسف نصيحه عامه مش بالضروره حساب ذهني.
2: أنا يقرأ على روحه ما يضغطش روحه ماني حاجة عادية معناه من الجلسة هذه فهمت اللي هي حاجة عادية معناه حتى كمان ينجحش معناه عنده النفيام والباك ينجم يتميز فيه
1: يتميز فيهم هذية بالنسبة للناس اللي يعطيك الصحة اللي ما نجحوش في الكونكور. احنا مكملين لوليد باش يمشيو مازال المشوار متواصل. ساعتنا الأخيرة في ويكاند على كيف بعد شوية ما تبعدوش.
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
10: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
11: عندك أورانج.
12: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
13: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
12: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
14: ديوان FM Flash News.
1: موجز 11 ديوان FM عسلمة. المعهد الوطني للرز الجوي يرفع مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبير في ولاية باجة جندوبة سليان القيروان سوس المنستير المهدية سيدي بوزيد توزر وقبلي محذرا من ظواهر جوية خطرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجة الحرارة وظهور ريح الشهيلي. وأوضح المعهد أن هذا الوضع المناخي يستوجب اليقظة التامة من المواطنين في المناطق المعنية وبيّن أن صلاحية هذه التحذيرات تتواصل إلى غاية الساعة 5 من مساء اليوم الأحد واتخاذ جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية. وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات تواجه صعوبات متواصلة في السيطرة على حريق اندلع بجبل الشحمة بولاية زغوان إثر تمدد النيران واقترابها من التجمعات السكنية والمرافق السياحية بمنطقة سيدي مدين جراء التضاريس الجبلية الوعرة. ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يقول في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على الديوان فام إن تضاريس الجبل منعت تقدم آليات الأطفاء البرية وأن السلطات جهوية مرابطة بمكان الحريق لتنسيق عمليات الإخماد ومحاصرة النيران. الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد تتمسك بتفعيل قرارات الإضراب العام الوطني الذي كان مقررا يوم 21 من جانفي 2026 وتدعو إلى تحركات نضالية جهوية ووطنية. كما طالبت السلطة باحترام التشريعات الشغلية والالتزام بالاتفاقيات المبرمة. إلى الشأن الدولي وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي تقدم ملموس. ووزارة المواصلات القطرية تعلن وقفا مؤقتا للإبحار وممارسة الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
16: ديوان FM صوتكم هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم.

0: Diwan FM, صوتكم. Publicité.
1: يلا جو
0: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحب بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا نهاركم فل. وياسمين للناس اللي قامت كهو نهير لحد نهير النومة اللي تطويل واللي عنده قضيات بيان سور ما يقضيهمش في الوقت هذايا. كما قلت لكم من بين العشرة الأربعة متاع العشية الخمسة متاع العشية ماذا بينا إذا كان ما عندناش حركة لازمة ماذا بينا نقعدوا في ديارنا وربي يحفظكم وربي يحميكم الكل. فرحانة برشا باستقبالها لقائتي السابقة كانت أور الاستوديو ولكن اليوم بحذية هوني باش نمشيو نرافقوها ونعيشوا حلمتها ونعيشوا تجربتها في فقرة بودكاستر. بودكاستر عرفناها في هي وهو وعرفناها في خلابز الديجيتال وعرفناها بالانرجي اللي محليها في لي ريزو سوسيو. عليا الحكيم صباح الخيرات مرحبا بك بحذين.
2: صباح النور مرحبا بيا في ديوانا فيم ومرحبا بيا بحذيك ايمان. واخيرا
1: واخيرا نتلاقينا بالحق من خليني نقول من المؤثرات اي نعم في لي ريزو سوسيو من الناس اللي تبعتهم من البدايات نتاعها من اللي كانت تتحسس في الموند نتاع الديجيتال وقت ما كانتش فما الامكانيات وقت اللي كان الانسان يصور بتليفون وقت اللي ما كانش فما الميكرو ولكن عنده الحلمه وعنده ما يقول للناس وعنده خاصه يحب يكون عنده اثر جميل عند العبيد. وهذه اللي ريتو في عليا.
2: يعيشك يا ايمان يعيشك. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. فرحانه بهاللمه وفرحانه عندي بديده على ديما نفهم ده اللي عويه ما كيكا ما لازم فما ديما فما باساج في حياتي في العام لازم طلع
1: تكون بحذينا. ولكن اليوم باش نحكيوا على تجربتك في عالم البودكاست. الكلمه اللي ولينا نسمعوها برشا واللي ولينا برشا ناس اليوم قاعده تخوض في التجربه هذه. برشا ناس اللي تحب تخوضها ولكن مش فاهمه منين تبدا كيفاش تبدا وراها برشا تعب وراها صحيح. برشا خدمه وراها زيدة برشا شغف خاطر فماش حاجه اللي نجموا نقدموها وتوصل لقلوب الناس من غير ما يكون وراها شغف. دونك خلينا نبداو معاك ونحكيو على حكايتك مع البودكاست والموندو هذايا كيفاش عملت الخطوه له.
2: شوف هو هي الحاجات معناتها كيفاش يقولوا حاجه تكر الاخرى وتجربه تكر الاخرى. لانه انا بديت بنت راديو نحكي مع الاولاد في الاوف قلت له البدايه وتعلمت من الراديو وتعلمت القواعد نتاع الراديو من بعد فيو السكسي نتاع هو وهي اللي كسر الدنيا. دونك العباد طلبت انه جوستمون بالتليفون العادي هذاك ما فماش ميكرو وقتها ليبوك 2021 هكاك كبرت توا ذكرت لي عندها برشا 2021. دونك بديت بتليفون عادي جدا وبديت نعمل الفقرات هذوكم كل سا كارتوني جابت لي كوميونيتي بشويه بشويه اكسيتيرا. كان ديما عندي الفكره انه ودايغ من وقت الراديو تجربتي الاولى في الراديو الاول راديو بديت بها كنت نقول لهم راهو في الانترناسيونال راهو فما حاجه اسمها بودكاست. تفكر ان ريسبونسابل علينا في ذكر الاسامي قال لي بودكاست شنو بودكاست؟ قلت له بودكاست معناتها انفيتي وبودكاست وراهو من بعد فما دي كابسول ويخرجوا اوديو اكاهو مش لازم يتفرجوا فيهم العباد في اللايف وحده كل سي دي كابسول انرجستري واحنا عندنا البوسيبيليتي عندنا الماتيريال خلينا نجرب وحده. لا لا قال لي احنا بلاد مش متاع بودكاست. سبحان الله خمسة سنوات بعدها نفس المسؤول هذايا ولا يلوش كيفاش باش يعمل دي بودكاست ناجحين في الانتربريز نتاعو. لانه ساعات وهذه ممكن نبدا بها اول فاكت ولا نصيحه معناتها كان انت من داخل مقتنعه بفكره حتى كان من بعد فشلت قول أمو جربت. وانا قعدت شادة صحيح انه ليه فما تيران كبير متاع بودكاست. بديت وقتها البودكاست الاولاني ستي هو وهي تولكس معناتها جبت شويه من الكونسيبت متاع هو وهي وميكرو والله العظيم فما سيت اي كوميرس معروف مشي على روحه خذيت ميكرو ب 35 دينار
1: من غاديك بديت
2: الرحله وبديت نسجل البودكاست متاعي بالميكرو هذاك العادي. نصيحه ثانيه ابداو لين وتوا في جينيراسيون تاع توا بالاي اي وبكل شيء تصليح الصوت راهو بوسيبل وراهو زيد فما ناس وتحيه كبيره للي تكنيسيان دو سون اللي تعاملت معاهم ولا اللي يخدموا لهنا في الراديو وفي التلفز وحده كل لين هذوكم راهم معناتها متمكنين راهو كي تكونسلتيه راهو يجاوبك راهو تقول له مثلا نحب نصلح الصوت اكسيتيرا. دونك مهم جدا انك تسال. دونك دورت روحي بناس نعرفهم وعلموني كيفاش نصلح، كيفاش نمانتي، كيفاش نقص، كيفاش. وبدأت بشوية بشوية التجربة تقدم. مين قعدت أحلامي كم تاع الميكرو؟
1: أي ليه ليه تقعد زيما ذيك هو أسمع نقوله مدودة الميكرو
2: دودة.
1: أي أي ذيك والمي... هي اللي
2: والميكرو ذيك بتاع 30 دينار ما عطانيش الريزلتا اللي أنا حبيت عليه. خلابس ديجيتال جيت فرصة في الوقت هالبالبوك متاع أورغانيزاسيون كبيرة في الجيسيت طلبوا عبيد مغرومة يحبوا عبيد مغرومة وتتعلم وعندها شغف وتبوستولي بوستولينا برشا خذوا 30 بيرسون وفما اون فورماسيون وفما ان كورسوس كامل وحده كله. انا شديد صحيح ما قلتش انا نعرف والراديو وحده كل شديد صحيح لانه فما من بعدها معناتها لا بوسيبيليتي دافوار لو ستوديو وحده دونك انا رافي روحي نخدم باش نوصل للستوديو هذاك. اي بان فينالمون قعدنا زوز من الناس سيتي موا خلابس ديجيتال وخالد العليمي اللي عنده بودكاست فما منه اللي كسر الدنيا زاد كيف كيف. دونك هذوما زوز العباد اللي قعدوا ملك الفورماسيون هذيك واللي وصلوا لخلابس ديجيتال
1: وكملوا بشويه بشويه. نرجع معك شويه عليا من اكثر الناس اللي مغرومة بالعالم متاع العلاقات والحاجات الـ الـ الـ الـ الـ الإنسانية وتفصيلات الـ الـ الإنسان واللي خدمت عليهم برشا وعندك أسلوب متاع سرد اللي تخلي تشد الناس خاصة أنك تحكي في حكايات واقعية متاع عبيد وكانت انطلاقتك من غادي. الشغف للعلاقات كيفاش بدأ اختيارك للمجال هذية من خلال تجارب شخصية بتتر عشتهم أنت وخليك تتعمق في المجال بتتر باش ترى روحك خير في المجال هذية وإلا جست ريت خلينا نقولوا على شي العرب من اكثر المواضيع اللي تبيع في الديجيتال هي مواضيع العلاقات دونك خليني نمشي فيها.
2: سؤال مهم سؤال طياره. كيفاش بديت هو وهي كان البدايه نتاعو انه انا نلوج على محتوى في تونس يهم العلاقات. دونك انا من البزوان نتاعي معناتها انا ما لقيتش محتوى وقتها في تونس 2018-2019 وقت اول ما بديت كي بديت هالكرونيك ما لقيتش وما فماش سيغ لو ديجيتال. الوغ 2020 و2021 ما فما حتى صانع محتوى اعي ما اقول يحكي على العلاقات وقتها كان كانه سوجي شويه تابو.
1: اوكي
2: انا خذيته بمنطلق انه انا من العباد اللي في الجروب اصحاب عرفتوها كالصاحبه اللي تسمع على صاحبين اصحابها وتسمعهم الكل تسمع المشاكل نتاعهم. دونك انا نحب الحب باش نبداو متفاهمين ونحب نسمع فقلت علاش ليه ما نبداش ديما الاقربون اولى بالمعروف نبدا بحكايات اصحابي. خذيت منهم لاكور قلت لهم راه ما فماش سيديو انونيم اما باش نحكي حكاياتكم بطريقه الخرافه وين نحب الخرافه فن الخرافه
1: ستوري
2: تيلينغ ودايوغ معناتها من كلك موا معناتها تم اختياري واحده من احسن ستوري تيلر في افريقيا واللي هي حاجه معناتها اول مره نحكيها في الراديو حكيتها في البلاتفورم تاعي اول مره نحكيها في الراديو. دونك الفن الخرافه بديت هكا خرافه كاني نحكي في الحكايات نتاع اصحابي وحده كل ساعه كختوني والعبيد عطات فيا الثقه. دونك وليت العبيد تبعث لي ميساجات وتبعث لي حكاياتها وانا بيان سور نخيط ونزين ونزيد حاجات وننقص حاجات للضروره الحكواتيه ومن غادي بدا معناتها الهدف ليس معناتها فقط باش نحكي حكايه ولكن لانه حسيت روحي انا وبارشا بنات والاولاد كان معناتها كنا في عنا البزوان انه نسمعوا حكايات في العلاقات بالكش نتعلموا منهم
1: وهذيا تعلم بالتجربه هذيا زيد مهم. انت في تركيزك ديما كان على البنات واختيار شريك الحياه المناسب اغلب النصايح
2: ما خاطر البنات يبعثوا أي اكثر
1: اي ما انا ليه مش نسالك شكون يبعث باش نسالك انت شنو احوالك العاطفيه.
2: شوف
1: حكيت مره حكايه من حكاياتك هكايا
2: شوف ايمان
1: ريت اسمعي مو لازم
2: شوف ايمان شحال الجمله بالك
1: من حكاياتك
2: اي حكيت فما الانترو نتاع السيزون 2024 حكيت حكايتي والانترو نتاع سيزون 2023 زاد حكيت
1: حكايتك
2: ديما الانترو اللي نعملها حاجه سبيسيال نتاع السيزون اللي نبدا به. ولكن فما جمله جميله وجميله جدا الكوتش يدرب ولا يلعب. لا بالحق اختلف هذا الكب بيان سور تعلمت من حكايات يعني انا كي الناس توقفني في شارع تقول لي كسوا نسي ولا رجال بون العدد نتاع النساء اكثر ولكن راهو راجل يوقفك في الشارع ويقول لك راني صلحت علاقتي بزوجتي بعد ما تفرجت في حلقه واثنين وثلاثه في هو وهي
3: الهدف وصل
2: صحيت معناتها الفلوس تنحكيو فيهم معناتها خاطر تعرفوا معناتها يعني مش لازم نحكيوا فيه معناتها الموضوع, ولكن الأثر هو اللي أهم. ممكن رسالة رسالتي في الحياة أكبر من انه فما دي كولابوراسيون ولا فلوس وحده كل سيك الاثر هذاك. ولكن انا شخصيا طبعا تعلمت طبعا تعلمت من العلاقات.
1: اكثر حكايه اثرت فيك في الـ في, الـ في الحكايات اللي حكيت
2: برشا ايمان من نجم شنو بظلم برشا حكايات معناتها. فما حكايه لحمات مثلا اللي معناتها كانت معناتها بيره بها كنتها, لانه ديما نحكيوا على الحاجات الخايبه. الكنه كانت ياسر بره بحماتها معناتها, والحمات في اخر سويعات دعت عليها بالخير والاطباء قالوا معناتها مستحيل المراه هذيا باش تحبل في الاخر بكل حبله من دعوه خير معناتها. نتفكر زيدا برشا حكيت انه راجل يقول لك عليا قلها تسامحني وانا ما نجمتش ما نوصلش صوته, وقلت له ان شاء الله تسامحك معناتها, وفي الاخر بكل سامحت وتعديت الحكايه. دونك نوعيه الحكايه هذه ما نجمش ما تاثرش فيا معناتها. فما حكايه بيان سور اللي تغشش مثلا حكايه العنف ولا حكايه قله الاحترام ولا الغولاسيون توكسيك ولا ذوكم الكل زاد يقلقوا. فاي معناتها فما حكايه تاثرت فيا صحيح.
1: عليا قبل دخول هالعالم الديجيتال وعليا اليوم, شنية اللي تزيد لك وشنية اللي ينقص من عليا؟ شنية اللي تغير؟
2: تغيرت عليا ليه تغيرت كومبليتمون, لأنه حكاية الناس معناتها التجربة ككل في الديجيتال ككونتنت كرييتر. أنا من 2014 أنا قارية تسويق معناتها في بنت الجامعة العمومية الياشوسي قارية تسويق ديما الباك أوفيس معناتها مستنسة بالك باك أوفيس. حتى في الديجيتال نخدم باك اوفيس, نخدم مع براندات في الباك اوفيس في المنتالي مانيش الضوء عليه. معناتها كي قررت وهذا قرار انه نحط روحي امام الميكرو امام الكاميرا ماهوش سهل. كان فما تضحيات, كان فما انه حاجات من ناحيتك لازمك تخبيهم معناتها سي اون ريسبونسابيلتي. راه مالوغوزمون ما نعرفش ايمان توافقني الراي والاكيب معناتها يوافقوني الراي ولا لا. نحسوا ساعات اللي انه استسهلناها شويه معناتها تحط كاميرا وتعدى وحط تليفون وصحيت وراه الميكرو. وهذا علموهن العباد اللي اكبر منا لي جورناليست ولي زانيماتور والناس, راه الميكرو مسؤوليه راه الكاميرا مسؤوليه. دونك انت كي باش تحط روحك في الاطار بتاع الديجيتال راهو ماهيش سهله, فلازمك تحسب الخطوه. فطبعا تبدلت فيها حاجات وتعلمت من اخطائي وتعلمت من النجاحات نتاعي وديما فما يعني فما انت قلت على الشغف. انا الشغف لولا الشغف راني جاي ابوندوني معناتها, خاطر الوضع صعيب والوضعيه صعيبه, لانه فما برشا حاجات مازالت ناقصتنا في صناعه المحتوى ولا في الـ في الـ في الـ معناتها في هالدومين نتاع البودكاست.
1: وهذا سؤالي بالحق باش نسالك. يعني انت اكيد قبل ما تكون انت معناها بودكاستر انت مستهلكة زيدة للبودكاست, كيفاش تقارن تونس اليوم بارابور العالم العربي في المجال هذايا؟ شنين ينقصنا بتتر باش نطوروا اكثر من المحتوى امتانا؟ عطيني تقييمك للوضع اليوم.
2: هما ثلاثة حاجات الحقيقة. فما اليوم احنا في اطار اللونسمون مش معناتها في الفاز متاع اي كورب متاع اي براند, فما لانسمان كرواسانس ماتوريتي وديكلان. انا من رايي الشخصي والمتواضع ما زلنا في لانسمان, ما وصلناش للكرواسانس, بادين شويه في الكرواسانس. علاش بادين شويه في الكرواسانس؟ خاطر الكرواسانس وقت اللي سي فما العجله تدور وعباد قاعده تدخل بالقدا فلوس وفما ميكانيزم كامل قاعد يخدم وستركتور كامل قاعده تخدم. احنا ما زلنا في لانسمان راه, واللانسمان ودايوغ هاك ترا معناتها ايمان فما برشا دي بودكاست وقفت, فما برشا دي بودكاست معناتها يتلانسي وبعد يختفي. تحس العجله ماهيش قاعده تدور. المنظومه نتاع البودكاست في تونس مازالت ماهيش واضحه بالقدا. توا ولات دي براند تخلق البودكاست نتاعها من غير فيزيون, وهذا معناتها شيء اسف, لانه اليوم اذا كان شركه ولا براند تحب تعمل بودكاست يبقى تعامل مع الناس اللي عندها تجربة في البودكاست ولا اللي عندها في تجربة في صناعة المحتوى وفي الراديو ولا دايغ. نقولها هنا اليوم الصحفيين والإعلاميين راهو نورمالمون هما صناع المحتوى رقم واحد, لأنهم هما ميتريز ديجا لارد دو راكونتي دي زيستوار ولا دو كري دو كونتوني. دونك الحقيقه فما معظم العجله ماهيش قاعده تدور بالكدي وفاهمين البودكاست بالغلط, فاهمين انه اليوم البودكاست راهو باش نحط 1000 دينار لازم يدخل لي 3000 دينار. نحب نقول لكم مثلا انا كانت لي تجربه خارقه للعاده في خلابس ديجيتال, كانت عندي انتروتيان مع حكمه وهبي, تعرفوا حكمه وهبي البودكاستر العربي معناتها ثاني احسن بودكاست في العالم بعد انس بوخش. حكمه كي نحكي معاه واحد وكل قلت له معناتها سؤالي كان ايتي, قلت له الريتور سور انفستيسمون, قال لي راهو انديريكت ماهوش ديريكت, معناتها مش من البودكاست نصرف 3000 دينار يجيوني 6000 دينار. يقول لي ليه, يقول لي ولكني نخلق توت وين ايدونتيتي في وسط البودكاست اللي تنجم تخلي العباد تثق في حكمته وفي الليكيب متاعو باش نجريو حاجات اخرين. والحقيقة باش ما نكذبش عليكم انا ذاك اش عملت حاليا, انا البودكاست الغوتور سور انفستيسمون كو سوا متاع هو وهي ولا متاع خلابس ديجيتال ولا غيره راهو ماهوش غوتور ديريكت, راهو غوتور في الثقة في عالية وفي الستركتور اللي ورا عالية.
1: وهذه ممكن زاد النصيحة الاخرى اللي نوجهوها للناس اللي يحبوا يدخلوا للعالم هذايا, كما قلت انت الحكاية ماهيش مسألة ميكرو كاميرا كريسي كما نقولوها الكلمة المادية ولا زوز ميكرويت والناس تحكي, ساعات ناس اللي ما عندهاش الخبرة الكافية باش انها تحكي, ساعات الناس اللي ما هيش من الاختصاص وتحكي في مواضيع ما هيش متاحة, وخرجونا برشا حكايات اللي ممكن ضربوا بطريقة سلبية معناها واللي صحيح. كان عندهم أثر سلبي عند
2: وكان الهدف متاعك فلوس إيمان امشي اعمل حاجة اخرى خير والله
1: مش هذا
2: صح. اما اذا كانوا عشق الميكرو وحب انك تقدم مادة معينة انت مغروم بها وانت تحبها وتحبها توصل راهي باش توصل للناس عرفت. ف ومش كل الفورمات راهو مش الناس كل لازم نعملوا زوز ميكرويت, وراهو الميكرو فضاح مع كامل احترامي زيد معناتها انا اليوم جايه ومود كلاس الميكرو يفضح الاكسبرتيز نتاع العبد ويفضح النوايا نتاع العبد وحده كل, فانك ما تحترموش راهو يفضحك الميكرو ويخرجك في صوره خايبه وشفنا والامثله عديده.
1: شكون تتابع في تونس عليا من البودكاست؟
2: والله ديرنييرمون فما اسماعيل بن عيسى نوجه له تحيه. البودكاست عندي معناتها حب للبودكاست الصوت, انا ما نحطش الفيديو ما نعرفش كان بالي برشا توينسا برشا
1: اصل البودكاست هو الصوت والتطور
2: انا حتى كي نحطه على بلاتفورم يوتيوب ما نحطش الفيديو معناتها ما سمنت لاسبا الفيديو خاطر الحقيقه ولينا الفيديوهات الكل تشبه بعضها, زوز كريسي والفون البلان بتاع وذني الخايب ذيك ياسر خايب معنا ياسر خايب الفون البلان ذيك اللي تعملوا فيه اللي هو عامله أنس, شوفوا فان روز بلو خايب برشا معنا تعليش الناس كل نعملوا في نفس الفون. فنحط نسمع دونك فما اسماعيل بن عيسى نسمعه في تونس. شكون اخر في البودكاست ديرنييرمون فما يا ربي خلينا نتذكر ذا هابي كاست حلو الخدمه نتاعهم ونخو هكا دي شورتس ونكونسومي لي زيد لي شورتس القصار نتاع كلكو بودكاست. لكن مش ما نكذبش عليك ايمان معناتها ما عنديش بودكاست في تونس اكل لي ادكتت الحقيقة
1: في العالم العربي أكثر واحد شكون
2: حكمة وهبي نحب برشا الخدمة متاعه أنس بيان سور أثر فما زيدة في فرنسا فما لارج دو ماركتينغ طيارة على الأخر فما بودكاست عربي خلينا نذكر اسمه فنجين فما اسمه نفس زيدة مزين برشا فما هكا دي بودكاست وراهو محليه البودكاست راهو سولو زيدة ميكرو راه فما ناس خايف في تخيل انه البودكاست
1: ينجم يلزم يكونوا زوج اشخاص
2: فما دي بودكاست راهو عباره
1: ثيرابي
2: عباره يوغا عباره ساعه نتاع ميديتاسيون معناتها
1: تقعد تسمع
2: فبالحق اكتشفوا فما دي بودكاست راهو مزيانين معناتها ونحب بودكاست معناتها انا نحس انه خلابس ديجيتال ميمسي معناتها نحس ما خذاش حقه كما يجب وحده كله الحمد لله معناتها لاباس ولكن نحب حلقاته معناتها نحس انه حلقاته كانت حاجات جديده انه نجيب شاكر بسبيس معايا في بودكاست كانت حاجه جديده انه نجيب معايا مثلا حكينا الكوره في الديجيتال واللي هي عمرها ما تعاملت معناتها بالجبنه دي كرياتور دو كونتوني او ميم طون انسيان جوور او ميم طون انيماتور راديو معناتها حاجه جديده فهذوكم نحس حلقاتي بهين
1: اكيد
2: نحب خدمتي
1: محلي الانسان عنده ثقه في روحه وعنده ثقه في الخدمه نتاعك. علي لي بروجي نتاعك القدام
2: يا ايمان ما هو يقول لك ما تقولهمش البروجي لما
1: يصحى باهي ان شاء الله ربي ييسر لك في
2: الجو هذا قلنا ما بيناتنا اخذ لي هو ديرنييرمون صارت لي تجربه مع بلاتفورم موم عيطوا لي كبودكاستر معناتها واللي هي بزنس بلان يسر تحفون على الاخر وكنصيحه للناس الكل يعني مش انت البودكاست نتاعك اما يعيطوا لك بالسافوار نتاعك كبودكاستر باش تقدم ماده اعلاميه لبلاتفورم اخرى والحقيقه تجربه فرحانه بها على الاخر لانه خرجتني من الكومفورت زون هذيك وليت نحكي في مواضيع في موم اللي ممكن تابو عمرنا ما حكينا عليهم في راديوات ولا ما حكينا انت فريمون سي اكسي للامومه والعلاقات بين الازواج والصغيرات معناتها نلقى روحي نحكي على معناتها على معناتها نسبه الصغيرات اللي تتوفى معناتها معناتها في في كرش امها وشنو اللي تعيش الام والتجربه هذيك معناتها حاجه عمري ما حلمت اني نحكي عليها معناتها فالتجربه حلوه على الاخر وقاعده نخمم اني نتوجه اكثر في الكوتي هذا يعني انه جاكومباني دي ستركتور ولا دي بروجي ونحب نكون موجوده فك البوكل اللي تعطي اثر اللي تصلح بتتر مشاكل معينه او تعاون عباد معينين يمكن ما تحطش عليهم الضوء فيمكن هذه
1: الفكره ان شاء الله بالتوفيق ليك عليا في كل حاجه تعملها انسانيا من اروع ما تعرف عليا ابار مهنيا ان شاء الله يا ربي تحقق كل الحاجات اللي تتمنيهم وكما قاعده رفيق تقدم بشويه بشويه سيغمون ما زلت بشراك تطير اكثر إن شاء الله ربي يوفقك وكانت هذه فقرة بودكاستر لليوم
0: بودكاستر
1: قبل أن نمشي للفاصل يزمني نحكي على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي SOSVE.TN وإن ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري القار واللي هو التبرع الدوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية. المتبرع ينجم زيدا يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زيدا عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية معليك أن تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال SOS. ما تنساوش أطفال قرى SOS تحق عليهم زكاتكم خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة تنجموا تعطيوا زكاتكم وصدقة متاعكم وأي تبرع على الموقع SOSVE.TN ولا تكلموهم على 58-371-002 نعود لكم الرقم 58-371-002 كانت هذه الفقرة اللي متعلقة بقرى الأطفال SOS احنا نمشيو موزيكا نرجع بعد شوي ما تبعتوش

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: لحدش 51 دقيقة مكملين معاكم في ويكاند على الكيف. قبل ما نحكيو على Light My Way، بعد شوية نحب نحكي لكم اليوم على الشمال التونسي. وجهتنا اليوم مع زيد صافي للشمال التونسي. مرحبا بكم في بنزرت. بنزرت المدينة اللي تعتبر أقصى نقطة في شمال إفريقيا، وجهة مميزة لكل اللي يحبوا يكتشفوا تونس من زاوية مختلفة. إذا كنت من عشاق البحر، بنزرت توفر لك شواطئ ساحرة بمياه صافية وأجواء هادئة، ونتنجم تستمتع بالسباحة، الرياضات البحرية، ولا مجرد الاسترخاء قدام منظر البحر. أما إذا كنت تحب الاكتشاف والمغامرة، ما تفوتش زيارة الميناء القديم، واحد من أجمل المعالم في المدينة، وين تختلط ألوان المراكب بأجواء البحر وتعيش لحظات لا تنسى. ولمحبي الطبيعة، بنزرت فيها كنوز حقيقية من بحيرة إشكل المصنفة ضمن التراث العالمي إلى الغابات والمسالك الطبيعية اللي تخليك تعيش تجربة مختلفة وسط الخضار والهواء النقي. هذه وجهتنا لليوم مع زيد صافي. سينو نمشيو لاخر فقراتنا، وباش نحكيو كما قلت لكم مع Light My Way اللي هو الفوروم تاع لوريونتاسيون اوز ايكول دانجينيور. التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند محمد علي الغول، بريزيدون دو لينيت كوم جونيور انتربريز. صباح الخيرات محمد علي، مرحبا بكم معنا في ويكاند على الكيف. مرحبا. أنسنا محمد علي، خلينا نحكي شوية على الليفانت اللي عندكم اللي هو 6e إديسيون متاعه. أما قبل هذه نحكي شوية على نيتكوم جونيور، أعطينا عليها فكرة.
3: بس نيتكوم جونيور انتربريز c'est un club qu'on a créé en 2012 نيتكوم. Il habite dans l'éducatif où le but متاعه معناتها أنه يكون guide. C'est le guide pour les étudiants qui cherchent à mettre la vie entrepreneuriale ou la vie professionnelle. Ceci est à travers des projets réalisés, à travers des sessions ou des formations. Nous avons essayé de faire l'étudiant sortir du monde de la création vers le monde de la formation qui est le cas de la formation.
2: هذه في علاقة بالكلوب. نتعدي وتول Light My Way اللي هي 6e إديسيون. شنية جديد في الفوروم الاسني؟ شنية نجمو يلقاو كل المهتمين بالليزيكول دانجينيور؟
3: voilà. Donc l'événement هذا c'est un événement d'orientation. Il sera comme un forum في الدنيا mais il sera juste en ligne. Ceci معناتها pour faciliter le labeur de كل باش تحضر له من تونس كاملة، تكون حاجة لايت معناتها تكون حاجة surtout efficace. أي إنسان في تونس كامل يحب يحضر معناتها للفورم هذا ينجم يحضر له وين ما كان، باش يكون على الديسكورد. والبيت نتاعو إنه يريونتي العباد لي ستوديون اللي نجحوا في البليبا، فيكو بريود تويك نتاع بوست ريزولتا، بريود نتاع ستريس، مانيش عارف شنو نعمل، رونتي وصلني ولا ما وصلنيش، شنو اللي فاق، شنو برشا دي كيستيون اللي برشا عباد توحل باش تجاوب عليها، سيرتو النقص نتاع السورس تويكا. دونك نحن نوفروا لهم معناتها في الفورم هذايا دي ريبريزونتون من كل فاكولتي اللي باش ينوروا لهم اسميه، باش ينوروا لهم معناتها الفيزيت نتاعهم، وباش يعطيوهم نصايح اللي برشا عباد تتمنى تسمعها قبل ما تعمل اورينتاسيون نتاعها.
2: بالنسبه للبلانينغ في البرنامج شنو هي النجم نلقاو محمد علي؟
3: باش نلقاو ان تي مود اوفرتور من عندي انا اللي باش نرحب به معناتها بالبارتيسيبون اللي معنا. ومن بعد كان باساج مسيو شكري عبد المولى ديريكتور دو لينكوم، باش يحكي على لينكوم معناتها وعلى لي زيكسبلوا ولي فالور نتاعها. من بعد جست بعد الباساج تاع مسيو شكري باش نتعداو للرومز كما قلنا احنا. الرومز هذوما معناتها في كل فاكولتي وفي كل فيليال سبيسيالمون باش تلقى روم فيها ان ريبريزونتون اكومباني دا مومبر دو ليكيب لوجيستيك، وين تنجم تمشي تسمع البريزونتاسيون تاعو وتسالو لي كيستيون اللي تحب تسالهم له، وهو إل سوغا موتيفي وإل سوغا معناتها أتي كوتي طو لو لونغ دو ليفينمون.
2: هذايا في علاقة بالبرنامج تاع الناس اللي تسمع فينا، كيفاش ينجموا يشاركوا في الفورم هذايا؟ لو كان تعطينا إذا كان فما باج نجموا نتبعوا فيها لي ديتاي.
3: فوالا سي سي سامبل ليفينمون باش يكون معناتها على الباج Light My Way فورم دورينتاسيون. Light My Way 6.0 فورم دورينتاسيون، باش تلقاو معناتها اللين تاع ديسكورد غاديكا والكود كيو اللي كنا باسكانيوها باش ديريكتومون يهزكم للسيرفر ديسكورد نتاعنا. تدخلوا سيرفر ديسكورد مع 6 تاع العشيه اليوم ان شاء الله، نجموا تغيروا معناتها تجوينيونا ان شاء الله في القناه جينيرال، وتبدا الحكايه من غاديك، تبدا تعمل لورينتاسيون نتاعك من غاديك، اللي هي بتكون لك احسن فرصه و غارونتي 100% باش انك تعمل اورينتاسيون باهيه و تلقى لي فيديو كلير.
2: بون كوراج ليك انت والجروب الكل، محمد علي الغول، وكل الشكر ليك على التوضيحات الكل اللي اعطيتها لنا اليوم بخصوص لايت ماي واي وبالايفينمون هذايا. نوصلوا لنهايه موعدنا من ويكاند على كيفه، مقبل هذاك عندي بعض الاهداءات، نحب نقولوا هابي بيرثداي لاسماء العلاقي، ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير، وان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى اسماء الغاليه سنين دايمه، وان شاء الله يا ربي يفرح قلبك باللي تتمناه. ايضا محمد الدريدي واسماء بشيني حب يقولوا لولدهم غالي، ان شاء الله كل عام وانتي بخير، ربي يعطيك الوقت الطيب ويخليك لينا، وراك غالي يا غالي، بوسه كبيره ليك يا غالي، ربي فضل ربي فضله ليكم. محمد واسماء تروه ان شاء الله ديما في اعلى المراتب. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من ويكاند على الكيف. ميرسي لاولاد احمد ومحمد، ميرسي كوتش بشير، ميرسي ناديه بالحاج، عزيز عوني في الاخراج، امونه شابي في الاخراج الرقمي، مريومه ايضا امتراوي استجر لي معنا في الاعداد، وتحياتنا لكل ضيافنا اللي كانوا موجودين معنا. بعد شويه ابتسام شويخه تقدم لكم برنامج هنا تونس، احنا ملتقانا الويكاند الجاي، اجمل تحيات ايمان سكوهي.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات،
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كادوات أخرين.
4: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملا. يلا جو
5: عندك أورانج.
0: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي. ومن أبرز الإجراءات الجديدة عدد دليل خاص لتنظيم وإجراءات المناظرات يحدد بدقة القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل اللجان الوطنية، إلى جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان وأعضائها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد على ضرورة مواصلة رفع درجة اليقظة الوبائية وتعزيز المراقبة الميدانية والتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي ومزيد الإحاطة والإرشاد لفائدة المربين، بما يضمن التدخل السريع عند الاقتضاء والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية الوطنية، وكذلك دعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي بتونس وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم الاجتماع الافتتاحي للدراسة الخاصة بتفعيل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية النشطة في مجال التحكم في الطاقة، وذلك في إطار مشروع شمس الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الإطار المؤسساتي والقانوني الملائم لإعادة تفعيل الشبكة من خلال مراجعة نظامها الأساسي وحوكمتها وتحيين قائمة أعضائها وإعداد برنامج عمل واستراتيجية اتصال للفترة 2027-2030 بما ينسجم مع الاستراتيجية الإفريقية للانتقال الطاقي والأهداف المناخية للاتحاد الإفريقي. إلى الشأن الدولي، باكستان تحث الولايات المتحدة وإيران على ممارسة ضبط النفس والسعي نحو خفض التصعيد. وبرنامج الأغذية العالمي يعلن عن تفعيل بالتعاون مع حكومة جنوب السودان أول خطة استباقية لمواجهة الجفاف في البلاد بهدف حماية أكثر من 65 ألف شخص. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان فام. كالعاده والعويد معدكم الاسبوع يا القار، كل نهار سبت وحد برنامج هنا تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، ساعتين من زمان كالعاده باش نحاولوا فيهم نرجع معكم على ابرز الاحداث، الاخبار، الملفات الوطنيه الجهويه والاوضاع الاقليميه، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. حاولوا قدر المستطاع نقدمكم اخر الاخبار والمستجدات، وانتم متوقعين اكيد مهم جدا تعرفوا اخر تطورات الاحداث باش نحكيه. واكيد جدا الحقيقه البارحه احنا في وسط الحصه شفنا برشا تفاعلات من اهالينا في المتلول يحكيوا على الانقطاع المتكرر للمياه بالمدينه تقريبا منذ اكثر من اسبوع. شفنا تقريبا منذ ساعه هكيك واقل بيان او بلاغ من الولايه في علاقه بالموضوع هذا على ما يبدو تم حل الاشكال. احنا تنرجع بعد على التفاصيل ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عضو المجلس الجهوي بولايه قفصة وجهة العليمي تنرجع معه على الإشكال ونرجع معه هل تم تدارك الوضع في علاقة بالوضعية من الولاية. أيضا في أخبارنا لليوم باش نحكيه على قروض لدعم قطاع الطاقة في البلاد، نحكيه على الاستيج أساسا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة عصام الجابري زيدا بالتليفون. في فقرة بالأرقام شوص ونحكيه على القطاع الطاقي، وتونس تستهدف إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2050. نعرفوا تفاصيل الرقم هذا وكل ما يخصه من معطيات مع نور الفارسي. أكيد الساعة الثانية بدايتها تكون في فقرة في الجهات باش نزوكم الحقيقة لي جيبس. ونذكر مرة أخرى أنه المرة هذه في الموسم هذا حابين نركز أساسا على المشاريع العمومية المعطلة اللي تعطل إنجازها، اللي بدأت اللي ما بدأتش. طبعا تلقاو معنا التفاصيل مع ثامر مزود النائب عن الجهة. ما هي أبرز التحديات المطروحة أمام تنفيذ مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم باش يكون ضيفنا إن شاء الله بارتير من ماضي ساعة وربعة في البلاتو. وآخر الحصة فقر جيوبوليتيك، هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات يستهدف الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والأردن، شنو التفاصيل تلقاها آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش رافقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم، وإذا كان فما مواضيع مقترحات لملفات تحبوا طبعا نطرحوها في الحصة نتاعنا. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب،
1: خليني نقول لكم الخبر اللي صار الحديث عليه منذ أيام وشفنا حتى البارح الحقيقة وبرشة تفاعلات حتى من الناس ومواطنين وأهلينا في المتلوي اللي تبعوا فينا واللي طلبوا فينا نوصلهم، طلبوا منا نوصلهم صوتهم ونحكيوا على الموضوع، نحكيوا على الانقطاعات والاضطرابات في توزيع المياه في مدينة المتلوي. نحكيوا ربما من أكثر من أسبوع وممكن حتى أكثر، معناها أنا مش نفهموا أكثر تفاصيل الموضوع الوضعية بالنسبة لي المتلوي وأهلينا في المتلوي. وكيفاش تحركت ولاية قفصة خاطر هبط بلاغ اليوم الصباح وحاضر معنا احنا عبر الهاتف عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة وجهة العليمي. سي وجهة اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين لديوان افعال.
1: مرحبا بك سي وجيه، مشكور على قبولك التدخل معنا هاتفيا. بعد شويه نرجع على تفاصيل بلاغ ولايه قفصه في علاقه بالاشكال هذا نتاع الانقطاعات المتكرره للمياه بولايه قفصه. الحقيقه نحكيو على المتلوي، شفنا برشا نداءات، شفنا تدوينات على الفيسبوك، شفنا صور، شفنا تشكيات من مواطنين ومطالب بضروره ايجاد حل جذري وعاجل لمشكل المياه في الجهه وفي المنطقه. هات في البدايه نرجع معك اخر تطورات الوضع في المنطقة، شنو أسباب الانقطاعات المتكررة للمياه؟ تم حل الإشكال إلى حدود اللحظة بعد النداءات وإلا ليس وجه؟ تفضل.
3: مرحبا بكم مرة أخرى. الإشكال بتاع المياه في معتمدية المتلوي ما هوش إشكال بتاع الشهر هذا وعلى السنة هذه بتاع 26، عندنا 3 أو 4 سنين حتى في برنامج المنوال التنموي معناها طرحنا الإشكال اللي هو يلزم حل الجذري، اللي هو الحل الجذري هو نقطتين.
1: نعم.
3: هو تفعيل اقليم السونات بمدينه المتلوي، هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هو تجديد القنوات في مدينه المتلوي، لانه هو الاشكال الاكيد والمؤكد والسبب المشاكل هذه كلها هو الليبان اللي قاعده توقع والقنوات المبتدئه. نعيدها ونقولها، قنوات المتلوي الموجوده كل بارتو غير القابلة لاستيعاب معناها ضغط كبير من المياه. والدليل على حديث هذا أمس بعد ما نام ربطوا الزنبيا في بعضهم مش يقارون فرطاج معناها المدينة تتكوي حرمة معناها وقع ضخ الماء وقع طعن معناها الزنبيا فزت معناها وقع طعن في بلاد أخرى. اليوم الصباح حي الزهور حرمة ونام بدأت تدفق المياه كيف كيف وقع طعن أخر على مستوى كيف كيف الصب نتاع المياه معناها وقت اللي قلناه نحن عندنا 3 سنين التالي وعامين التالي قلنا راهو المشكله ماهيش حكايه ربك الابار وقته المشكله راهي تسمى كانيليزاسيون مفترقه. هذا الموضوع ما هموش حابين يقتنعوا به صحيح قامت معناها اولاد احتقان في ناس في المكلاوي وقامت احتقان اكبر واكبر لانه وقت اللي نشوف معناها الاهالي نشوف 10 أيام و15 يوم العباد ما عندهاش ماء وحتى العباد كانت تتزود معناها من مراكز تصفيه المياه الماء قص عليهم حتى مراكز تصفيه المياه معناها ما عندهاش الماء لا ما تشرب ولا غير الحاجات الاخرى معناها هذه مش كبيرة يا صراو تشوف كي نحكوا 2026 على الماء ماناش نحكوا على تشغيل ماناش نحكوا على بنيه تحتيه نحن نحكوا على حاجات حياتيه
1: بيه سواجي
3: هذي
1: إشكال كبير بيه نحكيه على معتمديات ولاية قفصة وجه العليم يذكر عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة حضر معنا عبر الهاتف ونحكيه على مشكل الانقطاعات المتكررة للمياه. سواجي العليم يذولي مشكل معتمديات المتلوي كما كنت تحكي اللي انت قاعدة تعيش على واقع الإشكاليات هذه ومشكل الانقطاع

0: اذا مش لبقوا ضحكوا على حلول تضحيه مش لبقوا ديني في نفس الاشكال. وحاجه اخرى علاش الاشكال في متلوي اكثر
1: اضطرب
0: بالمناطق او بالمجد الاخرى الكثافه السكانيه في متلوي عن الكثافه السكانيه كبيره ياسر. وحاجه اخرى عن الشاحنات نقل الفوسفات اللي تصب الباب بالطول والعرض كيف كيف عملت مشاكل للقنوات المياه وتجوب على الكتب كل مره في بلاصه ولا تتكسر كيف كيف راهي تسكت منها حتى على اقليم السنه ديالها الحكايه هذه. لكن شوف هو راه ثم حلول صحيح امس السيد الوالد دخل في مرتين معناها تنقل مرتين موقعنا لإصلاح العطب وما خرج بلاسك صحيح ما روح إلا ما معناه تحل الإشكال وتلاصل الماء الماء إلى حد الآن مازال ما وصلش أحياء ثم أحياء صحيح وصلتها
1: يعني التزود بالمياه استؤنف في أحياء وأحياء أخرى مازال التوا مازال ما وصلش
0: حتى الأحياء اللي استؤنف فيها الماء تدفق ضعيف ضعيف صحيح أرعوها الظروف هذه لأنه هو التوقيت تاع الماء باش توقف ترتيب شو نتاع نهارين وثلاثة لأن تقول أن معناها نسق تصاعدي متفقين. لكن وقت اللي نشوف أول ما بدأت تدفق يوقع فان في حي الزهور هنا أنا توقع علامة استفهام هل في ذروة تدفق المياه باش تتحمل القنوات الدفع هذاك ولا لا؟ هل الإشكال هذا باش ينتهي وإلا كل نهار طاق؟ ونأكد هو لك أنا إنه باش تكسر الفانات لأنه ما هو مش حابين يعترفوا ويقولها أنا إقليم سونات يفصى ما هوش حاب يعترف إنه القنوات مهترئة ونحكو معه نحن طوعنا أربع أيام معنا كنا في جلسة معه نحكو على ربط العشوائي المواطن ما يهموش في ربط العشوائي المواطن يقول نحب نحل السبالة
1: نلقى الماء
0: حكاية أخرى أمنية غير أمنية الربط العشوائي هذه هي مش مشكلتنا. وحاجة أخرى الربط العشوائي معناها الكسب فارغة من زي الربط العشوائي وحتى هون أكيد كنا مصحبها في إشكال تاع الأبار هذية وما زال عنا مشروع تاع تحلية المياه الموجود في البيت الشيخ السيدي مسؤول ممكن عامل شيء ما تحلش مشكلة ما موقعش ضخ أموال لأقليم الصنات وتفعيل أقليم الصنات مدينة المتلوي اشرب وديما كل صيف نعاون في نفس الإشكال نحن نرافي شوية لما زال قدام نقول أنا في أول الصيف يقع هكا
1: بيه ذكر
0: لكن أنا كلمة في الشتو وتعرف ويمكن لكن جيتني أنا طول أحيانا بعد يتلموا فيه طول حالي السنترال حالي السنترال جيتي تحيش الماء
1: يعني
0: حالي السباسة حي بشرة حي طبلسية أري أحياء عند تبقى بشهر ما تشوف سمارة أرو 2016 أرو عملونا معنا نفس الإشكال في بالك إنه معنا السنة الفارطة متلوي تمشي النظام الحساس وقبلنا ما يسالش قبل في الأهالي وثم شكون يحللها في 12 تعليم ثم شكون يحللها في ساعتين تعليم معناها سمع باب تبقى في الليل تستنى من السكن مش عبوا الماء
1: دونك
0: قاعده الاشكال هذا راه مش بتاعنا كيما قلت لكن اصلاح حتى نظام
1: الحصص رضينا به اسلام عاش موجود. حضر معنا ذكر وجيه الاعليمي عضو المجلس الجهوي بولايه قفص نذكر مره اخرى نحكيوا على مشكل المياه في الجهه الانقطاعات المتكرره يقول سي وجيه تقولنا بون سي وجيه انه الحلول الترقيه مش الحل المطلوب لازم حلول جذريه قلت بيه القنوات المياه اللي اصبحت مهترئه وتقول ايضا الحلول واضحه في علاقه بالاشكال هذايا اللي على امتداد سنوات كامله وفما في كل صيف تطرح التخوف هذايا على مستوى اهالينا بولايه قفص على مستوى اهالينا في معتمديه المتلوي قلت حتى رغم الحلول معناها والمعاينه اللي قام بها والي الجهه ولكن الحلول هذايا قلت حتى الاستئناف على مستوى تزود المياه جاء استئناف بكميات قليله جدا بالنسبه لاحياء واحياء اخرى مازال ما وصلهاش وتقولنا زاده انه برشا تليفونات وبرشا تساؤلات من الاهالينا في المنطقه اللي يتصلوا بك بما انك انت في الاخير عضو مجلس الجهوي بولايه قفصة والناس تسال وتستفسر شنو الحل كيفاش باش نجموا نعملوا بون انت قلت لي حتى نظام الحصص اللي رضينا به كحل الى حد ما وقت قلت حتى نظام الحصص اليوم ما عادش ماشي في الجهه خلي لي كلمه الختام سي وجيه العليمي كان

0: رسالة تحب توجه؟
1: والله والله كلمت ختام أمس شفنا في برشة صفحات على الفيسبوك تم برشة عباد تجهل المعلومة وما تتصلش بالمصدر في المعلومة وتحب تشوه مدينة المتلوي وثورة في المتلوي وفوضى في المتلوي ومش عارف شنو. نحب نقول لهم حاجة، أرأي ما تم حد شيء في المتلوي غراو يجيس عباد الطالب بالمياه الصالح للشراب، وهذا حق دستوري. ما سمع حتى حاجة بخذها بقى في المتلوي، المتلوي رايضة عبادها متفهمين وصبرين، عندهم عامين اكتلاسة على المياه، الصبر ديما عنده حدود، ودجا معناها بتفهم متاحهم وقت يجالوهم آمسة وتم معناها بشتبدأ التزود تدريجيا. حلت الاعتصامات العباد ورجعت لديها اليوم، والحركة المرور عادية والعباد تستنى تسمعنا في الماء. بربي ماذا بينا العباد وأصحاب الصفحات المشبوهة وغيره، ماذا بينا معناها يجهزوا المعلومة من المصدر بالضبط. نحن ما نجد دعاة فتن، نحن ما نجد دعاة فوضى، نحن عباد طلبنا بالماء الصالح للشراب لا غير، ما حكينا حتى على مواضيع أخرى. اللي يحب يدخل السياسة في حاجات أخرى هذيك حاجة تخصه هو. نحن دعاة كل البعد على المواضيع هذيك، نحن نتحدث على حاجات معيشية دستورية قانونية ومطالب مطالب معناها ما نزع حتى نقاش، وما نجل حتى واحد يعارض مواطن في قطرة ماء.
0: واضح، شكرا لك سي وجيه العليمي عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة. إن شاء الله صوتكم يكون وصل سي وجيه العليمي، إن شاء الله تتصل بينا ونتصل بك المرة الجاية يكون تم حل الإشكال هذا. نذكر مرة أخرى كنا نحكي على الانقطاعات المتكررة للمياه بمدينة المتلوي، وشفنا حتى البارح كما قلت لكم برشا تعليقات وتفاعلات مع المواطنين والناس اللي تابع فينا من الجهة اللي قالونا أحكيوا على الموضوع وصلنا صوتنا. إن شاء الله يكون صوتكم وصل، إن شاء الله يصير إيجاد حل جذري ونهائي لي الأزمة هذية وللمشكل هذية، ويرجع المياه والتزود بالمياه بطريقة عادية في الجهة. شكرا لك مرة أخرى سي وجيه العليمي. احنا نخرج فاصل ونرجعون كامل معكم قيد أخبارنا مواضيعنا اليوم. تفضلوا،
2: هنا تونس

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
2: نصف نهار و23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين نتابعوا فينا مازلنا موصلين معكم فقرة الجران ريكاب، ومازلنا باش نحكيو معكم على آخر الأخبار والمستجدات. نحكيو على جلسة عامة برلمانية انطلقت نهار الجمعة وستستأنف نهار الثلاثة، وتم خلالها النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين نهاية 2025 بتونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز. نحكيه على الستيج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ونجمو نعرفو على الزوز قروض هذية قديش قيمتها، إلى أين مش يتم توجيهها. وحاضر معنا احنا عبر الهاتف فالنائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام الجابري. سي عصام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين ومستمعات ديوان اف ام.
2: مرحبا بك. لو كان في البداية تحطنا في الإطار في علاقة بالزوز اتفاقيات هذية متاع الضمان سي عصام الجابري، زوز قروض هذية شنو نجمو نعرف عليها من معلومات ومعطيات في علاقة بقيمة القروض هذية، كل قرض وين بشي يصير الاتجاه متاعو، وربما شنو طبيعة النقاشات اللي صارت في البرلمان في علاقة بزوز الاتفاقيات هذية. تفضل سي عصام نسمعوك.
3: هو مشروعي قانون 38 زوج اتفاقيات ضمان لشركة التونسية للكهرباء والغاز مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة. للحقيقة هناك جدل ونقاش معناها وفي هذه القروض، لأنها ليست قروض تقليدية حقيقة معناها، وخطورة هذه القروض اللي بيرسم مستقبل الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز للمدى البعيد. خاصة أن الجدل للقروض هذه في إطار الحوكمة وفاعلية الطاقات الطاقة المتجددة. هذا هو العنوان الجميل، لكن وقت ندخل للقروض هذه اللي هي يمس بالاستقلالية والسيادة الطاقية والقرار الاستراتيجي لخيار الطاقة للدولة التونسية، لأن هذه القروض مرتبطة بشروط مجحفة، ومنها معناها ومنها أن 25% من القروض هذه تتوجه معناها للقطاع الخاص. وكان نرجع معناها شهرين تالي قامت جلسة في إبرام اللزمات لزمات عقود الطاقة للشركات الأجنبية. الحقيقة في الجلسة هاتية كان كذلك جدال اللي احنا وقتها، وهذا موثق ومضمن في تقرير لجنة الطاقة، اللي الشركة الوطنية الكهرباء والغاز لا تستطيع أن تبرم عقود ضمان للاستثمار والإنتاج في الطاقات المتجددة. لكن اليوم يأتينا إلى مجلس نواب الشعب عكس ما قيل في اجتماعات لجنة الطاقة، قروض للشركة الوطنية للكهرباء والغاز للحوكمة، وهذا متناقض بين تقريرين اللي هو لجنة المالية ولجنة الصناعة والطاقة في الاجتماعات للوزارة. وكلاش يزن هذي القروض هذي ثم أراء معناها تتسم بالخطورة جدا، خطر هذه راو باش ثم رأي اللي هي هناك اتجاه لخصصة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وهناك رأي اللي هو في إطار الحوكمة والفاعلية للطاقة. لكن احنا كعضو لجنة وما نرى،
2: تقول لي رأي شكون؟ سمحني سي سام جبري، تحكي على نقاشات صوب البرلمان، معناه هو رأي في الأخير يقعد رأي، معناه فهمت يعني أي إنسان كل واحد رأيته للموضوع ما وكل، ولكن شنو مقصود بالرأي؟ أي هوني بش نفهم من عندك
3: أكثر. لكن شنو هو احنا طبين اللي هو أكثر نقاش عميق وتوسع النقاش، رأو هذا بش يرسم يرسم المخطط والاستراتيجية الطاقية.
2: أي فهمتك، يعني أنتم وقت اللي طرحتوا زوز قروض هذية وزوز اتفاقية قروض هذية، فما صلب النقاش أرى أو رأي اتجه نقاشات نحكي صلب البرلمان أنه علاش ليه ما يصيرش الخوصة هكا، معناه باش نكون نفهمك بالقداء.
3: خلينا نفهم. شوف، فما جلسة صارت للزمات.
2: للزمات.
3: وقتها الوزارة الوزارة أكدت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تستطيع أن تبرم عقود قروض لأن هناك الدفاع على الشركة الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة تحت السيادة الطاقية. لأن الإشكال الحقيقي في الاستراتيجية الطاقية لا يوجد مخطط طاقي واضح وشفاف لرسم الخريطة الطاقية لمستقبل تونس في السنوات القادمة. اليوم معنا اليوم القروض هذه عكس ما معنا هناك هناك استماع متناقض لنفس الوزارة، اللي هناك اتفاقيات ضمان للشركة التونسية للكهرباء والغاز وقرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. لذلك احنا هالقروض هذه شنو نحبوا؟ احنا نحبوا الشفافية والمصداقية، لأن خصصة هذه
2: قروض هو قيمة الزوز قروض 400 مليون دولار. 400 مليون دولار.
3: بالضبط. المشكلة الحقيقية اللي تحميل أعباء مالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ 1000 معناها دعم الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، يجب نحملوها أعباء مالية جديدة تتحملها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الإنتاج، وهذا معناها وجه الاختلاف. احنا نحب الاستثمارات بإنتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نضمن السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي اللي تستثمر في الطاقات المتجددة. ماذا بينا كان يكون قرض 1300 مليار للشركة في الاستثمار في الانتاج وليس معناها في الريزو اللي هو اللي باش نحكوا اللي صارت سابقة في المحطة الفوتوفولتايك في تطاويل، نفس معناها وقتها الشريك الأجنبي رفض في إنشاء المحطة واضطرت تستاج لدفع 50 مليار للإصلاح والحوكمة اللي كما في القروض هذه، ولكن للأسف لما تنجز المحطة نفس الإشكاليات في القروض هذه. رأوا نحكوا 1300 مليار على 40 عام، رأوا هذا باش يرسم الاستراتيجية والخريطة الطاقية والسيادة الطاقية للدولة التونسية ومستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمشكلة هو استعجال النظر في هذا القروض، وهذا ما يطرح من أكثر من سؤال. وتأجلت الجلسة يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء لزوج قروض هذولا، لأن أنا واحد من الناس هي صحيح القروض تابعة معناها اللي هي ترجع بالنظر للجنة المالية، لكن مرتبطة راو بالقطاع القطاع الاستراتيجي للطاقة، خاصة أن شروط تمويل هذه القروض مرتبطة بإصلاحات هيكلية للشركة، معناها فرضت خطوط التمويل إصلاحات هيكلية للشركة التونسية، معناها صرف القرض مربوط بشروط إصلاح هيكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع إضافة فرض هيئة وطنية مستقلة في قلب الشركة، مع فرض 25% من آليات التمويل للقطاع الخاص. دونك نشوفوا هالشروط هذه اللي هي تمس الاستقلال والقرار الوطني. لذلك احنا نرفض القروض بالصيغه هذه، هذا راي، ثم راهو معات نجم تاخذوا الراي معات، تبقى هذه وجهه نظر. لكن احنا بمتابعه ملف الطاقه لمده 3 سنوات نرى أن هذه القروض هي معناها قروض مجحفة وتمس السياسة العامة للدولة والسيادة التقية، خاصة أن البنوك فرضت شروطا تمس الاستقلال وعلى استقلال الرأي الوطني لخارطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي حبنا قروض في استثمار الإنتاج وليس استثمار معناه الشبكات النقل اللي شنو في الأخير شنو ربح الدولة من هالقروض هذه؟ هذا سؤالي تطرح، ما هو ربح الدولة والشركة في قرض 1300 مليار لتحسين الشبكة، مع العلم أنه كله يتعارض مع القانون 12 لـ 2015 اللي بوجوبية وجود مخطط طاقي معناه لوجود مخطط طاقي والتزام الشركات هي بتحسين خطوط نقل الكهرباء ويلزم الشركة بمعناها فرض قروض من أجل تحسين وفعالية حكومة القطاع الطاقي، وإن شاء الله معناها بالحق يفتتح نقاش لرسم استراتيجية الطاقية لتونس.
2: شكرا لك سي عصام الجابري نائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة البرلمانية على التدخل معنا بهجاس العامة. ستستأنف يوم الثلاثاء النقاش باش يكون في علاقة بمشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على زوج اتفاقية ضمان تم إبرامهم نهاية عام 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين شنو لشكون؟ للشركة التونسية للكهرباء والغاز، علاش كل المساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وتفعيلية وحكومة قطاع الطاقة في تونس. أكيد باش تواصل النقاش علاقة بالموضوع هذا تحت قبة البرلمان وحتى على مستوى النقاش الإعلامي والفضاء العام. احنا نخرجوا فاصل نسمعوا كارول سماحة شكرا، وبعد نرجع نكلم معكم في قيد فقراتنا وأخبارنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس.
4: Publicité. يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. على ديوان أفام السيف أحلى.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا توا وتابعوا في اللايف على الفيسبوك وإلا على شان اليوتيوب ديوان فم لايف. كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم مرة أخرى، إذا كان فما مواضيع، ملفات، مطالب، إشكاليات تحبوا توصلون أصواتكم وإحنا بدورنا نحاولوا نوصلكم صوتكم. مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم، احنا اكيد ما زلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار، بقيه المستجدات وبقيه الفقرات المبرمجه لحصه اليوم، وباش نوصل نحكيو على القطاع الطاقي، نحكيو اساسا على تونس اللي تستهدف انتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجدده بحلول عام 2025. شنو التفاصيل نعرفوها مباشره في فقره بالارقام.
0: بالارقام
1: كالعادة الفقرة اللي قدمها زميلنا نور الفارسي، واللي في كل مرة نختار لكم رقم، ما نكتفيوش بالرقم فقط، ما نكتفيوش بالمعطيات المتعلقة به، ولكن نحاولوا في كل مرة نتصلوا بخبير أو مختص في علاقة بالرقم اللي اخترناه، باش نزيدوا نفهموا أكثر الموضوع ونبسط لكم أكثر المعلومة والفكرة. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكسام، أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. كما قلت أنت، تونس حتى هدف كبير ابتسام في مجال الانتقال الطاقي، وإحنا كنا ديجا نحكيه على الانتقال الطاقي والقرض اللي معروض توا على البرلمان، ويتمثل في أنها توصل بحلول سنة 2050 ل 80% من الكهرباء باش تنتج من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف هذا يجي ضمن استراتيجية وطنية باش تقلص البلاد من التبعية للغاز الطبيعي وتواجه التغيرات المناخية. الخطة تمر بعدة مراحل، أولها رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% في إنتاج الكهرباء إذا مع موفة سنة 2030، وبعدها عنا 50% في أفق 2035 قبل الوصول ل 80% اللي هي موضوعنا ورقمنا لليوم الرئيسي، إذا في سنة 2050. يعني الهدف أنه توصل ل 80% بحلول سنة 2050. وفي نفس الإطار تونس تستهدف التقليص من الانبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 62% بحلول سنة 2035. هذوما هما الأهداف اللي طرحتهم الدولة، والدولة تراهن زاد على تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تحسين النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات، باعتبارها من أهم الحلول للتقليص من العجز الطاقي والحد من استهلاك الغاز الطبيعي المستعمل أساسا في إنتاج الكهرباء. في هذا الإطار ابتسام اتصلنا بالخبير الطاقي عز الدين خلف الله وسألناه هل تونس فعليا قادر على إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2050 أم لا؟ نسمع التفاصيل في الإجابة متاعه شنو قال.
3: من ناحية الإمكانيات المتاحة، يعني البوتنسيال متاع الطاقات المتجددة التي تعتبر هائلة من حيث الكمية، حيث تبلغ قرابة 280 جيجاوات، يعني 280 ألف ميجاوات بالنسبة للطاقة الشمسية، و90 جيجاوات بالنسبة لطاقة الرياح في البر يعني الأونشور، و250 جيجاوات بالنسبة لطاقة الرياح في البحر أوفشور، يعني أكثر من 600 ألف ميجاوات جمليا لهذه الطاقات من حيث الإمكانيات. لذا يمكن أن نقول أن بلوغ 80% من مساهمة الطاقات المتجددة في غضون 2050 هو ممكن، لكن هناك عوامل أخرى يجب اعتبارها، وهي أولا مسألة الأراضي والتي يجب تأمينها، وثانيا مسألة الشبكة الكهربائية التي يجب تعصيرها وتطويرها لتمكينها من امتصاص واستيعاب قدرة هائلة من الطاقات المتجددة يعني في 2080.
2: آخر المعطيات ابتسام تشير إذا صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 1120 ميجاوات حتى موفى أفريل 2026، في وقت ما زالت فيه نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس في حدود 35%، وهو اللي يبرز حجم التحديات المطروحة باش تحقق الأهداف المرسومة ذي. الخبير الطاقي عزدين خلف الله قال لنا زاد أن الطاقات المتجددة غير مسترسلة ومتقطعة وعلى بعض وعطاء بعض التوصيات كيفاش باش نجموا نحافظوا على الاستمرارية متاحة، وكيفاه مساهمات الطاقة المتجددة نجم تخفلنا من العجز الطاقي اللي تعيشه البلاد والعجز التجاري الطاقي زادة. نسمعوا شنو كانت الإجابة متاحة.
3: نعرف أن الطاقات المتجددة هي غير مسترسلة ومتقطعة بحكم أن الشمس غير موجودة بالليل والرياح تعصف في أوقات معينة، لذا يجب اعتبار عنصرين اثنين لتمكين هذه الطاقات من التأكيد من استمراريتها، وهي مسألة التخزين وكذلك مسألة الربط الكهربائي بين البلدان المجاورة لا سيما مع أوروبا. هناك نقطة أخرى يعني أريد أن أبينها، هي أن مساهمة الطاقة المتجددة ب 80% في المزيج الكهربائي توافق قرابة 40% من هذه المساهمة في المزيج الطاقي، لأن الكهرباء تمثل نسبة معينة لا تتجاوز 25% من الطلب على الطاقة النهائية، ولذا 80% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي تمثل قرابة 40% في المزيج الطاقي كما بينته يعني الدراسة الاستراتيجية لإزالة الكربون. ولمزيد رفع هذه النسبة في المزيج الطاقي من الطاقات المتجددة يجب تطوير كهرباء الاستعمالات، وذلك من خلال استبدال استعمال المواد البترولية بالكهرباء. وبحكم أن الطاقات المتجددة تنتج خاصة كهرباء فإن مساهمتها تعرف ارتفاع في المزيج الطاقي، مما يعطيها أكثر مساهمة لتخفيض العجز الطاقي الذي نعيشه اليوم وكذلك التخفيض من العجز التجاري الطاقي.
1: إذن كان هذا سي عزين خلفلة وهو خبير طاقي، ونذكر نحكي وتصل به نور لفهم هل بالإمكان اليوم إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، وهذا اللي تهدف له تونس اللي تستهدف إنتاج 80% كما قلنا من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تصريح لي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. خلينا نقول مرة أخرى أنه موضوع ملف الطاقات المتجددة نور من بين أبرز الملفات اللي طرح نقاش كبير اليوم على المستوى الوطني ونقاش على مستوى الفضاء العام. خلينا نقول جزء من النقاش ربما اللي أثار أكثر على مستوى الساحة وقت صارتك الاتفاقية متاع أو اتفاقية اللزمات واللي أثارت نقاش سواء على مستوى البرلمان سواء على مستوى النقابات أيضا على مستوى النقاش العام بين مدافعين على اللزمات وبين رافضين لها. شفنا حتى بكري وقت لخذينا سي عصام الجابري احنا هو عضو لجنة الطاقة في البرلمان وحكينا على زوز اتفاقيات هذيك متاع الضمان اللي تم برمجتهم لنهاية سنة 2025، ومرة أخرى نفهمون موضوع الطاقات والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوضعية والقروض والاتفاقيات واللزمات. والموضوع هذا هو الأشكال زي ما يقولك مش على مستوى أهمية الطاقات المتجددة اليوم و الملف هذا دير العالم الكل خلينا نقول اليوم مركز على الملف هذا، ولكن يبقى بأي آليات أنت كدولة كيفاش باش تتعامل مع الملف هذا، كيفاش نجم تخرج أكثر رابح من ملف الطاقات المتجددة وتحافظ على الأسس وعلى الشركات وعلى كما قلنا هو نقاش كان في علاقة بالاستقلالية الطاقية وغيره من المسائل اللي تهم الوضع الداخلي، وكيفاش اليوم تونس نجم تكون رابحة أكثر في علاقة بهالأهداف وهالغايات وهالملف هذا ب ملف الطاقات المتجددة من خلال القروض من خلال الصياغ من خلال القوانين والاتفاقيات وغيره. موضوع الحقيقة ملف كما قلنا مرة أخرى تحت نقاش كبير في الفترة الأخيرة، ونظر مش واصل بيكون بين المواضيع اللي مطروحة على مستوى الفضاء العام. شكرا لك مرة أخرى نور الفاسي تكون حاضر معنا دائما كل نهار سبت وحد آخر الساعة الأولانية. نختار رقم من الأرقام نجم يكون رقم يهم الشأن الوطني نجم يكون يهم الشأن الدولي مهم جدا زيدا نسمع في كل مرة المختصين وال خبراء في ملفات كما هذه باش نحاولوا نفهموا اكثر ونبسطوا اكثر، لانه ملفات كما الطاقة وغيرها من الملفات مثلا الاقتصاديه الحقيقه تكون فيها برشا ارقام برشا معطيات تقنيه نحاولوا نبسطوها ونوصلكم شنو ربما الافكار الرئيسيه والمعطيات الرئيسيه. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس باش نوصل معكم بعد بقيه الاخبار والمستجدات. الساعه الثانيه باش نزوكم لولايه جيبس مره اخرى باش نحكيوا على المشاريع المعطله في الجهه، باش يكون حاضر معنا النائب تامر المزهود عبر الهاتف، بعد باش يكون حاضر معنا سي ايهاب بن سالم خبير في في التنمية المستدامة. بعض المصادقة عليها على مستوى مجلس نواب الشعب ومواصلة نقاشه على مستوى الجهات والأقاليم مشروع مخطط التنمية 2026-2030، شنو أبرز التحديات المطروحة حول قابلية التنفيذ على أرض الواقع، وآخر الحصة باش نشوفه مهم جدا آخر التطورات على مستوى المنطقة والأقليم، القطر، بحرين، الأردن والشرق الأوسط، عودة الحرب خلينا نقول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أين تتجه الأمور. تقف آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. قبل هذا نخرجوا نسمعكم توا الجاني بعد يومين سميرة سعيد، بعد تلقاو الأخبار وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية، نكمل معكم برنامج هوني تونس.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فام عسلمة. وكالة حماية وتهيئة شريط الساحلي فرع نابل تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تسرب المياه وتلوث شاطئ الأسيران بالحمامات، مؤكدة أن الفيديو المتداول يعود إلى فترة سابقة وقد تم تجاوز الإخلال في حينها. والوكالة تؤكد قيامها بتنسيق مع مصالح بلدية الحمامات ومصالح التجهيز والإسكان وفرع الحمامات برفع أنقاض البناء والشوائب الملقاة بجانب الشاطئ ومحطة الضخ مع تهيئة الموقع وغربلة الرمال وتنظيفها، داعية جميع المصطفين للعمل على المحافظة على نظافة الشاطئ وخاصة عدم إلقاء الفضلات إلا في الأماكن المخصصة لها. ولاية قفصة تعلن استئناف التزويد تدريجيا بالماء الصالح للشرب معتمدية المتلوي إثر استكمال فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال إصلاح عطب طارئ وربط أبار جديدة بالشبكة طيلة الليلة الماضية. والولاية توضح في بلاغ أن التدخلات الفنية مكنت من إعادة ضخ المياه نحو مختلف الأحياء وفق النسق الذي تفرضه طبيعة الشبكة، مؤكدة أن جميع المصالح المعنية تواصل عملها على مدار الساعة إلى حين استقرار منظومة التزويد واستعادة النسق الطبيعي بصفة نهائية. افتتاح مقر جديد لوكالة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز من ولاية قبلي بعد أشغال دامت أكثر من 4 سنوات ونصف وباعتمادات فقط 1,481,000 دينار وفق رئيس إقليم الشركة بقبلي سفيان الطيف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الشركة على تطوير خدماتها وتقريبها أكثر من المواطن بالتوازي مع الارتقاء بجودة الأداء. باعثة المشاريع التونسية أصيلة ولاية سيدي بوزيد سناء عماري تفوز بجائزة ريادة الأعمال الجماعية خلال الدورة 7 للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، متفوقة على مشاركين من 21 دولة بفضل مشروع شركة تعاونية فلاحية. والعماري تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن هذا التتويج يمثل ثمرة عمل جماعي صلب شركة متخصصة في تثمين المنتجات الفلاحية والتراث المحلي، مشددة على قدرة المرأة التونسية وخاصة الريفية على تحقيق النجاح متى توفرت لها آليات الدعم وفرص العمل. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يقول اليوم أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن قواته دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية. وكاتس يوضح أن عمليات الهدم شملت ما بين 15,000 و20,000 منزل، لافتا إلى أن نحو 90% من الأبنية في القرى المستهدفة دمرت وأن المنطقة الواقعة بمحاذاة الحدود أصبحت خالية من السكان المدنيين حسب وصفه. وسائل أعلام إيرانية تؤكد مقتل جندي من القوات البحرية الإيرانية خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على بناء جاسك الواقع في جنوب إيران والمطل على الخليج. ومن جهتها الهند تعلن اليوم أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان وسط تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، موضحة أنه تم إنقاذ 10 حتى الآن بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف ماضي ساعة واربع دقائق نصف النهار تضحك علي ناجي. ماضي ساعة واربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا مواصلين معكم بقيت الفقرات بقيت المواضيع والأخبار. كما قلت لكم بعد شوية تنمشيو ونحكيو على مخطط التنمية 2026-2030 بين الأولويات بين القواعد بين التحديات وغيره. تنرجع لهذا التفاصيل مع ضيفنا الخبير في التنمية المستدامة دائما إيهاب بن سالم، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في البلاتو. لكن قبل هذا مازال مواصلين معكم قيت الفقرات. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا كالعادة، مرحبا بجميع التفاعلات والتعليقات. ومباشرة باش نمشيو لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات
1: مرة أخرى نذكركم في الموسم هذا مش ركزوا الحقيقة أكثر على المشاريع المعطلة والمشاريع اللي انطلقت وما توصلتش، ولا المشاريع اللي ربما صارت فيها عدد من الإشكاليات فور انطلاقها، ولا اللي كل شيء متوفر لكن ما انطلقتش وغيره، ولا المشاريع اللي يتمنى الناس في المختلف الولايات والجمهورية أنه تكون موجودة على أرض الواقع بعد إعلانها في إطار الوعود. احنا اليوم مش تحكيوا على ولاية جيبس، وحاضر معنا عبر الهاتف النائب ثامر مزهود. سي ثامر اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا اختي ابتسام، تحيه ليك لكافه الساده والسيدات المستمعين.
1: مرحبا بك سي ثامر، ومرحبا بجميع المستمعين وباهالينا في جيبس، مرحبا بكم الناس الكل. سي ثامر، باش نركزوا الحقيقه على المشاريع المعطله في الجهات وفي الولايات. يظل خليني نقول انه مساله المشاريع اليوم بين ابرز الاشكاليات اللي مطروحه على مستوى وطني وايضا على المستوى الجهوي. نحاول في كل مره ناخذ ولايه وجهه من الجهات وركزوا عليها. اليوم باش تحكيوا على ولايه جابس، وانت حاضر معنا باش تقدم لنا ربما شنو ابرز المشاريع اليوم المعطله في الجهه، وشنو هي الاشكاليات المتعلقه بتعطلها. سي ثامر تفضل نسمعوك.
2: شكرا اختي ابتسام. اولا خنوضحوا حاجه، خنحطوا المشاريع هذه خنصنفها، نحكوا على مشاريع استراتيجيه ذات قيمه معناها هامه بالنسبه لحياه الناس وبالنسبه لمستقبل العباد وبالنسبه ل أهم إشكاليات تعيشها على امتداد عشرات السنين. ونحكو على مشاريع أخرى بسيطة تتمثل في معناها إنجاز بعض البناءات الإدارية أو استكمال بعض المصالح الإدارية أو بعض الحاجات البسيطة. هذيك موضوع آخر. أهم استحقاقات جهة جابس واللي تستنى فيها الناس واللي تغير جهة جابس بالعكس واللي ما وقعش فيها إلى الأسف تقدم إلى حد الآن رغم عديد القرارات الوزارية اللي اتخذت في هذا المجال سواء 2015-2019-2020 وغيرها. كيف تتمثل أختي ابتسام؟
1: تفضل.
2: تتمثل في المشكلة الرئيسية المعروف واللي معترف به الناس كل وعلى رأسها الدولة وأعلى هرم في الدولة، وهو مشكلة التلوث. إلى حد الآن المشاريع المهمة اللي فعلا تغير وجه جابس في المسألة هذه ما وقعش فيها حتى تقدم. المشكلة الثانية هو مشكلة الصحة، المرفق الصحي وأهميته بالنسبة للناس. في قرارات منذ 2013 و2015 على ان جابس ضروره احداث مستشفى جامعي جديد في جابس. وتعرف ان اكبر زوج مسيرات شعبيه سلميه انا كان لي شرف المشاركه فيهم، مسيره في نوفمبر 2013 خرجت فيها تقريبا 80,000 مواطن الطالب باحداث مستشفى جامعي جديد وكليه الطب في جابس. ومسيره اخرى في اكتوبر الفارط تذكرها الناس كل فيها تقريبا 130,000 مواطن خرجت الطالب بحق الجهه في حياه سليمه وفي بيئه سليمه. هذا اهم اشكاليات رئيسيه تعيشهم جهه جابس وتستنى في ان يقع تفعيل القرارات الخاصه بالزوز، معناها اشكاليات كبيره هذا واللي نعيشه لعائله الناس. المشكله الثالث واللي نعيشوه كل عام وخاصه في الصيف واللي تو تعيشه تونس كامله وهو مشكله الانقطاعات المتكرره في مياه الشرب او الشح المائي او الازمه اللي متكرره وبصفه معناها اصبحت معناها تشكل يعنيها معضله كبيره وكبيره جدا للناس كل، ولكن في جابس عندها سبب خاص ما وقعش اتخاذ القرارات اللازمه فيه او وقع اتخاذ القرارات وما وقعش تنفيذها. وقع اتخاذ قرار في 2017 ان المجمع الكيميائي التونسي، المصانع التابعه للمجمع الكيميائي التونسي باعتبارها تستهلك كميات كبيره من الماء من المائدة المائية وتستنزف المائدة المائية بشكل كبير أن تلتزم بإحداث محطة لتحلية المياه لاستعمالها هي الخاص في المجال الصناعي. كذلك عدة مشاريع فلاحية معناها للتصدير للخارج تستنزف في كميات كبيرة ياسر البكورات من مياه الجوفية كيف كيف تم قرارات لإحداث محطات متاع تحلية لحد الآن مازالت ما تلقتش في العمل. وكذلك كان من المفروض أن يقع التوجه آخر نحو استعمال مثلا المياه المستعملة. كذلك ثم مصانع أخرى كما نعمل إسمنت كما برشة منشآت صناعية كبرى تستهلك وتستنزف المياه المائية بشكل كبير، وهذا يكون سواء على على حساب المخزون المائي الصالح للشرب أو المخزون المائي الصالح للسلاحة. فضم مشاريع كبيرة مقاعش التقدم فيهم ولو خطوة. وكذلك فيه مشاريع أخرى معطلة، هي عديدة المشاريع معطلة بتعرف الإسلام، ولكن كيف نتحدث على مشاريع، أنا نتحدث على مشاريع كبيرة تغير وجه جابس، تعطي منوال آخر جابس. وباعتراف حتى التقرير اللي جي في مخطط التنمية 2026-2030 يحكي على أن جابس النشيط الصناعي فيها ضعيف وغير متنوع باعتباره متركز أساسا في الصناعات الكيميائية الملوثة. لابد من أن يقع تركيز معناها مصالح الدولة المركزية العليا في جذب استثمارات ذات صناعات أخرى نظيفة باش نستغلوا بها المطار اللي هو يعتبر مشروع معطل، باش نستغلوا بها الميناء اللي يعتبر ميناء من في أكبر غاطس مائي في 9 موالي التونسية اللي يعتبر النشاط متاعه مقتصر على بعض الصناعات الكيميائية فقط. وهذا في تقرير المخطط التنمية 2026-2030 كي نحكي على السياحة اللي تنجم تعطي وجه آخر الجالس. أي عندنا تلوث، ولكن عندنا منتوج آخر سياحي نجم نثمنوه وبعيد عن مناطق التلوث. كي نحكي على منطقة شط الحمروني اللي هي من 2006 منطقة تدخل عقاري سياحي عندها أكثر من 20 عام، نلقى على السنين في برنامج في المخطط التنمية 2026-2030 نحكي على برمجة تهيئة المنطقة السياحية شط الحمروني رغم أن نفس القرار هذا منطقة 5-2019 كيف نلقى المنطقة السياحية مخبيات اللي هي في الحامة واللي هي معنا مبنية على المياه الحارة وهي إحدى المميزات الهامة في جابس وبعيدة على التلوث 35 كيلومتر ما فيها حتى قرار واللي هي فيها قرار من 2019 يعني منطقة سياحية. ما لم نتحرك في المشاريع الكبرى اللي تنجم تغير وجه جابس، راهو المشاريع الصغرى كما قلت متاع استكمال بعض الإدارات الجهوية أو بعض معناها الإقبالات أو بعض الحاجات البسيطة ما هذه لا تخ

الخصوصيات نتاعها. مثلا فما جهه تلقى عندها الفلاحه اكثر، جهه تلقاها ربما البنيه تحتيه صناعيه اكثر، كل جهه وعندها الخصوصيات نتاعها، وكل جهه عندها المشاريع او طبيعه المشاريع اللي تتلائم وتكون عندها قابليه للتنفيذ على ارض الواقع. هذول موضوع المشاريع زاد باش نطرحوا بعد شويه، ولكن من سياق وفي اطار مشروع مخطط التنميه 2026-2030 نحكيوا على عدد كبير وكبير برشا من المشاريع المضمنه في المخطط هذا. كيفاش باش يكون ترتيب الاولويات؟ كيفاش باش يكون قواعد التحكيم؟ ما مدى المقبوليه المجتمعيه اللي مالي المشاريع هذه؟ الامكانيات الماديه اللي تم الحديث عليها كيفاش باش يتم رصدها في علاقه بكل هذه المشاريع؟ هذا باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل ومعطيات بعد شويه في فقره في صلب الموضوع. ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو إيهاب بن سالم الخبير في التنميه المستدامه. ولكن قبل هذايا تسمعوا معنا يوم ليك ويوم عليك الذكرى، ومن بعد نرجع نكملوا معكم قيد اخبارنا مواضيعنا اليوم. تفضلوا.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والأخبار باش نكملوا نحكيو معكم في آخر التطورات الوطنية، الملفات الوطنية، وبعد أكيد آخر الحصة مع نور تنمشيو لآخر التطورات الإقليمية. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مباشرة نمشيو لفقرتنا في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: مخطط التنمية 2026-2030، نعرف أنه تم المصادقة عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، تبقى مازالت النقاشات متواصلة على مستوى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يظهر لي ربما في إطار حتى النقاشات اللي صارت على مستوى الفضاء العام طلعتوا بالقدر الكافي على العناوين الكبرى المضمنة وأهم التفاصيل في مشروع مخطط التنمية هذية. للحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع حاضر معنا الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سلمسي. إيهاب أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك. كنت حاضر معنا في حصة سابقة وقتي نحكي وحكينا أساسا خلينا نقوله على الآليات، على خلينا نقوله الشروط اللي لازمها تتوفر باش نحكيه على مخطط التنمية تنجم تكون عنده قابلية تنفيذ، ينجم يكون ناجح، يكون واقعي إلى حد كبير. حكينا حتى على المسار متاع الأعداد متاعه سواء على مستوى زوز غرف تشريعية ولكن بالأساس على الغرفة التشريعية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقتها كنت حاضرة معانا وقت تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الوزير اللي أشرفت عليه وقتها رئيس الحكومة، ولكن صارت تطورات في الأثناء وأنه عملنا خطوة كبيرة على مستوى مخطط تنمية على المستوى الوطني، صارت المصادقة عليها على مستوى مجلس نواب الشعب والنقاشات متواصلة في الغرفة التشريعية الثانية. في البداية بعد ما طلعت عليه خلينا نقوله بين الأولويات المطروحة، الرهانات المطروحة، الأهداف اللي صار الإعلان عليها في مخطط التنمية، بين الاعتمادات المالية اللي صار الحديث عليها، بين المشاريع اللي تم أيضا التلميح لها والإشارة لها في مشروع مخطط التنمية، سيهب بن سالم في البداية قراءتك لفحوى ومضمون مخطط التنمية وبعد تنمشي معاك لمرحلة التخوفات التحديات وغيره، تفضل.
2: هو كقراءة أولية المخطط كلاسيكي في تقديمه، على الأقل ما ندخلوش نستبقوش مستوى التصورات، لكن في تقديمه قعد كلاسيكي، معنا جزء قطاعي اللي هي مخططات الوزارية واللي هي مستنسين بها معنا وتضاف له الجزء المجالي، لكن بتقسيم معنا بتقديم ترابي بالأساس، معنا ماهوش مصور، ما تمش تقديمه على أساس مشاريع مهيكلة أو أفكار عامة لتطوير المجالات هذه، لكن على أساس تقسيم محلي جهوي إقليمي ووطني، وكذلك على أساس تقسيم حسب خلينا نقول حسب المجال القطاعات، يعني بنى تحتية، تجهيزات عامة، نشاطات اقتصادية وجزء اجتماعي. إجمالا المشاريع التي تم اقتراحها من الأول تجاوزت 45,000 مشروع، منها حوالي 9,000 مشروع قطاعي جاي من الوزارات والبقية جاية من المجالس، ما وقع تأليفه من وزارة الاقتصاد 21,100 مشروع، لكن مش كلها مشاريع جديدة لأنه فما جزء منها اللي هو حوالي 6,400 أكثر من 6,400 مشروع هي مشاريع قديمة متواصلة، معنا جزء منها مشاريع معطلة وجزء منها مشاريع مبرمجة وقاعدة طور الإنجاز أو فيها تأخر في الإنجاز، لكن هي أيضا أدمجت في مخطط التنمية. الكلفة الجملية لما تم اقتراحه 207 مليار دينار، 207,000 مليار، والكلفة الجملية لما تم إقراره أو تأليفه 102 مليار دينار. كي نشوفوا بعد ما تم تخصيصه من اعتمادات للمشاريع الجديدة أكثر شوية من 62 مليار دينار، ما يعني تقريبا احنا ما زالونا 4 سنين في مخطط التنمية هذا، 27-28-29-30، إذا نضيفوا لها ما تم اعتماده في قانون مالية 26، يعني تقريبا مش القارو احنا في معدل متاع 12 أو 13 مليار دينار استثمارات عمومية سنوية، وهذا مبلغ كبير ياسر مقارنة بما اعتدنا به في قوانين المالية العمومية في السنوات الأخيرة، اللي هي مبلغ الاستثمار العمومي يتراوح بين 5 و 7 و 8 مليار دينار، وبالتالي هوني بشيكون فما مجهود مضاعف من الحكومة لتوفير الاعتمادات الإضافية هذه. إلى أي مدى باش نجم توفرها؟ السؤال يبقى مطروح، والجهاز التنفيذي هو الوحيد القادر أنه يجاوب عليه. النقطة الثانية اللي بالنسبة لي أنا خلتنا كلاسيكيين شوية في المشروع هو توزيع الاعتمادات.
1: كيفش؟
2: على المستوى المجالي. لأنه الاعتمادات على المستوى المجالي تم توزيعها تقريبا بمراعاة الوزن الديموغرافي أو التوزع الجغرافي للسكان، يعني تقريبا حاولنا نمشي في اعتمادات مجالية تعطينا معدل استثمار عمومي لكل ساكن متوازن بين الأقاليم. يعني كي تاخذ مثال، يعني الإقليم الأول بنزرت باجة جندوب الكاف وزنه الديموغرافي 13%، 13% من سكان تونس، نصيبه في الاعتمادات التي رصدت مخطط التنمية 16%. كي تاخذ مثلا الإقليم الخامس قبل اللي جاب استطاوين مدنين، نصيبه في الاعتمادات 12% ووزنه الديموغرافي 11%. يعني مشينا في نوع من ما نحبش نسميها محاصصة ديموغرافية، لكن اعتمدنا أساسا الوزن الديموغرافي لتوزيع الاعتمادات.
1: يعني الاعتمادات وزعت على أساس
2: تقريبا بناء على الوزن الديموغرافي
1: يعني للأقاليم.
2: النقطة الأساسية هوني اللي باش تتطرح من بعد هي في اختيار المشاريع التي سيتم إنجازها على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي بحسب ما سيرصد من اعتمادات. بالتالي معناها أيا كان من سيختار، هو أغلب الظن أنه سيقع إدماج المجالس في تحديد الأولويات. صحيح أنه المخطط حط عناوين كبرى لفلسفة اختيار الأولويات، لكن ما حطش قواعد تحكيم. وهذا ينجم يطرح من بعد مشكل متاع فكر محاصصة ينجم يتوجد في وسط المجالس هذه. ناخذ معتمديتي ولا ناخذ عمادتي وتاخذ عمادتك ويجي نقسمه، وبالتالي ينجم نلقاو روحنا في وضع أنا ننجز في مشاريع بدون ما يكون عندنا خيط ناظم، فكرة واضحة لتطوير المجال ككل. النقطة الأساسية هوني هو أنه إذا كان ما عندكش يعني إن فيلوزوفي كلير، معنى فكرة أو مشروع واضح لتطوير المجال هذاك اعتمادا على واقعه وعلى ميزاته التفاضلية، في الأخير نجم تلقى روحك أنجزت مشاريع طورت شوية في البنى التحتية وفي الخدمة العامة، لكن لم تخلق تنمية. لأنه إذا كان ما تاخذش بعين الاعتبار أنه راه الهدف الأساسي بتاع التنمية هو تطوير مستوى عيش المواطن، سواء على مستوى المحيط العام والخدمات العامة أو على مستوى مقدرته الشرائية بالأساس، فراو مانيش نحكيه على تنمية، هوني نحكيه فقط على تحسين البنى التحتية والخدمات العامة. وهذا التخوف الأساسي على مستوى اختيار المشاريع، معنا على مستوى الإنجاز. النقطة الثانية هو احنا كيما حكينا على آليات التحكيم وآليات المراقبة والمتابعة اللي هي موجودة في بنك المشاريع اللي تحدث عليه المخطط، مدى قدرة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية تقنيا نحكيها على متابعة إنجاز المشاريع ذي. النقطة الثالثة هو قدرتنا نحن كدولة على الإنجاز. لأنه اللي نعرفوه احنا من التجارب السابقة أنه عنا برشة مشاريع معطلة، وسبب من أسباب المشاريع تعطيل المشاريع هذه هو صعوبات في الإنجاز، سواء منها العقاري أو الإداري الترتيبي أو المالي أو حتى المقبولية المجتمعية. هل غيرنا في منهجية الإنجاز؟ لأنه في مخطط التنمية الحالي شفنا إشارات لإجراءات ستتخذ لتطوير القدرة على الإنجاز، لكن الإجراءات هذه يجب أن تتخذ قبل أن يبدأ إنجاز المشاريع، وإلا باش نلقى روحنا في نفس الحلقة المفرغة متاع مشاريع بصعوبات إنجاز.
1: هذه يعني خلينا نقول سي هاب بن سالم ذكر خبير في التنمية المستدامة، وذكر نحكي على مخطط التنمية 2026-2030، يعني فما شروط أساسية وأربع نقاط أساسية باش تخلي معادلة أنه المخطط هذا يكون ناجح، وأنه المشاريع المضمنة فيه بالفعل يصير إنجازها على أرض الواقع باش ما نقعدوش في نفس الدائرة المغلقة. تقول أنه لازم تكون أنه المشاريع هذه عندها المقبولية الاجتماعية، الاعتمادات المالية اللي صار الحديث عليها لازم تكون موجودة والدولة تتمكن انها توفرها. المسألة الإدارية والوثائق وهك المسار البيروقراطي اللي عطل برشا مشاريع في عدد من الجهات. رانا سيهاب فقرت في الجهات هذه عندي في الليميسيون كل مرة ناخذ جهة من الجهات ونحكي على المشاريع المعطلة. خليني نقول لك انه ما بين اكثر الاسباب اللي تم تقريبا ذكرها على لسان اي طرف يكون حاضر معايا في علاقه بالمشاريع المعطله ويقول لك المسار البيروقراطي والاداري اللي برشا مشاريع يخليها انه يصير تعطيلها على ارض الواقع واللي ياخذ برشا وقت واللي خلينا نقول وثائق او مسائل اداريه تتوزع على اكثر من اداره وتتفرع وتلقى تفاصيل اللي يخلي مشاريع. ونعرف انه مشاريع قد ما تتعطل كلفتها اليوم حاجه العام الجاي باش تولي كلفه حاجه اخرى وباش تزيد اكثر. وكما قلنا الفلوس اللي انت حطيتها باش تنجز المشاريع هذيا ومدى قدرتك على الانجاز نتاعها. وحكيت انت حتى في صياغه البناء نتاع المخطط التنمية هذيا انه مدى قدره المجالس المحليه والجهويه اليوم تقنيا كما قلت انت على متابعه مدى تنفيذ الانجاز نتاع المشاريع هذيا على ارض الواقع. هذه قلت لي قراءتك العامه في علاقه بالموضوع هذا واللي انت في اطار قراءتك العامه زادت طرحت التخوفات. معناها تنجم تكون جزء من التخوفات. هيت نحكيوا على التخوفات. انت حكيت على جزء نحكيوا عليها عموما نحكيوا بطريقة ملموسة بأرض الواقع. شنو التخوفات اليوم سيهاب بن سالم اللي مطروحة واللي نجم نقول أنا زعمها 21,000 مشروع هذي بين اللي بدأوا فيه بين الجديد خاطر كما قلت أنت مش كلها مشاريع جديدة تتنفذ زعم على أرض الواقع من 2026 إلى 2030. هل الفلوس هذي تنجم تكون موجودة الاعتمادات وغيره هل تنجم تكون فما مقبولية المجتمعية؟ تفضل سيهاب.
2: هو التخوف الأساسي كما قلت لك من وجود اختلافات أو تصدعات أو تشققات في على مستوى المجالس إذا تم معناها اللجوء إليها لتحديد الأولويات والاختيارات لأنه كما قلت لك ما فماش ميكانيك دربيتراج واضح. معنا مثلا نجم نعمل ميكانيك مبني على انسكورينج معناها كل مشروع عنده فما آلية متاع سكورينج تحدد هل أنه هو أولوية أو لا. النقطة الثانية كما قلت لك أنه ينجم نلقاو روحنا في وضعية اختيار تاع مشاريع ما بينتهاش أن فيل كوندكتور يوصل من نقطة إلى نقطة. معنى تقول أنت اليوم أنا نحب ننمي المنطقة هذية على شنو باش نرتكز وين نحب نوصلها في الخمس سنين هذوما وين نحب نوصلها في الخمس سنين اللي بعدهم وبالتالي نختار المشاريع متاعي هذيك على حسب الخيط الناظم هذاك في الكوندكتور هذاك. التخوف الثالث هو انه لا كونجونكتور انترناسيونال معناها الوضع الدولي والاقليمي يصعب علينا بعض الامور. يعني انت تعرف انه توازناتنا الماليه هشه نوعا ما وبالتالي أي تغييرات كبرى في بعض الأسواق العالمية خصوصا في أسواق الطاقة باش تطرح لنا تحدي كبير جدا على مستوى الميزان الطاقي على مستوى ميزان الدفعات على مستوى ميزانية الدعم وهذا ينجم يقلص من قدرتنا على توفير اعتمادات الاستثمار. التخوف الرابع هو أنه هو أنه فما بعض الإدارات وبعض المؤسسات العمومية اللي عندها ضعف هيكلي في الموارد البشرية واللوجستية والتقنية يخليها غير قادرة على استهلاك الاعتمادات التي ترصد لها في وقتها. انت قلت قبيلة انه المشروع وقت اللي يتعطل كلفته تزيد. هو المشكل مش فقط في انه كلفته تزيد احيانا الجدوى متاعه تنعدم تنتفي معناه. احيانا تنجد تلقى روحك في وضعية مشروع اذا كان طويلة المدة ما عاش عنده حتى جدوى معناه وبالتالي انجازه يولي ما يقدم حتى اضافة. التخوف الرابع هو أنه حتى على مستوى المجالس الوطنية ندخل في فكر متاع محاصصة. خطر ليش؟ خطر شو اللي بش يصير؟ احنا اليوم مجلس النواب صادق على مخطط التنمية لكن رأوا مخطط التنمية هذايا على مستوى الإنجاز الاستثمار العمومي متاعه يدرج في ميزانية الدولة. هل أنه مجلس النواب سيلتزم في نقاشات الميزانية القادمة واللي بعدها بما التزم به اليوم في مخطط التنمية نعم أم لا؟ هذه من النقاط اللي تبقى مطروحة خصوصا أن نجم القرار وإحنا في ميزانيات أخرى مع نواب أخرين ما كانوا جزء من النقاش العام ولا من المصادقة على مخطط التنمية لأنه عندنا انتخابات جاية قريب. هذا زاد تخوف آخر ينجم تطرح وينجم يكون عنصر معطل نوعا ما للإنجاز. النقطة الرابعة هي على مستوى المفاضلة هل أنه باش نعمل مفاضلة للمشاريع القديمة المستمرة اللي يلزمها تكمل
1: أو المشاريع الجديدة. الجديدة
2: لأنه زاد هذا بشطرح تحدي آخر. النقطة الأخيرة هي المقبولية المجتمعية، لأنه ربما على مستوى الاختيارات، بعد الاختيارات على المستوى المحلي أو الجهوي، لأنه بيش يعملوها النواب الموجودين في المجالس، ربما لا ترضي فئات من المجتمع على المستوى المحلي أو الجهوي أو حتى الإقليمي، خصوصا المشكلة هذه بيش تطرح بحدة في الإقليم الثالث، لأنه الإقليم الثالث هو إقليم التباينات الكبرى. الإقليم الثالث فيه زوز ولايات في أعلى الترتيب على مستوى مؤشر التنمية، المنستير ترتيبها الثالث سنة 2024 وسوسة ترتيبها الخامس، وفيه زوز ولايات الأخيرة على مستوى مؤشر التنمية، قيروان والقصري. بعد المفاضلة على مستوى التوزيع الجهوي أو على مستوى الأولويات خصوصا في المشاريع الإقليمية باش يطرح تحدي كبير حتى هو. وهنا باش نرجع مرة أخرى أنه راه بدون آلية تحكيم واضحة، وخلينا نقول أوبجكتيف معناها، اللي ما تخليش مجال لأي معناها فكر متاع نيغوسياسيون أو محاصصة أو غيره، راه النجم نطيحه في الإشكال هذايا في أي لحظة.
1: يقول لكوني بون سي هيب بن سالم ذاك ضيفنا الخبير في التنميه المستدامه، سي هيب ما يقول لك هو في الاخير معناه بعد المخطط التنميه هذايا واللي جاي خلينا نقولوا على السياسات الكبرى، اكيد من بعد اللي كل مشروع باش تكون خلينا نقولوا الوثائق التفصيليه نتاعو واللي باش يكون مفصل اكثر. معناه كي تقول لي انت باغ اكزومبل كان ناخذوا احنا اقليم بين الخمسه اقاليم الخمسه حتى لو كانت فيه تباينات وغيره، هو ديجا توزيع او تقسيم الاقاليم كان وفق منهجيه معينه، رؤيه معينة، تصور معين ومنطق معين باش هالأقاليم تهز بعضها، خلينا نقول من ناحية التنمية من ناحية الاقتصادية. تبقى هون يقول لك أي في الأخير إذا كان مشروع جديد باش يكون إنجازه بطريقة أسرع، الفلوس متوفرة وإنجازه ما هوش باش يكون باش ياخذ وقت طويل وباش يحل مشكل قبل مشروع قديم موجود أما معطل وإنجازه مازال باش ياخذ برشا وقت، دونك نعطي الأولوية للمشروع الجديد اللي فيه صعب باش يصير إنجازه وغيره. دونك كوني نصور كل مشروع وكل إقليم باش يكون فما منطق معين يقول لك مثلا في علاقة بتنفيذ المشاريع والتفاضلية هذه، يعني في كل لكل حالة أو في كل وضعية باش يكون فما خصوصيات معينة، فما في حالات باش تكون إنجاز مشاريع أو استكمال مشاريع معطلة انطلق فيها الأشغال أسرع وأسهل وكل شيء تنظم والأوراق كملت كما نقول والمسائل الإدارية، في حين في وضعية أخرى تنجم تكون فما مشاريع جديدة الانطلاق فيها والعمل عليها وإنجازها باش يكون أكثر أسرع وخير من أنك ترجع المشروع قديم. في الأخير كل وضعية فيش باش تكون معنى خصوصيتها.
2: هو هذا صحيح، لكن اللي هذا يرجعني للي قلته أنا من الأول، الخيط النظم. لأنه الفكرة شنية مثلا كي نحكيه على الأقاليم، الفكرة هي الإدماج الإقليمي أو الاندماج الإقليمي. باش تخلق الاندماج الإقليمي هذا يجب يكون عندك تصور واضح للإقليم، خيط نظم واضح على أساسه تختار المشاريع الإقليمية، ومش فقط الإقليمية، يجب تختار المشاريع الجهوية اللي تساهم في الاندماج الإقليمي. وباش تختار المشاريع الجهوية هذه يزمك تختار المشاريع المحلية اللي تخلي الجهة تنجم تنجز مشاريعها اللي تساهم في الاندماج الإقليمي. هذا هو الخيط الناظم اللي نحكي عليه، معناها لابريوريزاسيون يزمش تكون مجالية معزولة. معناها فكر الأولويات أو فقر الأولويات يزم يكون يتبنى على فلسفة الاندماج الإقليمي باش نستفادوا، لأنه رأى مخطط التنمية هذايا عنده زوز تحديات كبرى أو أهداف ce qu'on appelle des objectifs implicites اللي هما اولا انه يغير المنحة التنازلي متاع المؤشر العام للتنمية او معدل مؤشر التنمية في البلاد، تعرف اللي هو من 2012 ل 2024 في تراجع مستمر حتى لو كان تراجع طفيف. والثاني انه ما يخليش الفجوة بين المناطق تكبر، انه في أسوأ الحالات تقعد الفجوة هي بيدها ما تكبرش، يعني اذا كان المعدل العام يطلع والفجوة ما كبرتش فمعنى هذا أنه حتى المناطق الأقل تنمية تحسنت، أو أنه في أحسن الحالات يقلص الفجوة هذه. هذوما زوز تحديات الكبرى للمخطط هذه. إذن فكر الاختيار يجب يكون مبني على فلسفة عامة خاصة بكل إقليم، والفلسفة هذه تكون شاملة مدمجة للجهات وللمحليات الكل باش الاختيار يكون عقلاني ومنهجي ويحدث أثر، لأنه الفائدة في اختيار المشاريع مش أنه هذا أسهل أو هذا أسرع، لا، الفائدة في ما هو الأثر المحدث، شنو الامباكت اللي أنا نحب نخلط له. الامباكت هو اللي حدد لي منهجية الاختيار. لراجل دربيتراج من بعد هما اللي راجل اللي وصلونا للامباكت هذا. معناها قواعد التحكيم زي ما توصلنا لتحقيق الاثر. الفكره ديما في في اي مخطط تنميه مش انه ننجز كل شيء، لكن انه ما ننجزه يحدث اثرا، يخلي ان امباكت عند الناس، لانه يعطي ان سينيال بوزيتيف يخلي الناس تمن انه غدوه الوضع باش يكون افضل من اليوم.
1: هو في الاخير خلينا نقولوا سيهب بن سالم كما قلت انت، قلت انه خلينا نقولوا التحدي الكبير على مستوى اي مخطط تنميه اليوم كما قلت انت، اي اثر سيحدثه. يعني انت وقت اللي تنجز خلينا نقولوا 50% أو 40% من المشاريع أو من الأهداف، وال50% اللي أنجزتهم أنت كان لهم أثر كبير، هذا يغير بدور طبعاً. نجم يعمل خطوة كبيرة، ولكن فيما بعد شنو يقولك؟ يقولك لازم يصير زاد التقييم. علاش ال50% ذي نجحنا في إنجازها مثلا، نعطيو اكزامبل احنا باش نحاولوا نبسطوا أكثر الناس اللي تسمع فينا، وعلاش ال50% من المشاريع الأخرى مثلا ما نجحناش في إنجازها أو صارت عليها إشكاليات، وين صارت مقاومات النجاح باش تواصل العمل بها في مخططات جاية، وين خلينا نقولوا نقاط الفشل ونقاط الضعف اللي ما لازمش نسقطوا فيها مرة أخرى باش ما تتعطلش مشاريع أخرى وما نخسروش وقت وما نخسروش فلوس أخرى.
2: هو هذا هو دور التقييم، أو التقييم البعدي للمشاريع يقيس أمرين، يقيس الإفيكاسيتي والإفيسيونس. الإفيكاسيتي هي الأثر الذي سيحدثه، معنى الامباكت، ماذا أحدثنا من أثر. والإفيسيونس هي قدرتنا على الإنجاز، قدرتنا على استغلال مواردنا الموجودة لإنجاز. يعني إذا كان مثلا كما قلت أنت ننجزوا 50% وما ننجزوش في 50%، نشوفوا علاش ما أنجزناش 50%. هل أنه عنا ضعف في القدرة على الإنجاز؟ هل أنه جات صعوبات هيكلية خارجة على نطاقنا ما نجموش نسيطروا عليها، أو صعوبات ظرفية، ولا هل أنه اختيارنا بيدو للمشاريع ما كانش موفق؟ معنى المشاريع اللي اخترناها أن با لا ماتوريتي نيسيسير بور اتر رياليزي. فهمتني؟ حسب ما سنستنتجه من التقييم، اللي باش نستنتجوه من التقييم سواء اللي فاكتور كليد سكسي أو للصعوبات اللي تعرضنا لها، هو باش يكون حجر الأساس لبناء المخطط الموالي اللي يلزمه يكون أنجع من الذي سبقه.
1: احنا نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 سيهاب بن سالم، ذا كان الخبير في التنمية المصدمة. نرجع معك النقطة أساسية ومفصلية في شروط وآليات اليوم الإنجاز، وشروط وآليات التسهيل بالنسبة لعلاقة بالمشاريع. سيهاب بن سالم قلنا نحكيه على الإدارة وتطوير المرفق الإداري ونجاعته والسرعة اليوم في علاقة ببرشة مسائل. احنا وقت نحكي وعلى التعسير الإدارة مثلا، ونحكيه على الإدارة، نحكيه على الإدارة كمرفق، ونحكيه على أيضا على الإدارة كتعامل بجملة من القوانين والتشريعات. يعني في الأخير سي إيهاب بن سالم وقت نحكيه على مشاريع مضمنرة، وفما زاد في المقابل فما قوانين، القوانين هذه اللي شفنا زاد صار نقاش حولها. مثلا وإحنا حكينا في الأف حتى على قوانين قانون الصفقات العمومية وغيره من القوانين اليوم والتشريعات اللي تنظم إلى حد ما اليوم الأطر اللي لازم أي مشروع خلينا نقوله يتعدى بها النقاط هذه وغيره. يقول لك إذا كان به المشاريع يا سيدي نجم نقوله مشاريع كلها يعني مشاريع ناجحة ومشاريع ذكية ومشاريع نجم تكون عندها القابلية بنسبة كبيرة أنه يصير التحديد على أرض الواقع بين الاعتمادات المالية، ونقوله رصدت وفم فلوس وعرفنا كيفاش باش تكون متوفرة. ولكن يقول لك بنفس إطار تشريعي أو إطار تشريعي أثبت إلى حد ما ربما ما كانش بالقدر الكافي وفر هكا السهولة في تنفيذ عدد من المشاريع. يقول القائل هوني اسكو ما تنجمش تكون نفس هك الأطر التشريعية اللي كانت موجودة أو الأطر الإدارية اللي كانت موجودة إلى حد ما اللي نظمت عمل مشاريع أخرى واللي أثارت إلى حد ما تعطيل ربما أو إشكاليات، إذا كان ما يرافقش مخطط التنمية تغييرات إلى حد ما تشمل النقاط المفصلية في هالمشاريع وفي هالقوانين وغيره أو الإدارة بصفة عامة وفي مفهومها العام، تنجم زادة تحدث إشكاليات حتى على مستوى مخطط التنمية.
2: شيء طبيعي، احنا معنا المثال الفرنسي يقولك لي ميم كوز برودويس توجور لي ميم زيفي. يعني إذا كان احنا العناصر المعطلة للمشاريع واللي تناولها العديد بالدرس والتحديد، المشاكل العقارية، التعاطي الإداري معنى التعطيل الترتيبي أو الإداري. حتى عندنا مشكل آخر اللي هو لا كونفيرجنس دي بريوريتي ما بين الإدارات معناها أنه الأولويات عند الإدارات وعند الوزارات مش بالضرورة متناغمة. والمشاكل المالية، المشاكل البيئية، المشاكل المجتمعية، مشاكل المقبولية المجتمعية، إذا ما غيرناش في العناصر هذه فأنا سنقع في نفس مشكل تعطيل المشاريع. وبالتالي هذا شنو يتطلب؟ هذا يتطلب أولا أنه الإطار التشريعي والترتيبي يتغير، لأنه ساعات كثرة المتداخلين في مشروع تعطلوا ما تفيدوش. اثنين، الإطار العام للصفقات العمومية هو بيدوره، معناها تعرف أنت اليوم معناها كمعدل فما ديزابيل دوفر اللي يضرب 6-9 شهور باش يخرج كيتشارج بشيء، معناها يطرح برشة تساؤلات. وهذا يحد حتى من قدرة الإدارة على استهلاك الاعتمادات. عندك زاد إطار التفاعل بين الإدارات، لأنه ساعات كيولي فما إدارات تابعة لوزارات مختلفة حتى التفاعل بيناتها ياخذ برشة وقت. يعني هوني ربما فما احتياج إلى أنه نخف شوية من مركزية القرار في مسائل معينة. يعني ساعات معناها تولي في جهة من الجهات المشكل في الجهة والقرار يتخذ على مستوى مركزي، والمركز عنده 24 جهة ما عنده جهة واحدة، معناها وأولوياته مختلفة على الجهة وأولوياته مختلفة حتى على الوزارة الأخرى.
1: صحيح.
2: وهذا لابد من أنه يتم حله بصورة هيكلية. واحدة من الأفكار اللي طرحت في وقت من الأوقات أنه تكون فما هيكل مركزي واحد مشرف على الاستثمار العمومي، هو الوحيد اللي عنده الكلمة الفصل، وهو اللي يسير إدارة المشاريع، معنا البروجكت مانجمنت بيه. لابد من أنه يكون عندنا أن بروجكت مانجمنت، كي نقول مركزي مش معنا مركزي موجود في العاصمة، لا لا، لكن في كل جهة يكون فما إدارة واحدة هي المكلفة بالبروجكت مانجمنت، على الأقل باش نضمنه أنه على مستوى الإنجاز نربح وقت.
1: أنا كنت وصلت معاك تقريبا منذ أيام سيهب بن سالم في علاقة بمقال معنا اشتغلنا عليه على مستوى الموقع في علاقة بمخطط التنمية 2026 و2030، تقريبا طرحنا في جزء مهم النقاط اللي ذكرناها توا وعدد من النقاط الأخرى، وحكيت لي وقتها زاد على القطاع الخاص سيهب بن سالم، وقلت لي اللي هو باش يكون في الأخير شريك اليوم في إنجاز المشاريع متاع مخطط التنمية. ووقتها اتسألت هل القطاع الخاص اليوم عنده ربما القدرة على الإنجاز والمشاركة في إنجاز المشاريع هذه؟
2: هو بالضبط، والقطاع الخاص في تونس يعاني من هشاشة مالية هيكلية. أكثر من 90% من شركاتنا شركات صغرى ومتوسطة، إمكاناتها المالية ضعيفة جدا، وبالتالي حتى إمكاناتها التقنية واللوجستية تبقى محدودة. وسبب من أسباب التعطيل في برشة مشاريع عمومية كان ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على الإنجاز. برشا مشاريع تعطلت لأنه مقاولين خذوا مشاريعهم بعد ما نجموش يمولوها، ما نجموش ينجزوها، وتعطلت هذه المشاريع ودخلنا في إشكالات قانونية. وهذه نقطة لابد من أخذها بعين الاعتبار في صياغة كراسات الشروط وفي صياغة المشاريع بيدها. يعني كي ولي عندي مشروع كبير على المستوى المالي أو على مستوى حجم الإنجاز، ربما يكون من الأسلم أن ينقسموا لوحدات صغيرة يأخذوها برشا مقاولين مع بعضهم باش ينجموا ينجزوا، لأنه مقاول واحد ساعات يوحل. يعني نذكر أن مرة عملنا دراسة على بعض المشاريع المعطلة في ولاية جندوب، لقينا أنه أحد المشاكل هو أنه في وقت من الأوقات مشاكل طرقات ندرة المواد المقطعية. معناه كي أنت مقاول ماخو مشروع هو المارج متاعه بطبيعتها ما هيش كبيرة، ويلقى روحه أمام ندرة المواد المقطعية يزمو يجيبها من ولاية أخرى يخرج خاسر، بالتالي ما يجيبهاش يتوقف المشروع. فما مقاولين فما مشاريع توقفت لأنه المقاول ما حصلش على التمويل البنكي باش ينجم يمول المشروع، لأنه تعرف أنت في الصفقات العمومية تنجز ومن بعد تخلص. وهذه من النقاط اللي لابد من مراعاتها. زاد علاش لا ما نفكروش بالنسبة لبعض المشاريع الحساسة في توفير خطوط تمويل خاصة للمشاريع هذه تعد خصيصا للمقاولين اللي باش ياخذوا ليزابيل دوفر هذه.
1: باش نرجع معاك النقطة أخرى إيهاب بن سالم، ذاك ضيفنا اليوم الخبير في التنمية المستدامة. سيهاب قلت به صادق مجلس الشعب على المخطط، ومن بعد يصادق مثلا عليها المجلس الوطني للجهات والأقاليم والرسميين، واليوم نحكيه على مخطط التنمية. شنية المرحلة اللي جي بعد المخطط التنمية يعني مباشرة بعد مصدق عليه انطلقوا في وضع رزنامة أو كيفاش يصير العمل في علاقة بمخطط التنمية عموما؟
2: هو تتحط رزنامة لكن الرزنامة تتحط بناء بعد على يزم يصير اختيار المشاريع تبويبها تحديد أولوياتها أنا هو اللي باش ننجزوه في 2027 2028 2029 و2030 من بعد هذا الكل يتحول إلى وزارة المالية والوزارات المعنية لإدراجه في قوانين المالية لأنه ما نجموش نصرفه حتى مليم في الاستثمار العمومي إلا في إطار قانون المالي. وبالتالي المشاريع التي ستدرج في السنوات هذه 27 28 29 30 ستدرج في قوانين المالية في باب الاستثمار العمومي.
1: دونك المشاريع باش نلقاوها في كل مشروع قانون مالية في الجزء او المحور المتعلق بالمشاريع والاستثمار والاستثمار العمومي. شكرا لك مره اخرى سي هبه بن سالم الخبير في التنمية المستدامة على الحضور معنا. نذكر مره اخرى نحكيوا على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 تكون حاضر معنا مره اخرى شوفوا اذا شنو المسار والتطورات اللي باش تكون في علاقة بالملف هذايا وباش نشوفوا بعد المراحل اللي باش تجي من بعد والمشاريع كيفاش باش يصير الانجاز عليها. شكرا لك مره اخرى سي هبه بن سالم على الحضور معنا. احنا نخرجوا فاصل ومن بعد ان شاء الله يكون حاضر معنا زميل نور الفارسي في فقره جيوبوليتيك ونحكيوا على اخر التطورات الاقليميه. فاصل وراجعين.
0: هنا تونس

0: هنا تونس.
1: هنا تونس ماضي ساعة 55 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة من موعد انتهاء حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما يكون بفقرتنا جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
1: يظهر لي بخلاف الأرقام نور خبير اقتصادي كما قال سرحان، يظهر لي بشتري لي خبير جيوسيسي ولا صح ولا طارق الكحلاوي كان هكا مالي يخاف على بلاصته ولا
2: مش لهالدرجة.
1: أي مرحبا بك مرة أخرى نور،
2: يعيشك ابتسام. باش نحكيو على الضربات الإيرانية على دول الخليج. البارح اللي جات ردا على العدوان الأمريكي على أراضيها هذايا حسب تعبيرها، باش نحكيو شنو صار كالعادة ونعطيو التفاصيل وين كانت الضربات وشكون الدول الخليجية هذوما. إيران أعلنت أنها شنت هجوم واسع بصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في عدد من دول الخليج كما قلنا، من بينها قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، إضافة إلى الأردن. ويأتي الهجوم هذا بعد ساعات من ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في تصعيد جديد ينظر بتوسع رقعة المواجهة. حسب الرواية الإيرانية الهجوم يندرج في إطار الرد المباشر على الضربات الأمريكية، وأن الهدف كان قواعد ومنشآت عسكرية مرتبطة بالقوات الأمريكية وليس استهداف المدنيين، يعني نفس الخطاب خلال المواجهة السابقة يعني قبل اتفاق وقف اطلاق النار. في المقابل أعلنت عدد دول خليجية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي متاعها فور رصد الصواريخ والمسيرات اللي أطلقتهم إيران. الإمارات أكدت اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات داخل مجالها الجوي، فيما رفعت السلطات حالة التأهب الأمني في مختلف أنحاء البلاد. في قطر سفارات الإنذار دوات، وأعلنت السلطات التعامل مع التهديدات الجوية، بينما فما تقارير تحثت على سقوط بعض الشظايا وإصابة عدد محدود من الأشخاص. آخر الأنباء كانوا 3 أفراد. البحرين فعلت سفارات الانذار وطلبت من السكان التوجه للاماكن الامنه بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجويه المقذوفات القادمه. الكويت بدورها رفعت درجه الاستنفار واكدت تشغيل منظومات الدفاع الجوي بعد رصد تهديدات صاروخيه والمسيرات. في الاردن الجيش اعلن اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيره اللي عبرت الاجواء الاردنيه، مؤكد انه الهدف هو حمايه السياده الوطنيه وسلامه السكان. الهجوم جاء بعد سلسله ضربات أمريكية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. قالت واشنطن أنها تهدف لتقليص قدرات إيران على تنفيذ هجمات ضد الملاحة الدولية والقواعد الأمريكية. من جهتها اعتبرت طهران أن الضربات تمثل عدوان مباشر وتعهدت بالرد في المكان والزمان المناسبين. هو وقت قالت أن الهجوم الأخير يجسد جزء منها. الولايات المتحدة أعلنت أنها تابع الوضع ميدانيا وأن قواتها في المنطقة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات إضافية. تصعيد هذا أدى لارتفاع كبير في المخاوف من اندلاع موجة إقليمية أوسع تشمل أكثر من دولة في الشرق الأوسط. أحد أبرز أسباب التوتر يتمثل في أهمية القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج واللي تعتبرها إيران جزء من أي مواجهة مباشرة مع طهران. وأثار تصعيد هذا مخاوف شأن أمن الملاحة في مضيق هرمز اللي مر عبره جزء كبير دي مقوله مصادرات النفط العالمية. إيران زاد أعلنت إجراءات مرتبطة بحركة الملاحة في المضيق، والولايات المتحدة أكدت أنه حركة السفن التجارية مازالت مستمرة رغم المخاطر الأمنية. توجيه شنية الانعكاسات على الاقتصاد العالمي، أسواق النفط تفاعلت بسرعة مع التطورات وسط توقعات بارتفاع الأسعار إذا استمر التصعيد أو تعطلت حركة الشحن في الخليج. عدة شركات طيران بدأت تراجع مسارات الرحلات متاحها فوق المنطقة تفاديا لأي مخاطر مرتبطة بالعملية العسكرية. أصدرت بعض السفارات الأجنبية تنبيهات لرعاياها تدعوهم لتوخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية. المراقبين يشوفوا أن الهجوم يمثل أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ أشهر، خاصة أنه شمل أكثر من دولة في وقت واحد. في المقابل مازال ما عندناش تفاصيل على الهجوم، يعني نحكي على عدد صواريخ، عدد الطائرات المسيرة، حجم الأضرار، حجم يعني عدد الضحايا من المدنيين، محل اختلاف بين الرواية الإيرانية والبيانات الرسمية للدول المعنية، وما تمش التحقق منها بشكل مستقل مازال. يعني سياسيا تتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي خشية من الانزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة. العديد من العواصم الغربية والعربية تتابع الوضع عن كثب في ظل مخاوف من امتداد المواجهة إلى دول أخرى. وأخيرا ابتسام، خبراء في الشؤون العسكرية اعتبروا أن استهداف قواعد امريكيه خارج ايران، يحمل رساله بانه اي هجوم على طهران باش تكون عنده تبعات اقليميه مباشره، يعني مثل المره السابقه بالضبط.
1: أي شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هيك المعطيات والتفاصيل. شكرا لك زميلتنا ناديه بالحاش في الاخراج الصوتي وايمان الشابي في الاخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخه مع الاخبار مع زميلنا فؤاد بن مبارك. نتلقى ان شاء الله نهار السبت لحد الجايين. توا نقولكم في امان الله.
0: هنا تونس. Publicité. مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تروازيام اي غراتوي.
0: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 إلى الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك بداية من الأربعاء المقبل الموافق للخامس عشر من جويلية عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. والوزارة تشدد على ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم عملية الحصول على كلمة العبور بنجاح. مجلس نواب الشعب يستأنف الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض مسندة إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. والنائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام جبري ينتقد ما وصفها بالشروط المشحفة لهذه القروض التي قد تصل قيمتها إلى 1300 مليار دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار، مضيفا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن هذه القروض لا تستهدف الإنتاج المباشر للطاقات المتجددة بل تركز على فعالية وحوكمة النقل وتوزيع، وهو ما يصب في صالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
8: هذه القروض مرتبطة بشروط مشحفة، ومنها أن 25% من القروض هذه تتوجه منها للقطاع الخاص قرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. المشكلة الحقيقية تحميل أعباء مالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ معناها دعم من الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، لازم نحملوها أعباء مالية جديدة تتحملها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الإنتاج. احنا نحب استثمارات بإنتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نضمنوا السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي اللي تستثمر في الطاقات المتجددة.
7: نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية قصرين تبلغ إلى حدود اليوم نحو 70%، شملت في أغلبها محصول الشعير، فيما تشير التقديرات الحالية إلى صبة تقدر بحوالي 500 ألف قنطار مقابل 650 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري واضح أن تقديرات الأولية كانت ترجح بلوغ الإنتاج نحو 800 ألف قنطار، غير أن فترة الجفاف وانحباس الأمطار خلال شهري مارس وأبريل إلى جانب تأخر توفير البذور وضعف جودة جزء منها فضلا عن النقائص المسجلة في أسمدة الداب والأمونيتر أدت إلى تراجع الصابات المنتظرة. وفي شان الدولي 5 قوافل مساعدة إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية تدخل خلال الأسبوع الجاري إلى قطاع غزة، وذلك في إطار عملية الفارس الشام 3، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة. مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد اليوم أولى جلساته وفق التلفزيون السوري الرسمي، والذي أكد أن تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم الحزب الواحد ستكون من أبرز مهام المجلس. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاش سبور.
3: القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بآخر أخبار الميركاتو. بعد ما كان من المنتظر أنه مدافع الاتحاد المونستيري هيكل الشيخاوي أو عفوا رائد الشيخاوي يمضي رسميا مع الترجي الرياضي التونسي البارح ولمدة 3 مواسم، ولكن حسب معنا من معطيات فإنه الإمضاء الرسمي ما صارش كما كان متفق عليه بسبب مطالبة رئيس الاتحاد المونستيري مسلم سلامة بمبلغ مالي إضافي. نذكر أنه عرض الترجي متمثل وصل حتى ل 700,000 دينار مع المهاجم أحمد بوعصيلة. في المقابل الاتحاد المونستيري يطالب بما لا يقل عن 1 مليار، وكذلك مع بوعصيلة. موضوع يبقى للمتابعة. النادي الصفاقسي يرفض رسميا العرض اللي كانت قدم به نادي هاكن السويدي من أجل التعاقد مع المدافع يوسف حبشية. قيمة العرض 500,000 دينار تونسي. بالنسبة لجمال مطيبة، إلى حد الآن لا وجود لأي عرض رسمي وصل للنادي الرياضي الصفاقسي، فقط اتصالات مع أندية ليبية ترغب في خدمات اللعبة. نادي رويال ليج البلجيكي النشر في الدرجة الثانية أعلن على تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو نسيم الدنداني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع موناكو الفرنسي. دنداني هو بنادي موناكو، لعب مع الفريق الثاني 48 مباراة سجل فيها 13 هدف. ملعب التونسي على اليوم لحد تعاقد مع لاعب رايد الدربيري في انتظار الكشف على مدة العقد اللي يربط الطرفين وقيمة الصفقة. المديرة للاتحاد الرياضي بي بن قردين برئاسة عمار الجري أعلنت البارح استقالتها بأسباب مادية، وأسباب مادية خاصة نحكي عن الأزمة المالية الموجودة في الفريق وغياب دعم الجمهور وغياب الدعم المالي بصفة عامة. الهيئة المستقيلة أكدت أنه بيش يتم عقد جلسة عامة عادية في أجل قانوني وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفريق من أجل عرض التقرير المالي والأدبي وتسليم المهام لهيئة جديدة. الختام بكأس العالم، 2 مباريات تلعبت البارح في الدور الربع النهائي وزوز مباريات اختتم بهم الدور الربع النهائي. النرويج كانت انهزمت مع المنتخب الانجليزي 2-1 بعد تمديد الوقت واشواط اضافية، وكذلك الارجنتين مباراة كانت وقفت 1-1. الارجنتين كيف كيف ما تشوفها 1-1، ولكن بعد تمديد الاشواط الاضافية الارجنتين تفوز 3-1. هكا يصبح عنا 2 أدوار نصف نهائية. نصف نهائي أول بشيدو نهار 3-8 متاع الليل فرنسا إسبانيا، والنصف النهائي الثاني باش يكون هالأربعة كيف كيف 8 متاع الليل لانجلتير يواجه الأرجنتين. بلاس بارو في تما سبور، باقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM بونت. ديوان FM Summer Music.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. عضو المجلس الجهوي بولاية قفص وجيه العلمي يؤكد أن أزمة المياه التي تشهدها معتمدية المتلوي ليست جديدة وإنما تعود إلى قرابة 4 سنوات، موضحا أن الحل الجذري للأزمة يرتكز على تفعيل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمتلوي وتجديد شبكة القنوات في المدينة. والعلمي يشدد على أن الإشكال يعود بالأساس إلى اهتراء قنوات المياه بمدينة المتلوي والتي أصبحت غير قادرة على استيعاب ضغط كبير من المياه، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: الإشكال تاع المياه في معتمدية المتلوي ما هوش إشكال تاع الشهر هذا ولا السنة هذه تاع 26، عندنا 3 أو 4 سنين حتى في برنامج المنوال التنموي أنا طرحنا الإشكال اللي هو يلزم حل جذري، اللي هو الحل الجذري هو نقطتين، هو تفعيل إقليم السونات بمدينة المتلوي، والنقطة الثانية هو تجديد القنوات في مدينة المتلوي، لأنه هو الإشكال الأكيد والمؤكد والسبب المشاكل هذه كلها هو الليبان اللي قاعدة توقع والقنوات المبتدئة. نعيدها ونقولها، قنوات المتلوي الموجودة كل هذه قابلة للاستيعاب معناها ضغط كبير من المياه. والدليل أمس بعد معناها ما ربط الزنبيات في بعضهم حرمة معناها وقع ضخ الماء وقع طعم. اليوم الصباح حي الزهور حرمة معناها بدأت تدفق المياه كيف وقع طعم آخر. معناها وقت اللي قلناه نحن عندنا 3 سنين قلنا راهو المشكلة ما هيش حكيت ربط الأبار، المشكلة راهي تسمى كانيليزاسيون مبترئة.
3: ويشار إلى أن ولاية قفصة كانت قد أعلنت ظهر اليوم استئناف التزويد تدريجيا بالماء الصالح للشرب معتمدية المتلوي إثر استكمال فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال إصلاح عطب طارئ وربط أبار جديدة بالشبكة طيلة الليلة الماضية. المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليان تضبط برنامجا رقابيا صحيا خلال فصل الصيف يشمل التركيز على المواد الغذائية السريعة التعفن والمياه المعلبة، وفق تأكيد المنسق الجهوي للهيئة بسليان عدنان العبيدي. والعبيدي يشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أنه تم التركيز خاصة على المياه المعلبة التي تنقل في ظروف غير صحية والمعرضة لأشعة الشمس نظرا لما يمكن أن يمثله ذلك من ضرر على صحة المستهلك، موضحا أنه يتم التنبيه على المخالفين ثم تحرير محاضر في الغرض وحجز الكميات المضبوطة. وفي شان دولي أرقام رسمية تظهر أن 99 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في ألمانيا خلال جوان الماضي في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في العام 2000. وكانت ألمانيا من بين الدول التي شهدت موجة حر خانقة في غرب أوروبا خلال الشهر الماضي، حيث سجلت حرارة قياسية في عدد من المناطق بلغت في بعضها 41.7 درجات. الإعصار بافي يضرب اليوم ساحل الصين الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وخبراء الأرصاد يحذرون من أن العاصفة التي تقرب حجمها مساحة فرنسا قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة بمناطق واسعة في شرق الصين وشمالها خلال الأيام المقبلة. وأشار إحصاء أجرته وكالة رويترز استنادا إلى بيانات أوردتها وسائل إعلام رسمية إلى إجلاء أكثر من 2.8 مليون شخص قبل وصول الإعصار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق سبور ماج.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين. هذه سبور ماج حلقة الأحد من 3 إلى 4 متاع العشية، معي أنا قدور الريجين. نرحب بكم الناس الكل، نوجه لكم التحية وين ما كنتوا، وين ما تسمعونا على بوند اف ام، وين ما تفرجوا فينا زادة على سبور باي ديوان اف ام على فيسبوك وعشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. ساعة باش نتحدثوا فيها على أبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية، باش نتحدثوا على الصفقة الحدث في الساعات الأخيرة، عند الميركاتو، انتقال الشيخاوي من الاتحاد المونستيري للترجي الرياضي التونسي، علاش تعطلت الصفقه بالتفاصيل بعد شويه في برنامجكم سبور ماكس. تحدثوا على نادي الرياضي الصفاقسي، شنو حقيقه خروج جمال موتيباه لانه ثم عرض رسمي من عدموس. تحدثوا ايضا على المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، اسباب رفض النادي الصفاقسي لعرض هاكن السويدي بخصوص يوسف حبشي، واخبار اخرى بخصوص نادي الصفاقسي اتحاد مونستيري الترجي الرياضي التونسي، كيف النجم الرياضي الساحلي، هل ثم اتفاق مع كريستيان براكونية، برز اخبار الميركاتو، والختام شكون في ربع ساعة الاخير بمونديال 2026. نرجع باكثر تفاصيل على قمتي البارح، ترشح الالبي سيليستي بقيادة ميسي امام سويسرا 3-1 بعد البرولونغاسيون، كيف ترشح الاسود الثلاث امام الفايكنج، نحكي على انجلترا ضد المنتخب النرويجي بالوقت الاضافي، ايضا هدفين مقابل واحد، وقراءة في الكاريدا سومي فاينل المونديال الثلاثاء لافوريا روخا ضد الديوك، اسبانيا فرنسا الاربعاء، قمة انجلترا مع منتخب الارجنتين. نرحب بكم من الناس الكل، وين ما تسمعونا وين ما يوصلكم صوتنا في الثنية سيسر، واحنا ان شاء الله طريق السلامة اللي تخدموا ان شاء الله ربيعينكم، واللي في الدار في القهوة في البحر ان شاء الله عشوية رياضية رائقة للجميع. محمد زعبار في الاخراج نوجه له تحية كبيرة برشا، نادر بن شهيدة كالعادة كوتي ديجيتال والتنسيق العام للبرنامج، يحضر معنا اليوم أولاد الدار المبجلين الكوتش نبيل كمون، مرحبا بك.
2: تحية ليك خويا قدور، تحية للحضور، تحية للنيسي عبد القادر بوجلبان، شرف لي أن نكون دو نوفو موجود ما بيناتكم.
1: مرحبا بك كوتش تراباتوني بوجا نيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا مرة أخرى في سبور ماك.
3: مرحبا بك قدور، تحية ليك، تحية لنبيل، الحضور معنا الكل في البلاتو، تحية لكل مستمعي سبور ماك.
1: شكرا ليك. دونك البداية بشكون بموضوع الساعة رائد الشيخاوي، كنا تحدثنا في مواعيد سابقة على اتفاق مبدئي، ثم أصبح اتفاق رسمي بين إدارتي زوز فرق الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الرياضي المونستيري بخصوص انتقال المدافع الدولي اللي كان موجود مع الإكيب ناسيونال في المونديال رائد الشيخاوي. خلينا نمشيو بالتسلسل الزمني للأحداث ونشوفوا شنو اللي صار في الموضوع. الترجي الرياضي التونسي أبدى رغبته في انتداب برائد الشيخاوي، سيرتو بعد خروج ياسين مرياح والخروج المرتقب لمحمد أمين توغاي. طبعا تحدثوا على توغاي، العرض الأولي كان 500,000 دينار مع التفريط في زوز ملاعبية، اليوم هيثم ضو ودياكيتي. الاتحاد الرياضي المونستيري طالب بالترفيع. العرض الثاني المقدم من الترجي الرياضي التونسي اللي تم عليه الاتفاق الرسمي بين إدارتي الفريقين هو 700,000 دينار مع انتقال أحمد بوصيدة اللي كان معار الموسم الفارط لمستقبل سليمان من الترجي الرياضي التونسي إلى فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. البارح مسلم سلامة رئيس هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري كان تنقل مع اللاعب ووكيل أعمال اللاعب للعاصمة للاتفاق مع حمدي المدة وشكري الواعر وإمضاء العقود بصفة رسمية. اللي صار أنه في اللحظات الأخيرة ثم ضغوطات صارت، هذا نحكي من صلب إدارة الاتحاد الرياضي المونستيري وحتى من مصادر من الترجي الرياضي التونسي، استقينا المعلومات من الطرفين باش نحاولوا نعطيه الصورة الشافية والضافية، باش تكون صورة كاملة بخصوص الموضوع وشنو اللي صار فيه. اللي فهمناه أنه ثم ضغوطات صارت بلغتنا في دقيقة 90 على هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري من أجل الترفيع في قيمة العقد، ثم شكون قال أنه ثم عرض آخر بور لو مومون حسب ما صدرنا ما ثماش عرض اخر رسمي مقدم لاداره الاتحاد الرياضي المونستيري، ولكن ثم ضغوطات صارت من اطراف صلبه الاتحاد الرياضي المونستيري بخصوص الترفيع في قيمه العقد. وصلتنا معلومات مؤكده صلبه الفريق انه حتى الاتحاد المونستيري اصبح طالب مليار من اجل التفريط في اللعب، وحتى اكثر من مليار من اجل التفريط في اللعب للترجي الرياضي التونسي. هيك علاش نجم نقولوا وقتيا ومبدئيا الصفقه فشلت، في انتظار نعرفوش ثم تطورات جديده، خاطر الموضوع هذا بالذات كل يوم نسمع فيه تطورات جديده، شنو باش يصير في الساعات القليله القادمه ولا في الايام القادمه ما نعرفوش، ولكن بور لو مومون الصفقه ما تمتش ونجم نقولوا فشل مبدئي للصفقه. الشيء هذا اللي خلى غضب من اداره الترجي بعد ما تفقت على كل التفاصيل، ولكن هذه الصورة الواضحة والصورة الأخرانية.

0: في النيغوسياسيون نتاع الملاعب
1: الناس اللي قاعده تمول في الفريق حاليا.
0: فوالا هذه هي دون بار. وحاجه اخرى يخلي الاتحاد المنستيري في بوزيسيون دو فورس.
1: يكومبري ثم معلومه نسوقها قبيله شويه وليد قرفيل الناطق الرسمي باسم الترجي الذي التونسي في تصريح لزملائنا في موزايكا فام يقول انه ثم حتى مانجير تدخل في العمليه وعطل.
0: أوه ما نعرفش التفاصيل هذه ما عنديش عليها فكره. الموضوع الثاني قلت لك اللي الاتحاد المنستيري نجم يكون في بوزيسيون دو فورس. شنو هي شو اللي يخليه في موضع قوه؟ هو انه الترجي دون لوبليغاسيون دو ريكروتي دي ديفونسور اكسيو بعد مغادره مرياح بعد خروج بن حميده فما لا بوسيبيليتي نتاع خروج توغاي دونك. وانت اليوم في السوق المحليه ما عندكش برشا دي شوا نتاع ديزاكسيو. لو سول انترناسيونال اللي متاح تو اكطويلمون هو رائد الشيخاوي اللي مشى للكوب دو موند هو الشامبيونان نتاع الشامبيونان المحليه دونك هوني يخلي الاتحاد المنستيري في موضع قوه ان تعاود تنيغوسي وتعاود ترفع في الشرط الجزائي والمونطون قيمه التفريط في رائد الشيخاوي. دونك هذوما حسب رايي زوز عوامل زوز معطيات يخليو الاتحاد المنستيري بين اخذ ورد في التفريط في الملاعب للترجي.
1: هو التفريط مبدا التفريط موجود
0: موجود الجانب المادي القيمه وشكون الملاعبيه اللي باش يمشيو في اللوفر هذايا للاتحاد المنستيري من الترجي التونسي. دونك هنا حسب رايي الاتحاد قاعد يستغل في الوقت اون بليس زاد راهو الترجي اليوم مطالب دي ريكروتمون في لو بيان تو بوسيبل كيف ما حكينا البارح.
1: ديجا تحضيرات انطلقت اليوم
0: تحضيرات اليوم تحضيرات باش تبدا وعندك شامبيونا بيانتو لو 22 عندك مسابقه دوري ابطال افريقيا وستاف جديد يحب الملاعبيه الكل ديسبونيبيليتي دي جوار كلها تكون موجوده في الفاز دو بريباراسيون باش يلقى التوليفه. اليوم الترجي يلزمو توليفه جديده في محور الدفاع دونك براتيك مرياح خرج وتوغاي بوسيبيليتي كبيره يخرج بون يقعد
1: الجلاسي خارج الدوري الليبي فريق اهلي طرابلس.
0: دونك هوني قلت لك اللي الاتحاد قاعد يربح في الظروف هذه تلعب لصالحه للتفريط في رائد الشيخاوي. بون نتصور اللي الترجي متشبث جدا بخدمات الملاعب هذه ونتصور زيادة كيف اللي الملف هذايا باش يغلق في الساعات القليله القادمه لانه الترجي معناتها اذا مقتنع بقيمه الملاعب وامكانيه الملاعب وحكينا ديجا البارح على البوتنسيال تكنيك والبوتنسيال نتاع الملاعب
1: كومبرين ما ثم حتى ملاعب في البطوله الى حد الان من فريق تونسي فريق تونسي خرج بمليار
0: من هذايا معناتها
1: معطى جديد
0: فوالا ما فماش. دونك اليوم نقول لك اللي الترجي دونك مقتنع وعنده ثقه في الملاعبي اللي 100 و200 مليون زايدين ما نتصورش باش يعطل الصفقه هذه. ونعرفوا اللي في وقت سابق شكري الوعر قال بور لي ريكروتمون نو ليميت ما عندناش سقف نتاع انتداب ملاعبيه. دونك نتصور حكايه سويعات ولا ساعات ولا منعشنا ايام قليله قادمه سيغلق الملف نهائيا.
1: خلينا ناخذ من اونجل اخر معك نبيل كمون. هل انه ثم لاعب تونسي هنا من فريق تونسي فريق تونسي ينجم يتباع بمليار او اكثر؟
2: لا ما يقوليك في الحكايه هذه. اول حاجه انا نتشبث وفي الممكن من المصدر هذا نقول انه سقف الاجور طلع برشا ما يعبرش على الواقع الموجود في البطوله التونسيه. تو اسم الله عليه يعني عبد القادر بوجلبان معناتها عاش عديد التجارب سواء كان محليه او خارج الحدود وشاف البوتنسيال الموجوده في البطوله التونسيه شاف البوتنسيال الموجوده في الرابطه الثانيه وشاف البوتنسيال الموجوده في مصر كذلك فما فرق كبير وهذا هو اللي قاعد يأجج في السوق وهذا هو اللي قاعد يشعل في السوق بالباب. نقطة أساسية ونرتكز على كلام خويا نيس موش كان الترجي الرياضي التونسي يعاني في محور الدفاع معناتها احنا نشوفوا في الفرق الكبرى كل ما عندش محور دفاع
0: فما
2: دي زونترونجي محور الدفاع في الليتوال سيسيس النادي الافريقي الترجي الرياضي الكبار الاربع جمعيات الكبار يعانيوا خاصة اللعب اللي يلعب اكسيال بساق يسار معناتها على خاطر احنا حاجتنا باكسيال ساق يمين واكسيال ساق يسار هذا مشكل كبير. هذا يرفع من قيمه من قيمه اللاعب. العنصر الثاني هو العمر نتاعو، عمره صغير
1: صغير
2: 2004 اون برينسيب في بيري في بيري
1: 2004 عمره 22 23 النادي البنشيده اون برينسيب 22 عمره
2: فوالا

0: الفاكتور داج راهو عنده دخل كبير برشا في لي ترانسفير. الفاكتور الثالث اللي انا نشوف فيه واللي هو قاعد الى انترفيان برشا هو السماسرة، على خاطر حسب ما فهمت انا وحسب ما نشوف
1: عمره 22 من
0: عمره 22 الحسب اللي نشوف فيه في الـ في الـ اللي ترانسفير موجودين في تونس سواء كان المحليين ولا حتى لي زيترونجي، انه هناك معناتها سماسرة قاعدين يتعاركوا ويلوجوا كيفاش يلوفر يمدوا اللعب للجمعية هذه وفي نفس الوقت الجمعية الاخرى ويحاولوا يدخلوهم في كونكيرانس. على خاطر انت تعرف توا في تونس المشكل الموجود هو التنافس الكبير ما بين الجمعيات تقريبا الاربعه، النجم الساحلي اقل وطأة على خاطر تعيش في ازمه. صحيح ولا هذه نقطه؟ فما سوبر كوب قريبه وكما الترجي هذه التونسي خرجت من البطوله يلزمها تدخل موسم بالسوبر كوب.
2: نجم تلعب دو سوبر كوب
0: دو سوبر كوب فوالا
2: سوبر كوب سي اس اي
0: شفت كوب شفت لي زانترفونون لي زانترفونون كبار برشا مع دخول مدرب معناتها جديد مع اللي نشوفه فيه معناتها اللي هو فما شح كبير في الـ في الـ في اللاعبين سي اوتوماتيك انه في اخر لحظه يدخلوا دي بارامتر اخرين يغيروا الوجهه يغيروا لك الوجهة اللعب يا يرفعوا من الصفقة.
1: واضح به هذا معنا اكيد بخصوص رائد الشيخاوي، وكما قلت لكم الموضوع باش يبقى للمتابعه في مختلف مواعيدنا الرياضيه في الفلاش سبور في برامجنا يومين في سبور ماج. بعد لحظات باش تحدثوا على النادي الرياضي الصفاقسي جديد الميركاتو والمدرب. فاصل ثم نتواصل.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماك باش تحدثوا تو على نادي رياضي الصفاقسي. كنا نتحدثوا على موضوع الساعة في الميركاتو في تونس. رائد الشيخاوي اللي كان قاب قوسين وأدنى من الأمضاء مع الترجي الرياضي التونسي قادم للاتحاد الرياضي المونستيري. الصفقة فشلت إلى حد الآن وتوقفت, خلينا نقولوا تعطلت الصفقة في انتظار الجديد في الموضوع في كومبري للترجي. أون باراليل مازال يبحث عن البدائل سواء الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد أمين توغاي. كيف في المفاوضات المتواصلة, وخلينا نقولوا اتصالات حازم المستوري مرغوب في الترجي الرياضي التونسي, كيف ريبيرو ممكن يكون الصفقة القادمة, زاد جناح هجومي للترجي الرياضي التونسي, وملف الترجي كيف يتم تناوله زاد في قادم المواعيد الرياضية. سينو نحكي وتو على نادي الصفاقسي اللي كثر عليه الكلام في الفترة الأخيرة سورتو بعد رفع المنع من الانتدابات بعد خروج عمر بن علي. عرض تحدثنا عليه ديجا من هاك السويدي بخصوص انتداب المدافع الشاب يوسف حبشية. العرض المادي تم رفضه دون مفاوضات من إدارة النادي الصفاقسي لضعف القيمة المادية. القيمة المادية لما تتجاوز 500,000 دينار تونس, النادي الصفاقسي يقول إنه المبلغ لا يرتقي لقيمة اللعب. بل مشوا الموتي باخا نتحدثوا يوسف حبشية, تشوفوا قرار صائب من إدارة سياسة نيس.
2: أنا ديما نقول إذا لوفر يتماشى مع قيمة الملاعبي وبيش يرجع بالمنفعة للنادي ماديا, أنا بينصير مع التفريط في الملاعبية للبطولات الأوروبية. لكن كي يكون لوفر ضعيف ويكون لوفر ما هوش في قيمة الملاعبي وما هوش في قيمة مادية تعاون النادي باش
1: اللي هو في أمس الحاجة للجانب المادي
2: ولا دونك يعاون النادي ماديا, نقول التريث في وقت من الأوقات لازم يكون موجود. وبالنسبة للهاكن إذا فريمون متشبث بالملاعبي
1: يرفع
2: في المونتون, زيدي حتى 150,000-200,000 يورو زايدين. دونك هذيا
1: وحسب معلومات النادي الصفاقسي لن يفرط في حبشية تحت 500,000 يورو.
2: ولا كان الفريق الهاكن مستعد باش يدفع المونتون هذيا. انا بيان سور كيف ما حكيت مع كيف ما حكيت على عمر بن علي في السابق, كيف ما حكيت على زعلوني البارح, كيف ما نحكي على حبشية تو, كي نحكي على دوتر نو, كيف حكيت على كيف العياري ان سيرتا ماما وقت اللي مشي بي اس جي. دونك راهو هذا هو المبدا انا بالنسبه لي بالكوره تتحسن في تونس كان ما لاعبيتنا يخرجوا يحترفوا في بطولات اوروبيه.
1: نبيل كمون نعرفك مع فكره الاحتراف قلبا وقالبا, لكن كمام الجانب المادي عنده دخل
3: طبيعي جدا انه لازم يستفيد النادي. معناتها تو اني سعد القادر وجلبان معناتها وضح الصوره كما يجب. معناتها انت كلاعب انت ربيته وانت خرجته ونيماج معناتها وصلته في العمر هذايا باش يلزم تكون موارد ماليه محترمه, مي في نفس الوقت يلزمنا نراو اللعب على قيمه اللعب. انا في اعتقادي معناتها حسب ما تبعت اللعب في البطوله التونسيه معناتها يلزم يتطور واللعب في الممكن الشانس انه خروجه لبرا هذايا يخول له انه يتطور على خاطر لهنا بوتيتر يل فاستاغني. على خاطر كي نشوفوه احنا نفس الاخطاء تتكرر في في في المقابلات معناتها انت تقول اللعب هذا ينجم يجي نهار وراه يصير سير لو بون. معناتها في النادي هذا الشخصي الحبشية ماهوش ان جران تيتيلير, في جوار بروموتور صحيح جوار معناتها ولد النادي يلعب بقلبه عنده حاجات ايجابيه وعنده سلبيات اللي هي معناتها تضعف القيمه نتاعو. السلبيات هذيك ينجم في تونس راهو ما تتقوش, ينجم يخرج الاترانجي يتبدل 180 درجه يرجع لاعب قيمته اكثر. على خاطر دو احنا نتبعوا ادق الدقائق. مثلا احنا لاعب مثلا كي يجري على قدامه نعرفوا اللاعب اللي هو بطيء مثلا نقولوا اللاعب هذا راهو يلزمنا نطوروها في الناحيه هذيك رغم انه هي عاده من الصغر. فهمتني صاحب قدر معناتها في السينيور صعيب برشا انك تنجم تحسن فيها شويه, اما ما تنجمش تحسن فيها 100%. على خاطر ما تنجمش انت ملاعبي يجري على قدمه ترجعوا من صغره, نجم في السينيور ترجعوا يجري على طرف صغره صعيبه الحكايه. مي انك تحوله من كونتكست نتاع بطوله تونسيه الكونتكست كبير فهمت سي كونو شولي بروفيل واحد اخر انا مع خروج حبشيه في العمر هذا الولاد مثقف متربي عنده معناتها اكاديميا معناتها
1: مبلش تخرج مبلش
3: اكاديميا معناتها عنده نيفو يعرف يتصرف معناتها يعرف يحافظ على روحه هذه كولتور لازم تكون عند اللاعب كي يجي خارج. النقطة الثانية انا نقول اللاعب هذا نجمو نخسروه كان نخليوه في البطولة التونسية حسب اعتقادي وحسب ما تفرجت عليه برشا فممكن النيسي يعرفوا من الصغر نتاعو معناتها فممكن حتى دربوا يعرف المارج دو بروغريسيون نتاعو. مي انا كي شوف حبشيه معناها انت يعمل لك دو ماتش باهين ويجي في الماتش الثالث يكومين نفس الخطا ولا نشوفه بطيء ولا نشوف الروتاسيون نتاعو على قدمه ماهيش على, على على على لي بوان دو بي وما يطورهاش في نيفو عالي معناتها كي نلعب ضد جمعيه كيما الاسبيرونس ولا الامريكان شواط خذا الكره وراه وسجلها مثلا نقول بوان دانتروغاسيون
2: هو الحقيقه قدور حبشيه اثناء المفاجاه الساره في السياسه علاش لانه كيف ما قال نبيل لاعب يعمل بروغريسيون انورم بارابور المستوى النيفو نتاعو في لي جون وبارابور لو روندمون اللي عطاه في البيريود الاولى وقت اللي كان تيتولير وعمل والبروغريسيون اللي قاعد اللي عملها
1: اصابه بن علي
2: اللي بن علي لا سورتو وقتها المثلوثي ما كانش موجود وما كانش
1: معناتها كوميم فرغت البلاصه
2: اي بون وقتها بلاصه فارغه اما كوميم استغلها كيف ما يلزم الملاعبي وتحسن وتطور بون هو فرصه للملاعبي كي يخرج يحترف راهو اكيد باش يزيد يطور امكانيات نتاعو.
1: واضح هو كيما قلنا حسب المصادر نتاعنا الرفض مش في انه في عدم تسريح اللعب قدر ما وزاد جانب مادي نعرفه ديما الفريق زاد يقول لك انا عندي جانب مادي وعندي حسابات اخرى معناتها ما نتصورش انه الفريق في هو الحقيقه كنشوف رايي الشخصي معناتها انا مع خروج اللاعبيه خارج حدود الوطن ولكن زاد بمبالغ ماليه محترمه مش من الضروره معناتها تكون انورم ولكن
2: اي سورتو في الوضع الحالي نتاع انديتنا المادي
1: فوالا به جمال موتيابال سمعنا برشا كلام بخصوص عروض هو حسب مصادرنا تصلنا بمصادر من الفريق فماش عروض رسميه معناتها وصل عرض للكتابه العامه للنادي الرياضي الصفاقسي كما صار مع حبشيه اللي صار فيه معناتها عرض اوفيسيال جاء من هاكن ولكن بخصوص جمال موتيابا هي اتصالات جس نبض او عن طريق وكلاء لاعبين او مجرد اتصالات شفهيه وديه ما ارتقاتش للعروض العروض الرسميه ولكن نادي الرياضي الصفاقسي منفتح على التفريط في اللعب الى بطوله ليبيه او بطوله خليجيه ايكومبري اللي ثم عرض ليبي كيف كما ثم عرض اماراتي وصحيح العرض الاماراتي اقل من العرض الليبي ديما في الاتصالات نحكيو بيان سور موش رسمي ولكن منفتح على التفريط في اللعب لكن المعلومه الاكيده ان النادي الصفاقسي مش باش يفرط في اللعب هذه لأقل من 500-600 دولار معناتها المينيموم معناتها بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي بخصوص جمال موتيابا اللي نتصور أنه نجم يجيب المونطون هذا خاصة في بطولات عربي.
2: صحيح هو كيف ما قلت تقريبا قدور اللي فما اهتمام بالملاعبي بعد السيزون المحترمة والمقبولة اللي قدمها مع السياسس بقى زاد راهو شوف أنت مشيت في سياسة التفريط في الملاعبية وهذا الكلام من حكيته على النوادي لابليبار متاع النوادي بون يزم يكون عندك دي بلان داكسيون باش تعوض ولا في صوره خروج ملاعبي عندك
1: بديل موتيابا في صوره خرج موجود هو لاعب اوغندي بنفس اللقب سبحان الله اللي قريب من الامضاء قريب من بون مش الامضاء الاسبوع المقبل ممكن برشا يعمل تيست ميديكال
2: انا كيف ما قلت انت اليوم عندك خطه بديله لتعويض الملاعبي هذايا دون با اون بلوس مع خطه بديله لتعويض الملاعبي فما دوتر ريكروتمون يلزمهم يصيروا في الافكتيف نتاع سي اس اس وشفنا سيزون اللي تعدات اللي سي اس اس البنك نتاعو ماهوش تري ريش وانت اليوم باش تلعب على براتيكمون اربع واجهات كاف شامبيونا كوب دو تونيزي وبوتيتر سوبر تنجم تلعب على اربع واجهات دونك واللي زوبجيكتيف نتاع السيزون هذيا ما هيش هي نفسها نتاع السيزون اللي فاتت سي اس اس السيزون اللي فاتت خارجه من ديسيبسيون ولا من فتره صعيبه براتيكمون لي ريكروتمون اللي صاروا قبل كلهم ما مشاوش
1: الهدف ما كانش تتويج بقدر ما انه مركز افريقي
2: ما كانش تتويج ولو ان سي سي سي لعب ديما على التتويجات اما على الاقل ما تبعدش على البوديوم ما تبعدش على مراكز مؤهله لمسابقه افريقيه توصل ماكسيموم في التنافس على الشامبيونات وهذا صار كيف على كاس تونس سنة انا حسب رايي لي زوبجيكتيف باش يكونوا اعلى من الموسم الفارط السنه فما بوديوم فما تيتر لازمك تجيب تيتر وهذايا بيان سور مع اول حاجه تعويض المغادرين عندك بن علي خرج بن علي لاتاكون خرج
1: عمر بن علي
2: عمر بن علي فما لا بوسيبيليتي نتاع ملاعبيه اخرين باش يغادروا لازمك تعويضهم اون بلوس مع مغادره الملاعبيه هذوما يلزمك دوتر شوا ودوتر سوليسيون في الافكتيف باش يعاونوك اي سورتو انا نشوف اللي تو اليوم لو 12 ونهار الثلاث لو 14 موعد انطلاق
1: البريباراسيون
2: ديجا فما روتار بعد قديش معناتها سي اس اس اخر ماتش اللي يلعب لو 24 ماي ظهر لي ماتش كوب وخسرنا كونتر جرجيس صحيح ولا دونك شوف عندك براتيكمون شهر وقديش معناتها شهر و20 يوم شهر و20 يوم وانت اناكتيف معناتها ماكش قاعد تتدرب
1: الجانب البدني لازم برشا
2: خدمه الجانب البدني لازم تحضيرات على المستوى البدني ولو انه بون من نحكي الجانب البدني الملاعبيه براتيكمون بتاع تونس الكل في الفاز في الانتر سيزون عندهم يعملوا بريباراسيون انترن ولا بريباراسيون انديفيديوال ما يخليش روحه شهر و20 يوم في روبو باسيف ماهوش يعمل في
1: اكتيفيتي يعني معظم اللاعبين يمشي
2: يترينيو في الصاله عملوا دي معناتها دي زابليكاسيون اون انترن ما بين بعضهم عندهم لو كوتش بريفي نتاعهم لو بريباراتور فيزيك نتاعهم دونك سي اس اس ديجا اون روتار وتزيد تعمل روتار في اللي ريكروتمون راهو ما تخليش روحك والسيزون اللي فاتت نتذكروا وقت اللي خلطوا الملاعبيه اون روتار في معناتها في الحضور ولا الجاهزيه البدنيه شوفوا لي فو با اللي عملهم سي سي ديبي سيزون دونك يلزم راهو لي زيكسبيريونس تعلمنا ما نعاودوش نغلطوا نفس الاخطاء نتاع الماضي واليوم سي سي اس لو بلو تو بوسيبل يلزم يكمل الريكروتمون نتاعو يكمل التعويض الملاعبيه اللي المغادرين باش يبدا نبيل الكوكي الفاز دو بريباراسيون بالافكتيف على الاقل بنسبه 80-90% مكتمل ويحضر روحه لجورجي.
1: نبيل انت مع خروج موتيابا في صوره انه خرج بيان سور.
3: انا ضد خروج موتيابا.
1: علاش؟
3: ضد كاتيجوريك في الحكايه هذه. ريت انت خرج بن علي ما قلقنيش خروج بن علي رغم انه قلب هجوم صريح وما عندناش البروفيل هذاك. فهمني ولا؟ موتيابا هو اللي يكمل لاعبي وسط النادي الرياضي الشخصي. ريت احنا شعلنا في
1: الملعب مستوى
3: فوالا موتيابا ترابلسي وعندنا معلول يخرج من الفلون يدخل للوسط. فهمني ولا هو يلعب افيك ان بيفو اي اونترونور يجي نجم الالتيرن يخلي بيفو قدام لي ديفونسور نتاعو بيفو فيكس ويحط ويورغانيزي الميلو تيران. السينكرونيزاسيون ما بين الثلاثي هذايا ما بين معلول وترابلسي وموتيابا قويه برشا حتى كي الاخر حتى كي موتيابا معناتها ماهوش
2: ستابل
3: مي لي زابيل دو بال نتاعو كيفاش ياخذ الكره كيفاش السيرولونس القدام كيفاش يتقلب التريونجل الموتيابا عنده الحس هذاك وفنيا ما عندناش من نقاش فيه فنيا معناتها كاليتي دو باس كاليتي نتاع الفراب نتاعو
2: سيرفون فيزيك
3: فوالا كيفاش يدخل من اونتر لي ليني ياخذ الكره هذيكم معناتها موتيابا معناتها بارمي لي بيس ميتريس نتاع النادي الرياضي الفارسي
2: رغم اللي الروندمون نتاعو طاح شويه
3: اي فوالا انت كي مش تخرج وانت كي مش تخرج باش تجيب انت ملاعبي واحد اخر في بلاصته حتى كي يكون دو كاليتي راهو مش يلزمو ياخذ برشا وقت باش تصير السينكرونيزاسيون هذيك النقطة الأولى. النقطة الثانية أين المدرب في ذلك؟ تو احنا نحكيو نحكيو نحكيو وي والمدربين انت تجي في الملعب وتخرج في الملعب المدرب مش يعمل اذا انت قاعد تركريتي ديريير ماهوش المدرب شنو البلان اللي مش يعمل هو كيفاش يفا اونتري
1: رانا مش يدخل ما سمعنا يقول موت يا بخرج حكينا انا ثم
2: اهتمام
3: انا نحكي اللي نادي الرياضي الشخصي معناتها قام بالعديد من الهفوات منها هفوه المدرب اللي هو نورمالمون دو سيمين التالي نورمالمون المدرب تعين والمدرب يدخل هو باش يعطي لافي نتاعو على خاطر هو اللي مش يحط
1: نتصور التنسيق
3: نقطه اخرى من مش نكملها رغم انك انت موجود معايا في الحصه. اما انا مش نقول عندي تجيب مدرب والمساعد المدرب شنو دوره مساعد المدرب. انا نشوف النادي هذا الشخصي معناتها نتبع في النادي هذا الشخصي سواء كان في ليجون ولا في السينيور دوبوي اكس تون معناتها نقولوا غير قبل معناتها وانا مدرب تقريبا 15 سنه. انيس عبد القادر بوجلبان شفته في الستاف تكنيك في النادي الرياسي في صنف النخبه لمده تقريبا 5 سنوات ولا 6 سنوات. اللاعبيه اللي خرجوه وطلعهم من السينيور لا انجكتي بوكو دو جوار وماهوش موجود في الساحه. بعد ياخذ المساعد مدرب مع انيس بوجلبان في النادي الرياسي لمده محترمه والنادي الرياسي عمل ديكليك على خاطر انا في الملعب الرياسي لعب ضد النادي الرياسي في مقابله كاس وشفت النادي الرياسي قداش تطور على خاطر النادي الشخصي راهو في فما مواسم تعدى بمواسم ياسر ضعيفة وكما كانش انيس انيس انيس بوجلبان معناتها نتذكر وقتها بلاي اوف معناتها اموانزا يمشي للبلاي اوف تعدى البلاي اوف باطار فني معين وبعد عمل معناتها ديرجيتا بوزيتيف. فما انيس عبد القادر بوجلبان راهو موجود كمساعد مدرب. اندي عليه تغيب على في الاطار الفني اللي نجم يمد لك يد المساعده واللي هو قادر باش يعطيك البلوس. ما تنساش حاجه اخرى
1: نجم نقول زاد النادي الرياضي صفاقس هنا ثم عبد الكريم النفطي اللي هو مدرب عنده زاد تجارب مع النادي الصفاقسي ولاعب دولي سابق ولاعب سابق في النادي الرياضي الصفاقسي. دونك يقول لك هي خيارات هي في
3: الاخر خيارات اسمعني خيارات. اما انت عندك مدرب معترف به مدرب يدرب في الاكابر درب في الرابطه الثانيه انتقل العديد من البطولات بغض النظر وانك نجيب لاعب سابق وما عندوش تجربه كمدرب في الاكابر معناتها هو مش ينساق ورا المدرب الاول ماهوش مش يعطيها فيه.
1: واضح فهمتني ولا كيف؟ ولو ماني قلت لك ديجا انا نفتي أنا هي هو راهو سي اس اس كمل مع الاستمراري اسمع ما نقولوش انا كانوا عملنا بلاتو وكانوا نسوقوا لا لا
2: لا لا لا هو يعرف شوف راهم لا لا
1: شو كانوا مش فوق
2: بعض راي نبيل وهو حر فيه اليوم مدرب وستاف اللي معاه راهو احنا كابناء النادي كلنا ندعموا ستاف اللي باش يخدم وراهو كيلك سوا اكس ولا ايكغيك كلهم ولاد النادي وراهو احنا مدعموهم فيه اكس ولا ايكغيك راهو ما يهمنا ما يهمنيش الاسامي ليسونسييل اللي باش يخدم باش يعطي الاضافه للسياسه.
1: واضح
2: تو سامبلومون
1: واضح هاي سيدي. بعد شويه باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم باش نحكيو على النجم الساحلي قبل نمشيو للمونديال 2026.
0: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: sportfoodcom.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم في سبور ما كنا نتحدث على نادي صفاقسي. قبل حكينا على موضوع رائد الشيخاوي وانتقاله المتعطل من الاتحاد المنستيري للترجي الرياضي التونسي قبل ما نمشيو للمونديال. اخبار تقول انه كريستيان براكوني المدرب الفرنسي السابق للنجم الرياضي الساحلي واللي كان ثم فيه حتى اهتمام من طرف نادي صفاقسي في وقت سابق، من المنتظر انه يكون ثم اتفاق رسمي بينه وبين اداره النجم الساحلي، اداره الاتوالي اللي كانت راغبه في انيس بوجربان. تعطلت الصفقة، ثم المدرب القادم اللي توجهت ليه الأنظار هو كريستيان براكوني. تشوفوا اختيار صائب في صورة بالطبيعة اتمام الصفقة بين ليتوال وبراكوني.
3: هو فما معناتها ليستا متاع مدربين بروبوزي على ليتوال، من الأول موجود فيها حسب المعلومات اللي عندنا براكوني، واليوم لشواء متاع مدرب فورماتور، مدرب سينيور فورماتور، أوبسيون وإلا سياسة ماشية فيها النجم الساحلي. نعرفوا الوضعيه الماليه صعيبه، نعرفوا زاده كيف فما بوكو دو جوور جون في الافكتيف نتاع ليتوال. دونك الاختيار هذا نتصوروا ريفليشي، اختيار مدروس بيان سور. اليوم على راس الانتدابات وعلى راس تعيين الاطر الفنيه فما ياسين الشيخاوي اللي عنده الخبره والتجربه بيان سور، حسب لي زوبجيكتيف وحسب الامكانيات والظروف اللي يعيش فيها النجم الساحلي عمل لي شوا نتاعو. بون الشوا نشوف بيان سور اللي يلزم في الفتره الجايه الجماهير ليتوال تصبر مع النادي ومع الفريق، يلزم تكوين فريق جديد وفريق ينافس في السنين القادمه. ماهوش ساهل، ظروف صعيبه بيان سور. الثقه موكوله في الستاف هذايا وفي ياسين وفي هيئه العكروت، نتصورها عمل اون كولابوراسيون. ونتصور بيانتو ليتوال بيان سور مع كيف وكل الجمعيات الكبيره الكل في ظرف ان شاء الله صغير، في ظرف وجيز يرجع الاشعاع على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي والعربي.
2: واضح به في دقيقه ونص براكوني قريب من النجم الساحلي، والمفاوضات اللي صارت معه كلها تحدثت على انه الاعتماد على سنتر دو فورماسيون بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اكثر من انه الحديث كان في تفاصيل العقد ومده العقد. معناتها ثم برانسيب تحدثت فيه هيئه النجم الرياضي الساحلي انه في صوره الموافقه نتاع براكوني ثم موافقه اوليه منه بل كل شيء على انه الاعتماد بالاساس باش يكون على ابناء النادي. ونعرفوا ديجا الوضعيه الصعيبه جدا الماديه اللي مر بها ليتوال.
4: اول حاجه لازم نعرفوا انه سنتر دو فورماسيون نتاع ليتوال شنو قيمته بالنسبه لليتوال في السنين اللي الفارطه كل من عام 20 من 2020 من سنه 2020 سنتر دو فورماسيون نتاع ليتوال راهو بيان اورغانيزي بيان سينكرونيزي بيان ايتابلي في مداربين كفاه في دي بريباراتور فيزيك في ظروف عمل كبيره برشا يعتمدوا عليه برشا ويل انفيستي فيه برشا النادي. معناتها نشوفوا احنا حتى اللاعبين اللي خرجوا لبرا ليترونجي من ليتوال كلهم يجيو في الصيف ويقعدوا في وسط النادي نتاعهم ويحاولوا يدليوا براهم ويعطيوا برشا فلوس، وهذا شفتوا في السنتر نتاعهم. معناتها هو يلتجا الى كما قال مكون كما براكوني، معناتها مش يستفيد منه النجم الساحلي على جامع العاصيده. هو كي يغزر السنتر دو فورماسيون معناتها هو سكر لك باب الانتداب، معناتها مش يختار زوج ثلاثه باش يقلل القيمه الماليه للانتدابات اللي خارج السنتر دو فورماسيون، مش ينفيستي في اللاعبين نتاعو. لي طون بالنسبه لليتوال انا نطلع من لعبيتها من لعبيه صغار نتاعها اللي هما قادرين باش يكونوا في الاكابر يعتمدوا على ذاتهم،
2: وخاصه انه براكوني ديجا سي ان فري فورماتور.
4: في ما يلزمك تصبر، الصبر هو يلزمك تصبر. اش معناتها يلزمك تصبر؟ يلزمك المدرب هذايا معناتها يلزمك تصبر عليه، ما تطالبوش بالنتيجه الفوريه.
2: فوالا
4: مع على خاطر هو مش يعتمد لك على سنتر دو فورماسيون ومش يحاول يطلع من لعبيه صغار ومش يحاول يطور لك اليات العمل. معناتها اندي ما تغزرش ليتوال تو الموسم هذا، نجم تضحي ليتوال بموسم ولا موسمين باش تلقاها بعد اوتر ايتوال. هذا يسمى جمهور يفهمه وجمهور يصبر عليه.
2: ولو انه ديما معناتها راهو الفرق الكبرى ومن بينهم النجم الساحلي اللي اسم عالم في الكره الافريقيه والعربيه، ليكواسيون صعيبه شويه نتاع
4: هي ليكواسيون صعيبه
2: ديما جمهور اللي تواجد متعود بالالقاب ويحب على الاقل خويا مش لقب بوديو
4: به هي ايكواسيون صعيبه ما احنا فما زاد ايكواسيون واحده اخرى ليكواسيون الثانيه راك انت بدون مال موسل وعندك مديونيه كبيره برشا احنا دخلوا معنا قبل وقلنا راهو يلزم اداري يعرف كيفاش يحط البروجي باش يمتص الديون هذيك معناتها يلزم فما تضحيه النقطه الاولى النقطه الثانيه يا قدور راهو الانفاق برشا مال على برشا ملاعبيه وتجيب برشا ملاعبيه اللي هي تخطف ولا ما تخطفش مش تعاد هي السيركل هذيك اللي الجورات هذيك مش يشكيوا بيك واللي مديونيه واحده اخرى الورك انت كي تطلع ولاد صغار تنجم تحدد السقف وتنجم تحدد الاجر للاعب والبريم ديستيناتور دون فاسون اللي انت تربح فنيا وتربح ماليا.
2: واضح اكيد ديما نقول هالمال قوام الاعمال وفي انتظار زاد الحقيقه ثم خطوه جيده جدا تخطات في النجم الرياضي الساحلي وبرشا نزاعات تفضت وبرشا نزاعات سيره انها تتفض بفضل تضافر جهود رجال النادي وخاصه جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي حتى في وقت صعيب في وقت من الاوقات حتى كاس بطوله راهو لتوال ما عندوش برشا عميل تالي راهو كان في ازمه ماليه ونجم الساحلي تجاوزها مع وقت ذكر برئاسة عثمان جنيح حتى البطولة مع فوزي البنزرتي كمان الوضعية زادة كانت صعبة وديما الفرق الكبرى راهو صحيح معناتها تقول ممكن حتى السنة مش باش تعمل حاجة بتاع الشهرية ديما الفرق الكبرى اللي عندها تقاليد معناتها رغم كل شيء تنجم تكون في البوديوم في نهاية الموسم وحكينا حتى قبيلة على نادي صفاقسي في موسم ما كانش فيه انتظارات ما كانش فيه ممكن موجات إيجابية من طرف الجماهير لكن نادي صفاقسي كان قاب قوسين وأدنى مشيت كلاسة دوزيام وحتى يهز بطولة وقدم موسم محترم جدا قبل ما نمشيو للمونديال 2026 جوستن حاب نعرج على لاعب النادي القربي بن سدرين اللي باش يكون في فترة معايشة مع فريق بي اس جي الفرنسي مدة 10 ايام باش يكتشفوا اللاعب عن قرب كما شفنا المختاري مع بايرن ميونخ الالماني كما شفنا العياري اللي اوروزمون مع تنتدبه رسميا بي اس جي الفرنسي بطل اوروبا موسمين على التوالي حاجة مهمة جدا لسمعة الكرة التونسية وسمعة شبان كرة القدم التونسية اللي ولات عليهم برشا انظار من فرق اوروبية ذا من يجب يكون اكيد يرجع كان بالنفع على البطولة التونسية وكما قالوا كباتن مسالش خليوا ملاعبيتنا تحترف البرة وحلوا البيبان كان نحبوا بالرسمي البطولة متاعنا تاخذ صدى واشعاع اكبر وكان نحبوا المنتخب الوطني التونسي يرجع بمخير وكان نحبوا الرياضة التونسية ترجع سالف اشعاعها راهو الطريق رقم واحد حتى تو السياسة المتبعة باش تكون في مصر بروشين مو هي انك تحل البيبان للملاعبية والمواهب القادرة على النجاح للاحتراف في البطولات الاوروبية اللي فيه مصلحة كرة القدم التونسية. بعد قليل ترشح الالبي سيليستي ضد سويسرا والاسود الثري ضد الفايكينج بقيادة ارلينغ هالاند.
0: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم في سبور ماج منتخب الانجليزي عفوا اي سيدي الحمد لله اي منتخب الانجليزي ترشح البارح ضد المنتخب النرويجي هدفين مقابل هدف في ماتش الحقيقه في وقت من الاوقات كنا نشوفه حتى النرويج اقرب فيه من الانتصار اكثر منها من منتخب انجلترا ولكن عامل الخبره هو اللي قاعد يخلي في انجلترا تجري في كل مباراه وتنتصر في كل مباراه شفناها لقات صعوبات مع مكسيك ترشحت البارح ضد النرويج حتى في مباريات سابقه ديما المنتخب الانجليزي عامل الخبره واللي قاعد مخليه يمر بشويه بشويه تو كمان يلقى روحه في كاريداس
3: بون ماتش كيما توقعناه قبل ما ينطلق، اللي الماتش صعيب على المنتخب الانجليزي. منتخب النرويج ظهر بوجه ممتاز في الكوب دي موند هذيا، ويكون فريق فيهم لاعبيه كيف هاري كين وكيما بيلينغهام، اللي من متميز. اقل غلطه واقل فرصه يستغل
2: سورتو في السيمتر ما يفادلكش.
3: وشوف لي ماتش هذوما وقت اللي تكون لي تور افونسي، فما الكاليتي نتاع اللاعبيه وفما لي بتي ديتاي. اقل هفوه
2: صحيح.
3: اقل هفوه معام لاعبيه بالكاليتي هذوما تي فا بي كاش. معناتها اليوم المنتخب الانجليزي رغم ان المدرب توخيل عمل موفي شوا راهو
2: صحيح
3: في بداية الشوط الثاني، خرج ديكلين رايس ودخل إيدزي. في الفترة هذيك بالذات المنتخب النرويجي سيطر على المقابلة واستحوذ على منطقة وسط الميدان. توخيل فيس عمل الرياكسيون في الدقيقة 71 عدل الأوتار، عاود خرج جوردون تاع بارسا ودخل
2: لأنه بارسا جوردون عمل كاتا سيستر في المونديال هذا.
3: جيمس ريس نتاع
2: اللي جاب بينالتي تم الغائها،
3: لاعب تشيلسي وقتها عاود المنتخب الانجليزي تحكم في النسق وتحكم في المقابله. بون الماتش هذا كيف ما قلت لك حكموا فيه لي بتي ديتاي، خطا من الحارس رغم انه عمل
2: الماتش
3: قبل الماتش هذا ماتش كبير
2: ضد
3: المنتخب النرويجي وكونتر البرازيل وشد ضربة جزاء وعمل ديزاري معناتها ديسيزيف في وسط المقابله. في الماتش هذا كرة سهلة رجحها قدام بيلينغهام اللي يصطاد في كل كرة في السيرفاس وسجل هدف ترشحت به المنتخب الانجليزي.
2: الارجنتين البارح انا متاكد 100% انتم الماتش هذايا تفرجتوا في الهايلايتس نتاعو وشفتوا الارقام. احنا من الناس اللي تقعد الخمسة تاع الصباح، انا نادر بن شيده باش تفرج في الماتشات. المباراة هذه الالبي سيليستي ومنتخب سويسرا تقريبا نسخة بالكربون لمباراتي كابو فيردي والمنتخب المصري. ممكن صحيح ما بداش خاسر الارجنتين، تمكنت من تسجيل اسيست ميسي بركنية والكسيس ماكاليستير كان سجل بالراس. بعد المنتخب الارجنتيني لقى صعوبات بالجملة، معناتها ما لقاش الحلول باش يخترق دفاع منتخب سويسرا، بل بالعكس المنتخب السويسري كان ضاغط وكان هو الافضل وكان الفرص نتاعو خطيرة جدا حتى قبل ما يعدل. ثم كعدل النتيجة مع الورقة الحمراء وقت تبدلت المنتخب الأرجنتيني. هذا المنتخب اللي وقت اللي يحس بالاختار يتبدل 180 درجة مع تغييرات متاع ليونيل سكالوني اللي كالعادة التغييرات متاعه تكون بينيفيك في الاكسترا تايم، سيطرة طولا وعرضا، واللي ما كانوش جيدين طوال المونديال هما اللي رشحوا البارح الارجنتين. نحكيه على لو قابلوا ألفاريز هدف عالمي ثم لو تروا انتم شوالي قبل في اثنين المباراة انتقاد رهيب للثنائي ذوما
3: اللي عملها هو ديجا كونتر مع
2: وكأنه دز ثم
3: على أناحي
2: هما ما يعملوا في حد شيء. لا هما ما يعملوا في حد شيء بالرسمي، معناتها أنا بيدي كنت ننتقد في الأداء متاعهم. شوالي وقت الساز وزوز قال أنت تبوني كمواد ذهني، معناتها تلمو حافظة مزوز ملعبية بالرسمي، معناتها الفاريس شيء ما عمل قبل هدف وكيف لو تارو مرتدس
3: نوعية متاع الفاريس أتوما مو يعمل الإكسبلوا انديفيدويل. شفناه كونتر برسلون مع الاتليتيكو الكاليتي دو فراب كيفاش حطها في نفس الزاويه تقريبا اللي سجل بها البارح. بشوف الارجنتين معادله سهله، ميسي والكره الثابته
2: فوالا.
3: الكره الثابته سلاح مهم في الارجنتين
2: لانه ليسكالوني
3: لكل ماتش كوتشينغ مع الورقه الحمراء نتاع
4: بولو في
3: الدقيقه 71 هما اللي زالوا الماتش على المنتخب الارجنتيني. اما المنتخب الارجنتيني راهو قاعد يلقى في صعوبات، وهذاك علاش انت قبيله حكينا على الكاليتي انديفيدويال نتاع الملاعبية. الفاريز ملاعبي حتى في 90 دقيقة ولا في 85 دقيقة، في 85 دقيقة ما يكون شروط مهم نتاعو ممتاز، في الخمسة والأربعة دقائق الأخرانيين بيفير معناتها لا ديفيرونس أتو مومون.
4: أنا نقول حاجة باش جوكلوتير نكمل على نشاط قد لونترونير عنده بصمة. سكالوني فاهم جمعيته شنية، فاهم اللاعبية شنو يخدم الخدمة متاعه. إل سو باز على ميسي للتغييرات اللي يقوم بها. يعرف روحه اللي هو مش يعطي البليس على خاطر يتفرج على الماتش بالباي، وهذاك عليه فيني غير فيني سجل.
2: صحيح.
4: توخيل في مع انجلترا كي خرج بعد المقابله قال اسوأ مقابله عديناها، معناتها اللاعبين ما قدموش المقابله اللي يلزمهم يقدموها وكانه يزج فيهم في الدور نصف النهائي
3: باش
4: بورياجير. شفت انت المدرب ايش يعمل ولا فما مدربين هما اللي احنا قاعدين نشوفوا ترى اما راهو ديريرو فما مدربين اللي هما قاعدين يعملوا في لمسات اللي هي غير عاديه. انجلترا البونتو الاول نتاع بيلينغام الديكالاج والديكروشاج نتاع اريكين وكيفاش بيلينغام خذا لاكس دو بوت اللي هو معناتها تحت لافان سنتر ياخذ بقعه لافان سنتر وبالكونترول يدخل في 60 متر في كل ماتش موجوده معناتها سي عدم معناتها عمل نتاع مدرب اللاعبيه الروتاسيون نتاع اللاعبيه وتور دو ميسي اللي هما كيفاش راهو ماهيش راهو على خاطر ميسي ميسي بازا المدرب قاعد يخدم في انيماسيون دين فاسون اللي هو يتواجد تماغي سون فوار سون فوار فما بونتو ماركاي ميسي راهو الملاعبين كي تشوف الشيماء تعاود تشوفها وتحللها كتحليل اداء ولا حاجه تشوف الملاعبين كيفاش يتحركوا ما راو ميسي راو جاي من ديلي وموش ما كانش موجود في الشعب
2: الهدف الثالث ما كان لو تارو مولينا كي يجري لو حب راو فاسو بيوت ويستنى في ميسي يخلط غير خلط لو تارو قبل
4: معناتها انا نقول اللي احنا توا دخلنا في منع الرج للمدرب هو اللي مش يكون عنده بصمة كبيرة برشا.
2: اعطيني برونوستيك اسبانيا فرنسا نهار 3/8 متعرف
4: هو الاقرب فرنسا تربح الاقرب فرنسا مش يكون ماتش فيه سكور انا منافي انه مش يكون فيه سكور
2: نهار 4/8 الارجنتين انجلترا
4: على حسب انجلترا مش تقلق الارجنتين برشا
2: انيس
3: نجم نعاودو نشوفو فينال الارجنتين فرنسا
2: انت هذا تتوقع ولا تتمناه؟
3: لا لا ما عندي ما نتمنى انا نتمنى تونس راهي في الفينال الاقرب انه هذا هو اللي باش يصير رغم انه المنتخب الفرنسي امام المنتخب الاسباني ماهوش باش يشوفوه بنفس الوجه اللي ضرب بيه مع لي زاتيك الاخرين. اعيدك
2: ان يواجه مصاعب بالجمله فرنسا ضد اسبانيا
3: اما باش يكون اكثر دونجورو المنتخب الفرنسي باللي كونتر.
2: انا نتوقع اسبانيا الارجنتين عشان الويكاند الجاي نتحاسبوا ان شاء الله اكيد نرى شكون اللي البرونستيك نتاعه اقرب ليه. كلمه بخصوص المتتبعين الكوره ومتتبعين المونديال في 20 ثانيه تبعوا الكوره وتمتعوا بالكوره وبربي ما تبعوش برشا اي اي خاطر الناس تسب في ميسي وناس في كريستيانو ناس في مش عارف درا شكون يدي تفرجوا في الكوره تعلموا الكوره هيك علاش احنا ما حبيناش نتقدموا خاطر في عوض نتعلموا منهم لهين ندخلوا في حركات افتراضيه هما الناس ما على بالهم حتى شيء ولا في بالهم حتى شيء واحنا في عوض نتعلموا كوره ولا على الاقل خليوا الناس تتمتع بالكوره نجيبوا في اشاعات اخر ما صدر قال لك مارادونا ينتقد في ميسي والارجنتين الله يرحمه انتقد
3: وزيد احنا كي نبداو في البلاتو يا نبيل نعطي وراي نتسبوا
2: احنا جوستومون يا سيدي يعطيكم الصحة ليس ونبيل تحياتي محمد زعبار مخرج الحصة نادر بشهيدة في كوتي ديجيتال وتنسيق العام قد دور مقدم الميكروفون يقولكم إن شاء الله نتقابل في مواعيد قادمة فؤاد مبارك في الأخبار في لمين نسكل وتحية تونس.
9: ببليسيتي محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. ديوان فام فلاش نيوز
11: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن عددا من معتمديات الولاية على غرار فوسانة وتالة وجدليان تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة مما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية. والأزهر يؤكد أن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات خاصة أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة مشددا على أن مصالح المندوبية تولت تنفيذ عمليات مداوات بالمناطق التي سجلت أعلى كثافة للجراد مع اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشاره غير أن نقص المعدات حال دون تغطية جميع المناطق المتضررة وفق قوله. عدد كبار السن المستفيدين حاليا من برنامج الإيداع العائلي بولاية قفصة يبلغ 7 مسنين يتوزعون على مختلف المعتمديات، وفق تأكيد رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ندى بن يحيى، داعية إلى الإشعار عن أي مسن يعاني من وضعية صعبة أو يفتقد للسند العائلي والرعاية اللازمة ليتسنى التدخل والإحاطة به. وبن يحيى تشير إلى أن البرنامج يمنح العائلة الكافلة منحة مالية تقدر ب 350 دينارا شهريا، مؤكدة التزام المندوبية بالمتابعة المستمرة لظروف إقامة المسن من خلال زيارات ميدانية تفقدية دورية للوقوف على وضعه الصحي والمعيشي ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ.
12: بالنسبة للولاية قفصة عندنا 7 مسنين داخلين في البرنامج الإيداع العائلي، مقسمين عندنا زوج في قفصة الجنوبية، عندنا زوج في أم العرايس، واحد في بالخير، وواحد في ولاد بوسعة، وواحد في القطار. وإحنا حابين ماذا بينا نرفعوا من العدد هذا من المسنين في البرنامج هذا. هذاك علاش نوجهوا اللي يعرفوا شكون من الأقارب والجيران اللي عنده مشكلة ما عندهش شكون يتولها بيه، ما عندهش شكون يقوم بيه، ماذا بيه يتصل بالمندوبية مصلحة كبار السن ونعطوه الأوراق اللازمة يعمر هنا، ومن بعد نقوم احنا بالبحث الاجتماعي في برنامج الإيداع العائلي. نعطوه منحة قدرها 350 دينار للعائلة الكافلة، وتم المتابعة متاع المسن هذا، نقوم بزيارات ميدانية، نمشوا نتفقدوا المسن نندرى يعيش بظروف طيبة وإلا لا فماش إشكاليات. هذا هو اللي يخص الإيداع العائلي.
11: وفي الشأن الدولي، استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات جديدة لجيش الاحتلال على قطاع غزة. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. الجيش المالي يعلن مقتل نحو 30 من جنوده وإصابة حوالي 60 آخرين في هجمات منسقة استهدف من خلالها انفصاليون مواقع للجيش في شمال البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
13: ديوان فام، تبع الموسيقى.
14: ديوان فام.

0: You're listening to the Business Station.
1: Join FM. Join FM.

0: انت ده القصة اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom. D1 FM. Flash News.
2: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من الغد الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة الموافق 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجال المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. شركة نقل تونس تعلن أحداثها 4 خطوط شاطئية جديدة ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد، وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الوادي وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة الأندلس. وستعمل هذه الخطوط وفق بلاغ للشركة أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5. الشركة الجهوية للنقل بسليانة تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات وثمانية عمال اختصاص ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن الترشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياقة صنف دال سارية المفعول منذ أكثر من عام ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها ولا يتجاوز سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطة عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب على أن يتراوح العمر بين 18 و35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات، الأمر الذي أثار مخاوف إزاء السلامة في أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم. محكمة سودانية تصدر اليوم حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجل وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع. ووجهت المحكمة بمخاطبة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول للتواصل مع الدول التي يوجد فيها المدانون لتسليمهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Abdel Moujdek à la DWNFM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس.

0: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.
1: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
0: Vous écoutez

0: Diwan FM.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز السادسة مساء. ديوان FM عسلمة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظور الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك أثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والنقابة توضح أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام طرف الدفع لضمان استمرارية الخدمات الصحية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. ويذكر أن النقابة كانت قد أعلنت تعليق العمل بنظام طرف الدفع بداية من 13 من جويلية احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يدعو كافة منظور الاتحاد العام التونسي للشغل في النقل غير المنتظم، نقل ريفي والواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مقرر ليوم الغد الاثنين 13 من جويلية، مشددا على أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات يكون فقط عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. والمكتب التنفيذي لجامعة النقل يدعو السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظور الجامعة من كل أشكال التكسير والهرسلة والاعتداءات التي قال إنها تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدا استعداده للتدخل والدعم والمتابعة القانونية والنقابية لفائدة أي شخص من منظور اتحاد الشغل يتم التعدي عليه أو تهديده بسبب مواقفه النقابية. ويشار إلى أن الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب سيارات الأجرة الواج كانت قد أعلنت في بلاغ عن تنفيذ إضراب عام غدا الاثنين يشمل كامل قطاع النقل غير المنتظم من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. انتهاء موسم الحصاد في ولاية قفصة بتجميع 108,000 قنطار من الحبوب و12,000 قنطار من بذور القمح الممتاز حسب تأكيد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي، موضحا أن عملية التجميع تتواصل يدويا ببعض الجيوب التي تعذر على آلات الحصاد بلوغها. والمصدر ذاته يؤكد أن موسم الحصاد تم في ظروف طيبة من حيث التجميع والإجلاء والتخزين رغم نزول بعض الأمطار والعوامل المناخية كما لم تسجل حالات حرائق.
3: موسم تجميع الحبوب طلق في 5 أجواء وكانت المساحات النهائية القابلة للحصاد 4100 هكتار قمح صلب و1000 هكتار شعير. توقعات الانتاج في القمح كانت تقريبا 184,000 قنطار وفي الشعير كانت 25,000 قنطار. بالنسبة لعملية التجميع حصلنا تقريبا إلى حدود 10 جويلية 108,000 قنطار ووقع تجميع وإجلاء 12,000 قنطار بذور قمح صلب ممتاز. بالنسبة لعملية الحصاد انتهت تمت معنا بعض عن المساحات صغيرة ما تجمع يدوين معناها يتعذر على آلات حصاد الولوج إليها. الموسم هذا تعدى في ظروف طيبة معناها برغم شوية تقلبات مناخية ونزول بعض الأمطار، لكن عموما ما سجلناش حرائق الحمد لله وما ثماش مشاكل لا في التجميع لا في تخزين ولا في الإجلاء، ونذكر أن عملية التجميع تتواصل أيامات أخرى.
2: وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة واجهت ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز، مضيفا أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل الاستهداف الإيراني لسفينة بطائرة مسيرة. ومن جهته المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى محسن رضائي يصف مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية وفق قوله، كما شدد على تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
4: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ما لا زيد في الصوت وخليك
0: Toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش سبور.
6: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الصفاقس يرفض عرضها كان السويدي من أجل انتداب المدافع المحوري يوسف حبشية بسبب ضعف القيمة المادية للعرض. من جهة أخرى اتصالات من فريق ليبي وآخر إماراتي من أجل انتداب جمال ترافيس موتيابا دون ورود عرض رسمي لحد الآن، علما أنه لاعب أوغندي في نفس المركز يخضع الفحص الطبي مع سياساس في الأيام المقبلة قبل الإمضاء الرسمي مع الفريق. اتفاق رسمي بين النجم الرياضي الساحلي والمدرب الفرنسي كريستيان براكوني على تدريب الفريق في الموسم القادم. براكوني المدرب السابق للترجي لم يمضي لحد الآن، لكن كما قلنا الزوز أطراف اتفقوا والإمضاء سيكون في قادم الساعات. الاتحاد المونستيري تراجع في آخر لحظة عن التفريط في المدافع رائد الشيخاوي للترجي مقابل 700,000 دينار، والتفريط في أحمد بوعصيدة. هيئة الاتحاد طالبت بالترفيع في المبلغ المادي لأكثر من مليار في انتظار موقف هيئة الترجي بمواصلة المفاوضات أو صرف النظر. نذكر أنه الترجي يرغب في انتداب الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد أمين توغاي نحو الأهلي الليبي. ملعب تونسي على اليوم ضم اللاعب رائد الدربيلي في انتظار الكشف عن مدة العقد. نذكر الدربيلي رابع انتدابات البقلاوة في الميركاتو الصيفي الحالي. نادي رويال ليج البلجيكي الناشط في الدرجة الثانية تعاقد مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو نسيم دنداني. اللاعب أمضى اليوم عقد زوز مواسم في صفقة انتقال نهائي بعد نهاية عقده مع أس موناكو الفرنسي. ختام ببرنامج مباريات نصف نهائي مونديال 2026 نهار 3/8 متاع الليل، مباراة القمة الأولى بين لافوريا روخا إسبانيا والديوكا الفرنسية نهار الأربعاء 8 متاع الليل، قمة أخرى في السيمي فاينل بين الأسود الثلاث والألبي سيليستي إنجلترا في مواجهة مع بطل العالم منتخب الأرجنتين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في لمنس كل، وتحية فلسطين.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فهم.
0: ديوانا فهم صوتكم.
8: ديوانا فهم
9: plus de hits.

نفس ونعيش في حياتي برجة ضحك وغناء نفس مليح وش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهف قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك وش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في ديال النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان

رش ما قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم وشوف الإنسانية ماشية وتخيب كيت شتحت ردحت سرح زد حطيت في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق كان عندك في السوق مكذوق ذوق كان عجبتك كذب أحسن صوم في السوق

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، ان امنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soudkom. D1FM. Flash News.
1: وجزوة السابعة ديوان افهم عسلمة. ديوان تربية المشية وتوفير المرعى يدعو مربي المشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المشترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وفاد ديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معادلات النمو والخصوبة. وأوصى بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لسيما خلال فترات الذروة الحرارية، إلى جانب استخدام المراوح أو أنظمة التبريد عند الإمكان. المستشفى الجامعي المنجسلين بالمرسى يعلن في بلاغ اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الأعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وأمينة. وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الأعلام بالولادة إلكترونيا، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المزدادة للمواطن وتيسير حصوله على الخدمات الإدارية المرتبطة بالولادة. وفاتوا شاب في العقد الثاني من عمره يصيل منطقة الصابرية الشرقية من معتمدية الفوارة تابعة لولاية قبلي غرقا بأحد شواطئ ولاية بنزرت أين يزاول عمله منذ سنتين بالمدينة. وفق مصدر مقرب من العائلة لمراسل ديوان فم، فقد تم إعلامهم بعرض جثة الضحية على أنظار طبيب الشرع غدا الاثنين ببنزرت لتحديد ساعة وملابسات الوفاة. في أخبار العالم، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية التي نفذت على إيران قبل نحو ساعة هدفها إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية. الجيش الكويتي يعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمالية البلاد لهجوم عدواني أسفر عن وقوع أضرار مادية، وأعلن عن إصابة عاملين بتعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت للاستهداف بمسيرة معادية في المياه الإقليمية الكويتية. نهاية المجازة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: والصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. مونديال إكسبرس،
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية مع مقابلة اليوم أمس واليوم الأصباح لحساب دور ربع النهائي. منتخب إنجلترا ينتصر على منتخب النرويج 2 مقابل هدف، مباراة تم فيها المرور الأشواط الإضافية بعد نهايتها في دقيقة 90 هدف مقابل هدف. قدم منتخب النرويج عن طريق لاعب بنفيكا لشبون أندرياس شليدروب في دقيقة 36، في دقيقة 45 زائد 2 جود بيلينغهام يعدل النتيجة، وفي الشوط الإضافي الأول في دقيقة 93 بيلينغهام يسجل هدف الثاني. إنجلترا للمرة الرابعة في تاريخها بتلعب نصف نهائي المونديال بعد نسخة 66 1990 و 2018. منتخب الإنجليزي باش يواجه المنتخب الأرجنتيني اللي ربح البارح منتخب سويسرا بعد المرور أيضا للأشواط الإضافية في مباراة وفات في دقيقة 90 هدف مقابل هدف. منتخب الأرجنتين يتقدم بهدف أليكسيس ماكاليستير في دقيقة 9، ثم عدل داناندوي لمنتخب سويسرا في دقيقة 68، ثم في الشوط الإضافي الثاني جولين ألفاريز سجل الهدف الثاني، والهدف الثالث سجله لاوتارو مارتينيز دونك الأرجنتين في المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه في المونديال. أعطيكم برنامج نصف النهائي نهار 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل. المنتخب الفرنسي واجه منتخب إسبانيا، مباراة باش يتم تأمينها ب 70,000 شرطي في فرنسا حسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، خاصة أن اللقاء يتزامن مع احتفالات عيد 14 جويلية الوطني. وانها يوم 15 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل منتخب الإنجليزي واجه منتخب الأرجنتين، لقاء بذكريات ربع نهائي مونديال نسخة 1986 وهدف مارادونا الشهير اللي سجلوا باليد، وقتها اللقاء انتهى بفوز الأرجنتين هدفين مقابل هدف. أكثر تفاصيل على أخبار المونديال تلقاوها على سيتنا ديوانفم.net. بعد شوية يجيكم محمد القرقني في النايت كلوب.
0: مونديال إكسبرس تسمعوا ديوانفم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوانفم فوت كلوب.

0: Et bonsoir, bonsoir, marhaba bikoum ala salamatkoum el nes elkoul وين ما كنتو تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا ليكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتو. هذه نايت كلوب يبقى نقول لكم بون ديمونش من توا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتو تسمعوا فينا. ان شاء الله عشويتكم تتعدى معنا مزيانه وان شاء الله زاد سهرتكم تكون احلى واحلى بيان سور كيما العاده. برشا موسيقى تلقاها معنا وين ما كنتو ماشيين وين ما كنتو قاسي ربي. احنا نونسوكم ان شاء الله في الكهربه. نسلم على السيد المخرج محمد الزعبار. نسلم على الكيف الكل اللي معنا لهنا سينو. هذا محمد قرقني من ورا الميكرو وكيما العاده لي ديبي نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا شاب خالد في صحاب

دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل, وما زلت العشوية متاعنا متواصلة معاكم بيان سور وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديريكتومون. لو ريتم يتبدل, هذاك علاش نمشيو مع بعضنا تو سويت الكاسيت.

في كاسات باش نرجع بكم للا قديم قديم قديم برشا. دونك هذاك علاش باش اخترنا من بعد شويه باش نسمعكم حسام حسني في لولاش اي تو سويت باش خليكم مع حميد الشعري متقال. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت شويه اخر تكون معكم الاخبار واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالناسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلامة. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12569.4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز، مقابل 5214.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء قيمة الصادرات بلغت 34,645.2 مليون دينار مقابل 31,773.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 9%، في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3%. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعميل بطاقة الاختيارات بداية من يوم غد الاثنين 13 من جويلية، بداية من الرابعة بعد الزوال وإلى غاية الواحدة بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية. وأكدت الوزارة أن عدم تعميل بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. في العالم، موقع أكسيوس الأمريكي يفيد اليوم بأن الجيش نفذ ضربات عدة ضد أهداف وأنظمة إيرانية، ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، إضافة إلى زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية ولم يتم تسجيل إصابات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
3: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وأحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
3: تونس،
9: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
10: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنادي الصفاقسي اللي أعلن عن انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 واللي يتخول لأصحابها حضور مباراة الفريق الأول لكرة قدم بملعب الطيب المهيري ضمن بطولة الرياضة المحترفة الأولى والدور التمهيدي ودور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. الاشتراكات متوفرة بمركب نادي الصفاقسي وبمكتب سوسيوس في البحيرة واحد في تونس العاصمة، مع إمكانية تجديد الاشتراك إلكترونيا انطلاقا من 12 جويلية عبر الموقع الرسمي للنادي. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي وصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب كريستيان باركوني من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. الحسم النهائي للملف هذا باش يكون نهار 3/14 جويلية. باركوني توج الموسم الفارط مع الترجي الرياضي بلقب كأس تونس لكرة القدم. اليوم الأحد 12 جويلية تم تعيين هيئة تسييرية مؤقتة للنادي الرياضي البنزرتي من قبل السلطة الجهوية ببنزرت. الهيئة تتكون من رياض مقداد في خطة رئيس، محمد أمين البكوري كنائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، وريم المعلاوي في خطة أمين مال. الملعب التونسي أعلن اليوم عن ضم اللاعب رايد الدربالي إلى غاية جوان 2028. الدربالي لعب الموسم الفارط في فريق سبورتيف اللوكسمبورغي، سبق له كيف لعب لأواسط نادي ساندرلاند الإنجليزي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال في تصريح لأحد القنوات السويسرية أنه لا يستبعد فكرة إقامة كأس العالم ب 64 منتخب. إنفانتينو قال أنه كل منتخب يحلم بالمشاركة في المونديال، وأنه نظام جديد سيمنح الفرصة للبلدان الساعدة بالتواجد في أكبر حدث كروي عالمي. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانا فين بونت. بعد شوي يجيكم محمد خرقني في النايت كلوب.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، يبقى نقول لكم بون ديمونش من توا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله عشويتكم تتعدى معنا مزيانه، وان شاء الله زاد سهرتكم تكون احلى واحلى بيان سور كيما العاده. برشا موسيقى تلقاها معنا وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاسي ربي. احنا نوصلكم ان شاء الله في الكهربه. نسلم على السيد المخرج محمد الزعبار، نسلم على الكيب الكل اللي معنا لهنا. سينو هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، وكيما العاده لي ديبي نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا شاب خالد في صحاب

0: You're listening to the Business Station.
1: Do you want a fan?

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بو كيف معنا، إن شاء الله تكونوا شيخين بالموسيقى. ودايوغ ما زلت الموسيقى متاعنا باقي معاكم سيغمون، اي ديريكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة. ونرجع بكم وما زلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2001 تو سويت أولديز. أولديز في أولديز اليوم نبدأ مع المرتبة التاسعة. اليوم نحكيه على أجان، واحدة من أكثر الأغاني الرومانتيك في مسيرة ليني كريفي.

الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن البوم التجميع الجريتست هيتس، وكانت اغنية جديدة وقتها وسرعان ما ولات من اكبر النجاحات متاعو. من اول نغمات الجيتار والبيانو تحس بجو هادي عاطفي بعيد شوي على الروك الصاخب اللي اشتهر به ليني كرافيتس، لكن رغم الهدوء الغنية فيها طاقة كبيرة من ناحية الاحساس، وصوته الدافي يوصل سامحوني كل كلمة بكل صدق. إيجان تحكي على شخص يتمنى يلقى فرصة ثانية مع الإنسان اللي يحبه بعد الفراق والندم، ويبقى الأمل موجود في بداية جديدة لأنه بعض العلاقات تستحق فرصة أخرى. اللي يميز الغنية هو بساطتها، ما فيهاش برشا مؤثرات كبيرة، وكل التركيز كان على اللحن الكلمات والأداء القوي متعلاني، وهذا اللي خلاها تمس برشا ناس خاصة اللي عاشوا تجربة متاع حب انتهت وبقاو يتمنوا في فرصة جديدة. الغنية حققت نجاح عالمي وربحت الجرامي ووردز كأفضل أداء روك بصوت منفرد، مؤكدة مرة أخرى إنه المكانة الكبيرة متاع لاني كرافيتس في عالم الروك.

في المرتبة الثامنة اليوم نحكيه على Thank You، واحدة من أشهر الأغاني الرومانتيك الهادية في بداية الألفينات واللي عرفت العالم بصوت ديدو المليان إحساس. الغنية ذي اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم No Angel وحققت نجاح كبير عالمي. من أول نغمات الجيتار والإيقاع الهادي تدخل في جو فيه راحة وطمأنينة. الغنية بسيطة في توزيعها لكن فيها سحر خاص يخليك تركز مع كل كلمة وتحس بكل إحساس. Thank You تحكي على شخص يلقى سعادة في وجود الإنسان اللي يحبه حتى وقت اللي الدنيا تكون مليانة ضغوطات ومشاكل. المساج متاعها تقول انه وجود شخص واحد في حياتك ينجم يغير نهارك بالكامل ويعطيك الامل باش تكمل. اللي يميز الغنية هو صدق في الاداء، صوت ديدو الهادي ومن غير مبالغة، وهذا اللي خليها توصل للمستمع بطريقة قريبة وبرشا ناس يلقاو رواحهم في كلماتها.

في المرتبة السابعة نلقاو Let Me Blow Your Mind، الغنية اللي جمعت نجمة الراب إيفا مع صوت جوين ستيفاني عام 2001 ضمن ألبوم سكوربيون. من أول ما خرجت حققت نجاح كبير وولات من أبرز أغاني البوب والغنبي في بداية الألفينات. من أول اللي بيت تحس بطاقة عالية وستيل مختلف، الانتاج الموسيقي متاع دكتور دري عطى الغنية قوة خاصة مع إيقاع ثقيل وكورسي تكبتها في المخ، خلت الغنية ذي تكون من أنجح الأغاني عام 2001 وحتى التوى مازالت ناجحة ديجا. Let me blow your mind تحكي على الثقة بالنفس، النجاح وثبات الذات. الكلمات فيها شخصية قوية ورسالتها واضحة، وخليك واثق من روحك وخلي أعمالك هي اللي تتكلم عليك. اللي يميز الغنية هو الكيمياء بين الأسلوب متاع الراب متاع إيف وصوت المميز متاع كوين ستيفاني، والنتيجة كانت ميلانج بين الليبوب والبوب، عمل جمهور كبير برشا وخليها تربح ميم حتى الجرامي وورز كأفضل تعاون متاع راب بيان سور، ولات من الأغاني اللي رسخت مكانة إيف كواحدة من أهم نجمات الراب في الفترة ذيك.

نلقاو If You're Gone، واحدة من أجمل غني روك الرومانتيك في بداية الألفينات، واللي خرجتها فرقة اسمها Matchbox 20 عام 2000 ضمن الألبوم اسمه Made Season. من أول ما تسمع الجيتار تدخل في جو هادي ومليان إحساس، الغنية تبدأ بلحن سوفت وبعدها تكبر تدريجيا حتى لين توصل للكورس قوي يخليك تحس بكل كلمة. هذا التدرج هو اللي أعطاها شخصية مميزة وخليها من أكثر الأغاني إذاعة في الوقت هذاك. If You're Gone تحكي على الخوف من فقدان الشخص اللي تحبه، على الشكوك اللي تدخل لأي علاقة وقت اللي التواصل يضعف. الرسالة متاحة بسيطة لكنها مؤثرة، تقول ساعات أكبر خوف مش هو الفراق بل أنك تفيق وتلقى الشخص اللي تحبه ما بقاش موجود في حياتك. اللي ميز الغناية هو لدى صادق متعرب توماس بصوت برشا إحساس مع كلمات واقعية يلقى فيها برشا ناس جزء من تجربهم الشخصية. أما الموسيقى فهي تعمل في ميلانج بين الروك والبوب بطريقة تخليك تعاود تسمعها مرة بعد مرة. نجاح الغناية أكد مرة أخرى أنه Matchbox 20 كانت من أهم فرق الروك في بداية الألفينات، خاصة بقدرتها على تقديم أغاني تجمع بين اللحن المزيان والكلمات العميقة.

في المرتبة الخامسة والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على I'm Real Murder Remix، الغوميكس اللي قلب الموازين وخلى جينيفر لوبيز تحقق واحدة من أكبر نجاحات في مسيرتها. الغنية اللي خرجت عام 2001 مشاركة نجم الراب جارول ولت أشهر حتى من النسخة الأصلية. من أول الإيقاع تدخل مباشرة في أجواء الليغنبي ليبوب متاع بداية الألفينات، البيت الهادي فيه توش متاع سيف، الصوت متاع جينيفر لوبيز والراب متاع جارول أعطاو للغنية طاقة خفيفة وخليت الموسيقى ذي تولي من أكثر الأغاني اللي تتسمع في عام 2001. عمريل تحكي على حب حقيقي بعيد على التصنع والمظاهر، الرسالة متاحة واضحة برشا، تقول أن الشخص اللي يحبك بصدق هو اللي يقف معاك في كل الظروف مش كان وقت النجاح والفرحة. اللي ميز غنية هو الميلانج الذكي بين البوب والليغنبي والليبوب مع انتاج عصري خلى صوت مميز في الليغاديو في الوقت ذاك. التعاون بين جينيفر لوبيز وجارول كان نجح برشا وفتح الباب لسلسلة من الديو اللي سيطرت على الساحة الموسيقية في بداية الألفينات.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجزوة التاسعة ديوانفام عسلمة. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يدعو كافة منظورية الاتحاد العام التونسي للشغل في النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مقرر ليوم غد 12 من جويليا مشددا على أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات يكون فقط عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ودعا المكتب التنفيذي لجامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورية الجامعة من كل أشكال التكسير والهرسلة والاعتداءات التي قال إنها تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدا استعدادها للتدخل والدعم والمتابعة القانونية والنقابية لفائدة أي شخص من منظورية اتحاد الشغل يتم التعدي عليه أو تهديده بسبب مواقفه النقابية. يشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة اللواجة كانت قد أعلنت في بلاغ عن تنفيذ إضراب عام الاثنين يشمل كامل قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي من 5 صباحا وحتى 9 ليلا احتجاجا على ما اعتبرت عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. انتهاء موسم الحصاد في ولاية قفصة بتجميع 108,000 قنطار من الحبوب و12,000 قنطار من بذور القمح الممتاز، وفق ما كدا رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي، موضحا أن عملية التجميع تتواصل يدويا ببعض الجيوب التي تعذر على آلية الحصاد بلوغها، وأكد أن موسم الحصاد تم في ظروف طيبة من حيث التجميع والإجلاء والتخزين رغم نزول بعض الأمطار والعوامل المناخية كما لم تسجل حالة حرائق.
7: موسم تجميع الحبوب طلق في 5 جوان وكانت المساحات النهائية القابلة للحصاد 4100 هكتار قمح صلب و1000 هكتار شعير. توقعات الانتاج في القمح كانت تقريبا 184,000 قنطار وفي الشعير كانت 25,000 قنطار. بالنسبة لعملية التجميع حصلنا تقريبا إلى حدود 10 جويلية 108,000 قنطار ووقع تجميع وإجلاء 12,000 قنطار بذور قمح صلب ممتاز. بالنسبة لعملية الحصاد انتهت تمت معنا البعض عن المساحات الصغيرة التجمع يدويا معناها يتعذر على آلة حصاد الولوج إليها. الموسم هذا تعدى في ظروف طيبة معناها بالرغم شوية تقلبات مناخية ونزول بعض الأمطار، لكن عموما مساج الناس بحرائق الحمد لله وما ثماش مشاكل لا في التجميع لا في تخزين ولا في الإجلاء. ونذكروا أن عملية التجميع تتواصل أيامات أخرى.
6: في العالم، قيادة عسكرية من شرق ليبيا وغربها تعقد والأحد اجتماعا في مدينة سرت بهدف توحيد الجيش الليبي المنقسم. جاء ذلك وفق ما ذكره نائب القائد العام لقوة الشرق الليبي صدام حفتر في بيان. وأشار البيان إلى أنه تم حضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة 3+3 وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. محكمة سودانية أصدرت اليوم الأحد حكما غيابيا بإعدام قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميداتي وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب بين الجيش وقوة الدعم السريع عامها الرابع. يأتي الحكم على خلفية اتهام حميداتي وشقيقه و13 آخرين بقتل والي ولاية غرب دارفور و15,000 من سكان مدينة جنين عاصمة الولاية حسب تلاوة القاضي للحكم الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفام.net. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. ورسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقة ومصداقية على راس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. لو رانديفو يكون تو سويت مع الارتيست اللي يكون ضيفنا كيما كل ليلة. تو سويت نسمعوا زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي الليلة نحكيو على واحد من أشهر الأصوات اللي حملت موسيقى الشعبية المصرية للعالم العربي. نحكيو على حكيم واللي اسمه الكامل عبد الحكيم عبد الصمد كامل. تولد في مدينة مغاقة بمحافظة المنيا في مصر سنة 1962. من صغره كان مولع بالغناء وخاصة الأغاني الشعبية اللي كانت جزء من الحياة اليومية في الشوارع والأفراح المصرية. البداية الفنية متاعه كانت وهو صغير وين كان يغني في المناسبات والأفراح الشعبية، وبعدها انتقل للقاهرة باش يطور موهبته ويحاول يدخل عالم الاحتراف. في البداية واجه صعوبات أما إصراره خلاه يلقى طريقه في الساحة الموسيقية. الانطلاقة الكبيرة جاءت في بداية التسعينات مع ألبوم نار عام 1991 واللي حقق نجاح كبير وخلاه يولي من أهم نجوم الغناء الشعبية المصرية. بعد ذلك واصل نجاح بأعمال كبيرة برشا كيما نظرة، كيما سلام عليكم، ولا واحد ولا مية، حلاوة روح، افرض مثلا. حكيم كان عنده دور كبير في تحديث الأغنية الشعبية المصرية وينعمل ميلانج بين الإيقاعات الشعبية التقليدية والموسيقى الحديثة، وأضاف طاقة استعراضية خلت حفلاته تتميز بالحضور القوي متاعه. في نهاية التسعينات وبداية الألفينات خرج من حدود مصر وحقق انتشار عربي وعالمي خاصة مع أغاني كيما السلام عليكم اللي ولت معروفة عن جمهور كبير، وشارك كذلك في حفلات دولية. ومن أهم المحطات في مسيرته مشاركته في مشاريع عالمية وتعاونه مع فنانين من مختلف البلدان، من بينهم مشاركته في غنية حبيبي مع نجوم عالميين ضمن مشروع موسيقي جمع بين ثقافات مختلفة. على المستوى الشخصي حكيم معروف بحفاظه على خصوصيته وتركيزه الأكبر كان دائم على الفن وتطوير الغنية الشعبية المصرية. اليوم حكيم يعتبر من أعمدة الأغنية الشعبية وصوت من الأصوات اللي نقلت أجواء الفرح المصري من الأفراح الشعبية إلى المسارح الكبرى. ضيفنا لليلة هو حكيم. تسويت نعطيكم برشا موسيقى تسمعها في زون في اي بي.
1: زون في اي بي.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلامة. ارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال الفترة مقابل 603 سنة 25 و2000 وفق ما نشره المرصد الوطني لسلامة المرور. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.8% إلى حدود 11 من جويلية الحالي بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وسجل عدد جرح الحوادث كذلك انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 إلى حدود يوم الخميس. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس القادم 16 من جويلية جلسة استماع إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. وتتمحور الجلسة حول الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. في العالم، وزارة الخارجية العراقية تعرب عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس من أمن الملاحة البحرية في المنطقة. قطر شيعت مساء اليوم الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسط حضور شعبي واسع ومشاركة رسمية رفيعة المستوى، وبدأت مراسم التشييع عقب أداء صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني وأعيان الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيلا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلامة.
6: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
10: على 91.2
0: تونس
10: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
10: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
11: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بآخر أخبار ميركاتو للترجي الرياضي التونسي. رئيس الاتحاد المنستيري مسلم سلامة لم يمضي على عقد انتقال لاعب ورايد الشيخاوي لصفوف الترجي. كان المبرمج أنه ينتقل الشيخاوي رسميا يوم أمس للسبت، لأنه رئيس الفريق مسلم سلامة تراجع مبدئيا على الإمضاء وطالب أنه قيمة الانتقال تكون مليون دينار. من المنتظر أن تكون فما جلسة جديدة بين الترجي والاتحاد المنستيري في قادم الأيام لحسم الأمور بشكل نهائي أمام رغبة اللاعب في الانتقال لنادي باب السويقة. بالنسبة لملف ريبيرو، والد اللاعب حاليا متواجد في تونس من أجل التفاوض مع إدارة الترجي، لكن اللاعب مازال في نزاع مع ناديه السابق ماميلودي سانداونز، والملف ينجم يكون عنده تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. من جهة أخرى ترجي اتفق مع متوسط ميدان الهجوم الكاميروني مايل فرنانديز موني بي من مواليد 2007 19 سنة، سبق له أنه لعب مع المنتخب الكاميروني في مارس ضد المنتخب الأسترالي والمنتخب الصيني. النادي الصفاقسي أعلن اليوم الأحد عن انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 واللي تخول لأصحابها حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن بطولة الرات المحترف الأولى والدور التمهيدي ودور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي. الاشتراكات متوفرة بمركب النادي الصفاقسي وبمكتب السوسيوس في تونس العاصمة، مع إمكانية تجديد الاشتراك إلكترونيا انطلاقا من 12 جويلية عبر الموقع الرسمي للنادي. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي اتفقت مبدئيا مع المدرب كريستيان براكوني من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق، ملف من المنتظر أن يتم الحسم فيه نهائيا نهار الثلاثاء 14 جويلية. براكوني تولى تدريب الترجي في بعض المقابلات الموسم الفارط ويساهم في تتويج الفريق بلقب كاس تونس لكرة القدم. اليوم الأحد 12 جويلية تم تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لنادي البنزرتي من قبل السلطة الجهوية بولاية بنزرت. الهيئة تتكون من رياض مقداد في خطة الرئيس، محمد أمين البكوري في خطة نائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، وريم المعلاوي كأمين مال. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا diwanfm.net.
2: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM
2: تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزو 11 ديوان فام. عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 الذي سيقام أيام 3 و4 و5 من نوفمبر القادم بمركز المعارض باريس بور دو فيرساي في فرنسا. ودعا المركز في بلاغ له المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني لتقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة أوسيبكس، وتم تحديد يوم 15 أوت المقبل كأخير أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. وتهدف المشاركة التونسية التي تعد الثانية من نوعها إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية النشطة في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية، كما تمثل فرصة لإبراز مكانة تونس كمنصة تنافسية للإنتاج والتزويد لفائدة المتعاملين الدوليين. السلطات الفرنسية أعلنت اليوم الأحد حالة تأهب القصوى لدواعي مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعدة مناطق. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الإنذار الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، نحو 26 مليون نسمة، وقد جرى توسيع نطاق هذا الإنذار ليشمل 37 مقاطعة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. الجيش المالي يعلن مقتل نحو 30 من جنوده وإصابة حوالي 60 آخرين في هجمات منسقة استهدف من خلالها انفصاليون مواقع للجيش شمال البلاد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلمة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظورية الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام، وذلك أثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني لتأمين على المرض. وأوضحت النقابة أنه خلال اللقاء تأكيد على أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجل المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام طرف الدفع لضمان استمرارية الخدمات الصحية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. يذكر أن النقابة كانت قد علقت العمل بنظام طرف الدفع بداية من 13 من جويلية احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الكنام منذ أكثر من 7 أشهر. المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال الثلث الأول من سنة 26 و2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم يقول أن مخطط التنمية 2026-2030 بقي كلاسيكيا في تقديمه، موضحا خلال حضوره في برنامج تونس بأن المشاريع التي وقع اقتراحها في البداية تجاوزت 45,000 مشروع، منها حوالي 9,000 مشروع قطاعي مقترحة من الوزارات والبقية من المجالس. ونوه المتحدث بأن عدد المشاريع التي تم تأليفها والمقترحة من قبل الوزارات بلغ 1,100 مشروع، ولكنها ليست كلها مشاريع جديدة. وبين إيهاب بن سالم بأن الكلفة الجملية للمشاريع المقترحة تقدر ب 207 مليار دينار، فيما بلغت الكلفة الجملية لما تم إقراره وتأليفه من مشاريع قدر ب 102 مليار دينار. أما الاعتمادات التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة ضمن المخطط التنموي بلغت أكثر من 62 مليار دينار. الجيش الأمريكي يعلن أن قوة الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار خلال الساعة الماضية على سفن تجارية أثناء عبورها بمضيق هرمز. في تصعيد جديد استهدف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. ونقلت شبكة CNN عن الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية اعترضت وأسقطت بنجاح صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة خلال الهجوم دون الإبلاغ عن إصابات وأضرار في السفن المستهدفة. ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأمريكية على إيران وتصعيد طهران اللاحق في منطقة الخليج وسط مخاوف من تأثر شحنة الطاقة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الأجلة لخمل برنت 2.67 دولار للبرميل أو بنسبة 3.51% لتصل إلى 78.68 دولار للبرميل الواحد. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.